0: أفكارنا.
1: لما تشوف واحد بيعصي قدامك أو واحدة، بدل ما نشمت ونسمع بقى الكلام اللي يوجع، يا عم يروح يولع، ما هو اللي عمل في نفسه كده، إن شاء الله خليها تشيل، هي اللي جابته لنفسها. عارف الكلام الصعب ده؟ لا يا جماعة، ربنا عايزك تطهر الأفكار دي وتشعر بمسؤوليتك تجاه اللي حواليك لو أخطأوا. فيغلط المؤمن وانت تنشغل بالاستغفار للمؤمنين والمؤمنات، عشان بدل ما الواحد يشمت ويحس بالرضا عن نفسه لما يشوف الناس بتغلط قدامه، يشعر بمسؤوليته ان انا اللي هدعي ربنا ان يسامحك او يسامحك. قلب نظيف وطاهر لما ينظر للعاصي بالطريقة دي. مش بس كده، ده في واحد هيذنب فهيلاقيني بستغفر له لان انا بدور على قبول هدية الرحمن، فهو ذنبه يتغفر من غير ما يتوب بسببي. وفي نفس الوقت انا هغلط في يوم من الايام، فهلاقي حد غيري يستغفر لي لان هو كمان بيبحث عن هدية الرحمن. فنعيش في الدنيا اللي يغلط وينسى، يلاقي واحد تاني غيره فاكره بيدعيله ومشغول بحاله، مش مشغول بالحكم عليه ولا تصنيفه، مشغول بالدعاء ان ربنا يسامحه ويرحمه عشان يقبل هذا الانسان هدية الرحمن. فعلا ربنا السلام، اللهم انت السلام ومنك السلام. ربنا بيعلمنا السلام تجاه الخلق. واقول لك على سر، اصلا دي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كان دايما مشغول بامر ربنا لما قال له في القرآن في سورة محمد: فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر للمؤمنين والمؤمنات. ودعا بها سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام لما قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. هدية الرحمن كلمة بتتقال في ثواني قليلة جدا، لكن فيها على الأقل 1.5 مليار حسنة. لكن جنب الحسنات سلامة الصدر اللي هتقابل بيها ربنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأرجوك اسمع القصة دي بقلبك. الإمام الأعمش والإمام الأعرج، الأعمش اللي مش بيشوف كويس والأعرج اللي بيعرج، اتقابلوا مع بعض في الشارع، فجم يتمشوا مع بعض. فالأعرج قال للأعمش: احنا واحنا ماشيين الناس هتتريق علينا. فيقولوا الأعرج يمشي جنب الأعمش. فالأعمش قاعد يفكر كده، فالأعرج قال له: طب ايه رأيك نمشي ويأثمون، خلينا مع بعض هم يشيلوا وزر التريقة. فقال الأعمش بسلامة الصدر الجميلة: قال لا، بل نفترق ويسلمون، تعال نبعد عن بعض عشان هم ما ياخدوش سيئات. دي قلوب اتربت على الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج هدايا الرحمن مع الدعاية طيبة. نرجو لكم مصطفى في متابعة باقي برامج إذاعتكم، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج الإسلام منهج حياة مع شيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. أيها الإخوة والأخوات، أهلا بكم في برنامجنا الإسلام منهج حياة. ضيفنا هو فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي حفظه الله، الداعية الإسلامي. أهلا بكم فضيلة الدكتور.
2: بكم أستاذ جميل، جزاك الله خيرا.
1: وإياكم. فضيلة الدكتور، هنالك مقولة: من عرف نفسه عرف ربه. من هو هذا الإنسان؟ نريد التعرف عليه لننطلق إلى معرفة الحق سبحانه وتعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذ جميل، الإنسان هو المخلوق الأول رتبة.
1: نعم.
2: الأول، ذلك لأن الله سبحانه وتعالى حينما قال: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، يعني على كل الخلائق، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، قال: أنا لها يا رب. وقبل حمل الأمانة، فلما قبل حمل الأمانة كرمه الله عز وجل أعظم تكريم. قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. لأنك من بني البشر، ذكرا كنت أو أنثى، فأنت المخلوق الأول عند الله. يؤكد هذا المعنى الإمام علي رضي الله عنه، يقول: ركب الملك من عقل بلا شهوة، وركب الحيوان من شهوة بلا عقل، وركب الإنسان من كليهما. الآن موطن الشاهد: فإن سمع عقله على شهوته أصبح فوق الملائكة، فوق الملائكة، وإن سمت شهوته على عقله أصبح دون الحيوان. فالإنسان إما أن يكون خير البرية قاطبة، أو أن يكون شر البرية قاطبة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. إن الذين كفروا في نهاية الآية أولئك هم شر البرية. فالإنسان لأنه قبل حمل الأمانة في عالم الأزل يوم عرضت على الخلائق جميعا فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، الإنسان قبل حملها وقال: أنا لها أهل يا رب. فلما قبل حمل الأمانة سخر الله له ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. ولا شك أن المسخر له أكرم من المسخر، المسخر له أكرم من المسخر. فلذلك الإنسان هو المخلوق المكرم. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، تكريما لهذا الإنسان. هو الأول وهو المكرم.
1: دكتور، هو الأول رتبة، إذا تقدم الملائكة.
2: نعم.
1: هل لي بسؤال: هذا الإنسان الذي حمل الأمانة، من المقصود بهذا الإنسان الذي حملها في القدم؟ آدم عليه السلام؟
2: لا، بنو البشر جميعا.
1: نعم،
2: بنو البشر جميعا، نحن جميعا خلقنا في عالم الأزل بنص الآية الكريمة.
1: نعم.
2: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. وهذه الكلمات الثلاث تعني الكون كله، والكون ما سوى الله. فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. يعني مثلا لو أن أبا غنيا قال لأولاده جميعا: من منكم يقبل أن يذهب ليدرس ويأتي بدكتوراه؟ أما إن لم تذهبوا لكم عندي دخل محدود وبيت وزوجة. أما الذي يذهب ويأتي بدكتوراه أعطيه نصف المعمل. هو في عرض: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، يعني قبل حمل الأمانة. والأمانة نفسه التي بين جنبيه بعهدته بأمانته، فقد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالذي يزكي نفسه بتعريفها بربها، والذي يزكي نفسه بحملها على طاعته، والذي يزكي نفسه بالأعمال الصالحة، والذي يزكي نفسه بالإقبال على الله، هذه التزكية هي ثمن الجنة. جاء الله بنا إلى الدنيا كي نعد ثمن الجنة، وثمن الجنة التزكية. لذلك كلمة أفلح أتت مرات ثلاثة فقط في القرآن، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، دنسها بالمعصية. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فهذه كلمة الفلاح تعني النجاح مع الله، أما النجاح تعني النجاح في الدنيا. قد ينجح الإنسان في كسب المال، قد ينجح في اعتلاء منصب رفيع، هذا نجاح في الدنيا، فيسمى تحقيق الأهداف في الدنيا نجاحا. أما تحقيق الأهداف الكبرى الذي خلق الإنسان من أجلها تسمى فلاحا. قد أفلح المؤمنون، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالإنسان هو المخلوق الأول والمخلوق المكرم والمخلوق المكلف. الله عز وجل كلف الإنسان أن يعبده، وبخلاف مفهوم عامة المسلمين الضيق المحدود للعبادة، العبادة أن ينصاع لمنهج الله بكل تفاصيله. ومنهج الله عز وجل شمولية تفوق حد الخيال. يبدأ هذا المنهج من فراش الزوجية وينتهي بالعلاقات الدولية. ما من حركة ولا سكنة ولا نشاط ولا وقت ولا حيز ولا مجال إلا وهناك حكم شرعي، افعل ولا تفعل. فكأن هذا الإنسان أراده الله أن يكون كاملا عن طريق تطبيق تعليمات الصانع. فإذا كان كاملا من خلال تطبيق تعليمات الصانع استحق جنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أستاذ جميل، لو أن الواحد في الأرض والأصفار إلى الشمس، وبين الأرض والشمس 156 مليون كيلومتر، ولو أن كل ميل لمتر في صفر، اتصور رقم واحد بالأرض و156 مليون كيلومتر أصفار بواقع كل ميل لصفر. هذا الرقم الذي يصعب تصوره لو وضع صورة ووضع في المخرج إشارة اللانهاية قيمته صفر. أي رقم نسب إلى اللانهاية فهو صفر. والدنيا بكل ما فيها من أموال، من أعمار مديدة، من ثروات طائلة، من مناصب رفيعة، من متع مبهجة، من انغماس في الملذات، ما دامت منسوبة إلى الدار الآخرة فهي صفر. لذلك تعطى الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، لكن الآخرة لمن يحب حصرا. فالإنسان هو المخلوق الأول لأنه قبل حمل الأمانة، ولأنه قبل حمل الأمانة كرمه الله فسخر له ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، تسخير تعريف وتكريم. التسخير التعريف من أجل أن يؤمن بالله. هذا الكون ينطق بوجود الله وينطق بوحدانيته وينطق بكماله، وفي كل دقيقة من دقائقه وفي كل جزئية من جزئياته دليل ساطع بين على عظمة الله. فهذا الكون مظهر لأسماء الله الحسنى وصفاته الفضلة. هذا الكون يعني منعكس لكمالات الله عز وجل. فالإنسان خلقه ليسعده، إذن لا بد من أن يعبده. والعبادة هي علة وجود الإنسان على وجه الأرض. خلقنا من أجل أن نعبده، لتكون العبادة ثمناً لما خلقنا من أجله في جنة ربنا التي وعدنا بها.
1: نعم دكتور، هنالك قانون للأحوال الشخصية، هنالك قانون للعقوبات، قانون السير مثلا، قانون الأحوال الشخصية، ما هو القانون الحياة والوجود وكيف يمكن الرجوع إليه؟
2: والله يعني أنت حينما تذهب إلى باريس من أجل شيء واحد أن تنال الدكتوراه. مدينة كبيرة مترامية الأطراف، فيها مسارح، فيها معارض، فيها أسواق، فيها دور له، فيها حدائق، فيها جامعات، فيها معامل، مدينة عملاقة كبيرة. هذا الطالب علة وجوده في هذه المدينة شيء واحد، أن ينال الدكتوراه. وحينما نأتي إلى الدنيا، علة وجودنا في الدنيا شيء واحد، هو أن نعبد الله. فأي مكان حال بينك وبين عبادته ينبغي أن تغادر هذا المكان. لأنه علة وجودك، لو أن هذا الطالب لم يقبل في الجامعة، هل يبقى في باريس؟
1: لا، يعود،
2: انتهت مهمته.
1: نعم.
2: فأنا علة وجودي في الدنيا أن أعبد الله. والعبادة في أدق تعريفها طاعة طوعية ليست قسرية، لأن الأقوياء يطاعون قسرا، لكن الله ما أراد أن تكون علاقته بخلقه علاقة قهر، أراد أن تكون العلاقة بخلقه علاقة حب، فقال لا إكراه في الدين. يريدنا أن نأتيه طائعين بمبادرة منا بدافع محبتنا له، وقال يحبهم ويحبونه، وقال والذين آمنوا أشد حبا لله. والحب أحد أكبر كليات الدين. الإله العظيم ما أراد أن تكون علاقتنا به علاقة قهر، أراد أن تكون علاقتنا به علاقة حب. لذلك نفرق بين العباد والعبيد. العبيد جمع عبد القهر، بينما العباد جمع عبد الشكر. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، أما العبيد وما ربك بظلام للعبيد. عبد القهر يجمع على عبيد، بينما عبد الشكر يجمع على عباد. إذن العبادة طاعة طوعية لكن ممسوجة بمحبة قلبية، لا بد من أن تحب الله. وما عبد الله من أحبه ولم يطعه، كما أنه ما عبده من أطاعه ولم يحبه. أساسها معرفة يقينية، لا بد من طلب العلم كي تعرف الله. من هذا الإله العظيم الذي ينبغي أن تعبده؟ ماذا عنده لو أطعته؟ ماذا ينتظر الإنسان لو عصاه؟ من أجل أن نعرفه لا بد من أن نبحث عن حقيقته وذاته العلية.

0: وجودنا. في العبادة نسلم ونسعد، في العبادة نكون على الطريق الذي رسم لنا. فالعبادة ليست أن تؤدي العبادات الشكلية الشعائرية فقط، خمس بنود، لأن النبي الكريم يقول بني الإسلام على خمس، بربك. هل الإسلام هو الخمس؟
1: إنما بني على
0: هي دعائم. بني الإسلام بناء أخلاقي، الإسلام منهج تفصيلي، دعائمه العبادات الخمس: الصوم والصلاة والحج والزكاة والنطق بالشهادة. أما حينما نفهم الإسلام دعائم فقط فقد ابتعدنا بعد الأرض عن السماء عن فهم جوهره. نعم،
1: جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور وأحسن إليكم، نشكر لكم حضوركم، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: معجزات النبي صلى الله عليه وسلم.
1: شفاء المرض ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. عن يزيد بن أبي عبيد قال: رأيت أثر ضربة في ساق سلمة رضي الله عنه، فقلت: يا أبا مسلم، ما هذه الضربة؟ فقال: هذه ضربة أصابتني يوم خيبر. فقال الناس: أصيب سلمة. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فنفث فيه 3 نفثات، فما اشتكيتها حتى الساعة. أخرجه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم على ناضح لنا، ثم ذكرت الحديث بطوله، ثم ذكر كلاما معناه، فأزحف الجمل، فزجره النبي صلى الله عليه وسلم، فانتشط حتى كان أمام الجيش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا جابر، ما أرى جملك إلا قد انتشط. قلت: ببركتك يا رسول الله. قال: بعنيه ولك ظهره حتى تقدم. فبعته، وكانت لي إليه حاجة شديدة، ولكني استحييت منه. فلما قضينا غزاتنا ودنونا، استأذنته بالتعجيل، فقلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بعرس. قال: أبكرا تزوجت أم ثيبا؟ قلت: بل ثيبا يا رسول الله، إن عبد الله بن عمرو أصيب وترك جواري أبكارا، فكرهت أن آتيهن بمثلهن، فتزوجت ثيبا تعلمهن وتؤدبهن. فأذن لي وقال لي: ائت أهلك عشاء. فلما قدمت أخبرت خالي ببيع الجمل فلامني. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوت بالجمل، فأعطاني ثمن الجمل والجمل وسهما مع الناس. أخرجه النسائي. عن يعلى بن مرة عن أبيه رضي الله عنه قال: سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت منه شيئا عجبا. نزلنا منزلا فقال: انطلق إلى هاتين الشجرتين، فقل: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكما أن تجتمعا. فانطلقت فقلت لهما ذلك، فانتزعت كل واحدة منهما من أصلها، فمرت كل واحدة إلى صاحبتها، فالتقيا جميعا. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته من ورائهما، ثم قال: انطلق فقل لهما لتعود كل واحدة إلى مكانها. فأتيتهما فقلت ذلك لهما، فعادت كل واحدة إلى مكانها. وأتته امرأة فقالت: إن ابني هذا به لمم منذ 7 سنين، يأخذه كل يوم مرتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدنيه. فأدنته منه، فتفل في فيه وقال: أخرج عدو الله، أنا رسول الله. ثم قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رجعنا فأعلمينا ما صنع. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، استقبلته ومعها كبشان وأقط وسمن. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ هذا الكبش فاتخذ منه ما أردت. فقالت: والذي أكرمك ما رأينا به شيئا منذ فارقتنا. ثم أتاه بعير فقام بين يديه فرأى عينيه تدمعان، فبعث إلى أصحابه فقال: ما لبعيركم هذا يشكوكم؟ فقالوا: كنا نعمل عليه، فلما كبر وذهب عمله تواعدنا عليه لننحره غدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنحروه، واجعلوه في الإبل يكون معها. أخرجه الحاكم.
2: إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن

معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعض الناس تشكو استغفرنا كثيرا ولكن الحال لازال هو الحال. إن الله يحب من عبده أن يسأله، يحب أن يلح في الدعاء. دعاء مع الخوف من غير الله لا قيمة له ولا يستجاب له. لا تدعو الله وأنت تعتمد على فلان وعلان. لا تدعو الله وأنت ترى خلاصك بيد فلان وعلان. إن الله لا يقبل العمل المشترك ولا يقبل على القلب المشترك. في الثلث الأخير قبل صلاة الفجر ربنا يسأل: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من طالب حاجة فأقضيها له؟ فمن هو الكسول؟ من هو العاجز الذي يتكاسل أن يطلب خالق السماوات والأرض؟ في صلاتك تقول: سمع الله لمن حمده، إنه يسمعك الآن. اطلب، قل: ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان الفجر نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لأذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. أيها الإخوة والأخوات، أهلا بكم في برنامجنا الإسلام منهج حياة. ضيفنا هو فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي حفظه الله، الداعية الإسلامي. أهلا بكم فضيلة الدكتور.
2: بكم أستاذ جميل، جزاك الله خيرا.
1: وإياكم فضيلة الدكتور. هنالك مقولة: من عرف نفسه عرف ربه. من هو هذا الإنسان؟ نريد التعرف عليه لننطلق إلى معرفة الحق سبحانه وتعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذ جميل، الإنسان هو المخلوق الأول رتبة.
1: نعم.
2: الأول، ذلك لأن الله سبحانه وتعالى حينما قال: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، يعني على كل الخلائق، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، قال: أنا لها يا رب. وقبل حمل الأمانة، فلما قبل حمل الأمانة كرمه الله عز وجل أعظم تكريم. قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. لأنك من بني البشر، ذكرا كنت أو أنثى، فأنت المخلوق الأول عند الله. يؤكد هذا المعنى الإمام علي رضي الله عنه، يقول: ركب الملك من عقل بلا شهوة، وركب الحيوان من شهوة بلا عقل، وركب الإنسان من كليهما. الآن موطن الشاهد: فإن سمع عقله على شهوته أصبح فوق الملائكة، فوق الملائكة، وإن سمت شهوته على عقله أصبح دون الحيوان. فالإنسان إما أن يكون خير البرية قاطبة، أو أن يكون شر البرية قاطبة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. إن الذين كفروا في نهاية الآية أولئك هم شر البرية. فالإنسان لأنه قبل حمل الأمانة في عالم الأزل، يوم عرضت على الخلائق جميعا فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، الإنسان قبل حملها وقال: أنا لها أهل يا رب. فلما قبل حمل الأمانة سخر الله له ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. ولا شك أن المسخر له أكرم من المسخر، المسخر له أكرم من المسخر. فلذلك الإنسان هو المخلوق المكرم. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، تكريما لهذا الإنسان. هو الأول وهو المكرم.
1: دكتور، هو الأول رتبة، إذا تقدم الملائكة.
2: نعم.
1: هل لي بسؤال: هذا الإنسان الذي حمل الأمانة، من المقصود بهذا الإنسان الذي حملها في القدم؟ آدم عليه السلام؟
2: لا، بنو البشر جميعا.
1: نعم،
2: بنو البشر جميعا، نحن جميعا خلقنا في عالم الأزل بنص الآية الكريمة.
1: نعم.
2: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. وهذه الكلمات الثلاث تعني الكون كله، والكون ما سوى الله. فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. يعني مثلا لو أن أبا غنيا قال لأولاده جميعا: من منكم يقبل أن يذهب ليدرس ويأتي بدكتوراه؟ أما إن لم تذهبوا لكم عندي دخل محدود وبيت وزوجة. أما الذي يذهب ويأتي بدكتوراه أعطيه نصف المعمل. هو في عرض: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، يعني قبل حمل الأمانة. والأمانة نفسه التي بين جنبيه بعهدته بأمانته، فقد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالذي يزكي نفسه بتعريفها بربها، والذي يزكي نفسه بحملها على طاعته، والذي يزكي نفسه بالأعمال الصالحة، والذي يزكي نفسه بالإقبال على الله، هذه التزكية هي ثمن الجنة. جاء الله بنا إلى الدنيا كي نعد ثمن الجنة، وثمن الجنة التزكية. لذلك كلمة أفلح أتت مرات ثلاثة فقط في القرآن، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، دنسها بالمعصية. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فهذه كلمة الفلاح تعني النجاح مع الله، أما النجاح تعني النجاح في الدنيا. قد ينجح الإنسان في كسب المال، قد ينجح في اعتلاء منصب رفيع، هذا نجاح في الدنيا، فيسمى تحقيق الأهداف في الدنيا نجاحا. أما تحقيق الأهداف الكبرى الذي خلق الإنسان من أجلها تسمى فلاحا. قد أفلح المؤمنون، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالإنسان هو المخلوق الأول والمخلوق المكرم والمخلوق المكلف. الله عز وجل كلف الإنسان أن يعبده، وبخلاف مفهوم عامة المسلمين الضيق المحدود للعبادة، العبادة أن ينصاع لمنهج الله بكل تفاصيله. ومنهج الله عز وجل شمولي، شمولية تفوق حد الخيال. يبدأ هذا المنهج من فراش الزوجية وينتهي بالعلاقات الدولية. ما من حركة ولا سكنة ولا نشاط ولا وقت ولا حيز ولا مجال إلا وهناك حكم شرعي، افعل ولا تفعل. فكأن هذا الإنسان أراده الله أن يكون كاملا عن طريق تطبيق تعليمات الصانع. فإذا كان كاملا من خلال تطبيق تعليمات الصانع استحق جنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أستاذ جميل، لو أن الواحد في الأرض والأصفار إلى الشمس، وبين الأرض والشمس 156 مليون كيلومتر، ولو أن كل ميلي متر في صفر، اتصور رقم واحد بالأرض و156 مليون كيلومتر أصفار بواقع كل ميلي صفر. هذا الرقم الذي يصعب تصوره، لو وضع صورة ووضع في المخرج إشارة اللانهاية قيمته صفر. أي رقم نسب إلى اللانهاية فهو صفر. والدنيا بكل ما فيها من أموال، من أعمار مديدة، من ثروات طائلة، من مناصب رفيعة، من متع مبهجة، من انغماس في الملذات، ما دامت منسوبة إلى الدار الآخرة فهي صفر. لذلك تعطى الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، لكن الآخرة لمن يحب حصرا. فالإنسان هو المخلوق الأول لأنه قبل حمل الأمانة، ولأنه قبل حمل الأمانة كرمه الله فسخر له ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، تسخير تعريف وتكريم. التسخير التعريف من أجل أن يؤمن بالله. هذا الكون ينطق بوجود الله، وينطق بوحدانيته، وينطق بكماله، وفي كل دقيقة من دقائقه، وفي كل جزئية من جزئياته دليل ساطع بين على عظمة الله. فهذا الكون مظهر لأسماء الله الحسنى وصفاته الفضلة. هذا الكون يعني منعكس لكمالات الله عز وجل. فالإنسان خلقه ليسعده، إذن لا بد من أن يعبده. والعبادة هي علة وجود الإنسان على وجه الأرض. خلقنا من أجل أن نعبده، لتكون العبادة ثمناً لما خلقنا من أجله في جنة ربنا التي وعدنا بها.
1: دكتور، هنالك قانون للأحوال الشخصية، هنالك قانون للعقوبات، قانون السير مثلا، قانون الأحوال الشخصية، ما هو القانون الحياة والوجود وكيف يمكن الرجوع إليه؟
2: والله يعني أنت حينما تذهب إلى باريس من أجل شيء واحد أن تنال الدكتوراه. مدينة كبيرة مترامية الأطراف، فيها مسارح، فيها معارض، فيها أسواق، فيها دور له، فيها حدائق، فيها جامعات، فيها معامل، مدينة عملاقة كبيرة. هذا الطالب علة وجوده في هذه المدينة شيء واحد، أن ينال الدكتوراه. وحينما نأتي إلى الدنيا، علة وجودنا في الدنيا شيء واحد، هو أن نعبد الله. فأي مكان حال بينك وبين عبادته ينبغي أن تغادر هذا المكان، لأنه علة وجودك. لو أن هذا الطالب لم يطلع في الجامعة، هل يبقى في باريس؟
1: لا، يعود،
2: انتهت مهمته. فأنا علة وجودي في الدنيا أن أعبد الله. والعبادة في أدق تعريفها طاعة طوعية ليست قسرية، لأن الأقوياء يطاعون قسرا، لكن الله ما أراد أن تكون علاقته بخلقه علاقة قهر، أراد أن تكون العلاقة بخلقه علاقة حب، فقال لا إكراه في الدين. يريدنا أن نأتيه طائعين بمبادرة منا بدافع محبتنا له، وقال يحبهم ويحبونه، وقال والذين آمنوا أشد حبا لله. والحب أحد أكبر كليات الدين. الإله العظيم ما أراد أن تكون علاقتنا به علاقة قهر، أراد أن تكون علاقتنا به علاقة حب. لذلك نفرق بين العباد والعبيد. العبيد جمع عبد القهر، بينما العباد جمع عبد الشكر. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، أما العبيد وما ربك بظلام للعبيد. عبد القهر يجمع على عبيد، بينما عبد الشكر يجمع على عباد. إذن العبادة طاعة طوعية لكن ممسوجة بمحبة قلبية، لا بد من أن تحب الله. وما عبد الله من أحبه ولم يطعه، كما أنه ما عبده من أطاعه ولم يحبه. أساسها معرفة يقينية، لا بد من طلب العلم كي تعرف الله. من هذا الإله العظيم الذي ينبغي أن تعبده؟ ماذا عنده لو أطعته؟ ماذا ينتظر الإنسان لو عصاه؟ من أجل أن نعرفه لا بد من أن نبحث عن حقيقته وذاته العلية. شيء آخر، مسبوقة بمحبة بعلم يقيني تفضي إلى سعادة أبدية، هي نتائج هذا الدين، نتائج العبادة، نتائج خلق الإنسان في الدنيا. طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. فنحن في العبادة نحقق وجودنا، نحقق سر وجودنا، نحقق غاية وجودنا. في العبادة نسلم ونسعد، في العبادة نكون على الطريق الذي رسم لنا. فالعبادة ليست أن تؤدي العبادات الشكلية الشعائرية فقط، خمس بنود، لأن النبي الكريم يقول بني الإسلام على خمس، بربك. هل الإسلام هو الخمس؟
1: إنما بني
2: عليه، هي دعائم. بني الإسلام بناء أخلاقي، الإسلام منهج تفصيلي، دعائمه العبادات الخمس: الصوم والصلاة والحج والزكاة والنطق بالشهادة. أما حينما نفهم الإسلام دعائم فقط، فقد ابتعدنا بعد الأرض عن السماء عن فهم جوهره. نعم،
1: جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور وأحسن إليكم، نشكر لكم حضوركم، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الإسلام منهج حياة مع شيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا تنتهي هذه الفترة، وبعد قليل تلتقون مع فترة البرنامج العام والتي نبدأها تمام الساعة 6.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نعطر أسماعكم بتلاوة القارئ الشيخ إبراهيم الزعيم من غزة فلسطين لما يتيسر له من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

ببركة الله برنامجنا العام لهذا اليوم، سائلين الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في جميع الأوقات والأعمار، إنه هو السميع المجيب.

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة

0: محمد.
1: كانت هذه أذكار الصباح، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى مع باقة من الأدعية والابتهالات، نسأل الله تعالى

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم. اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج وحي السنة النبوية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فيسر لنا أمورنا، واختم لنا بالسعادة، إنك على كل شيء قدير. أما بعد، لقد ذكرت في الحلقة الماضية أن الخصال التي انفرد بها عليه وآله الصلاة والسلام بطريق مقبول زادت على 50 و300 خصلة، وسأتحدث الآن عن خصلة أخرى، وهي عطف لفظ الرسول على لفظ الجلالة، الله ورسوله. ولقد تكرر ذلك نحو من 80 موضعا في كتاب الله عز وجل. ما فائدة وضع لفظ الرسول بين الفعل والفاعل؟ وإذا عرفنا أن الحكم الحقيقي لله عز وجل، إذن ما نسبة الحكم للنبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام؟ لاحظوا أيها الإخوة بيان هذا الإشكال، وهو أن الله سبحانه وتعالى عندما قال إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. لتحكم بين الناس بما أراك الله. الله تعالى عندما يتقدم الخصمان إلى النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، عندما يدعو النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام أناسا، عندما يأتي أناس إلى النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام يسألونه، يستفسرون منه، يطلبون منه بيان حكم فيما هم فيه، الله تعالى ينزل الوحي الذي نحن البشر لا نعرفه ولا ندركه ولا نراه بأي صورة من صور الوحي التي قاربت 40 حالة. بما أراك الله، ثم ينطق النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام بما كان الله تعالى قد أراه، فصار الحاكم الحقيقي هو الله عز وجل، إن الحكم إلا لله. أوحاه إلى نبيه الكريم عليه وآله الصلاة والسلام فنطق به النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، فينسب الحكم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه هو المباشر لذلك الحكم، وينسب الحكم إلى الله تعالى حقيقة لأنه هو الذي حكم. ثم أرى رسوله عليه وآله الصلاة والسلام فيما يريد أن يحكم به. ومن هنا إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، لأنه هو الذي سيباشر الحكم بين هؤلاء، فأضاف الحكم إلى النبي عليه وآله الصلاة والسلام، لأنه هو المباشر لذلك الحكم الذي يصدر عنه، ولكن الحكم الحقيقي هو لله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى لدعم رسوله الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، ولتبيان أن ما يحكم به عليه وآله الصلاة والسلام هو حكم لله عز وجل، وليس من بابة البشرية التي يتصف بها النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام إذا جرد عن الوحي. فالنبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام ينسب له الوحي باعتباره المباشر، ينسب إليه الحكم باعتباره المباشر، والحكم الحقيقي لله عز وجل. أراه الله تعالى نبيه عليه وآله الصلاة والسلام، فنطق النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام بما كان الله تعالى أوحاه إليه: قل إنما أتبع ما يوحى إلي. إذا كان الأمر كذلك، وأن كل ما يقوله عليه وآله الصلاة والسلام، لأن قوله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب لتحكم بين الناس بما أراك الله، لم يخصص نوعية أو جزئية مما ينطق به عليه الصلاة والسلام. شأن ذلك شأن قوله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ومعلوم في علم البلاغة أن الكلام إذا تصدره نفي، وما ينطق عن الهوى، ثم جاءت أداة الحصر بعد ذلك، يكون ما بعد النفي مستغرقا لما جاء بعد الحصر، فيكون كل ما بعد النفي هو ما جاء بعد أداة الحصر. فهنا كل ما ينطقه عليه وآله الصلاة والسلام هو وحي من عند الله تعالى، إن هو إلا وحي يوحى. فإذا كان الأمر كذلك فهذا مما يمتاز به عليه وآله الصلاة والسلام عن سائر الأنبياء، وهو أن جميع ما يقوله، ما ينطق به عليه وآله الصلاة والسلام، ليس من بابة البشرية، وإنما هو وحي أراه الله تعالى نبيه الكريم عليه وآله الصلاة والسلام فنطق به. وهذا المقام الذي جاء في هذه الآيات الكريمة هو نظير قوله سبحانه وتعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. فالذي كان يباشر المبايعة مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم هو النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، والله تعالى يقول: إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. ولا شك أن هذه الآية الكريمة فيها بيان منزلات ومكانة النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام عند الله عز وجل، ولكن بنفس الوقت تعطينا دلالة أخرى عن عظم ما يصدر عن هذا النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، ألا وهو سنته، سواء كان ذلك بقول أو كان ذلك بفعل، والقول سواء كان ذلك بأمر أو كان ذلك نهيا ينهى به عليه الصلاة والسلام عن أمر من الأمور. ولا شك أن هذا النص الكريم فيه نكت خفية دقيقة جليلة جدا تبين فيها مكانة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. والآيات القرآنية التي ذكرتها من ابتداء الحلقة إلى هذا المقام توضح عظم ومكانة هذه السنة النبوية. فإذا كان الله عز وجل أمر في الآيات الأولى التي ذكرتها بالإيمان به عليه الصلاة والسلام وقرن اسمه مع اسمه جل شأنه، قرن اسم النبي عليه أو عطف اسم النبي صلى الله عليه وسلم أو وصف النبي وهو الرسول، لأن الله سبحانه وتعالى لم يخاطب نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام في كل القرآن باسمه المجرد يا محمد، إنما كان يخاطبه به يا أيها النبي يا أيها الرسول. وذكره الله سبحانه وتعالى 4 مرات، ذكر اسمه الكريم عليه الصلاة والسلام 4 مرات، لكن جاء مقرونا بالنبوة والرسالة. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وهذه الآيات كليتها، فكل ذلك يدل على عظم ما ينطق به عليه وآله الصلاة والسلام. وأسأله تعالى أن يكرمنا وإياكم والمسلمين بما أكرم به عباده الصالحين، وأن يجعلنا وإياكم من المتبعين المخلصين المخبتين، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
0: تابعتم حلقة من برنامج وحي السنة النبوية، هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: معجزات النبي صلى الله عليه وسلم.
1: شفاء المرض ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. خبر بعير جابر. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلاحق بي وتحتي ناضح لي قد أعيا ولا يكاد يسير. قال: فقال لي: ما لبعيرك؟ قال: قلت: عليل. قال: فتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فزجره ودعا له، فما زال بين يدي الإبل قدامها يسير. قال: فقال لي: كيف ترى بعيرك؟ قال: قلت: بخير، قد أصابته بركتك. قال: أفتبيعني؟ فاستحييت، ولم يكن لنا ناضح غيره. قال: فقلت: نعم، فبعته إياه على أن لي فقار ظهره حتى أبلغ المدينة. قال: فقلت: يا رسول الله، إني عروس. فاستأذنته فأذن لي، فتقدمت الناس إلى المدينة حتى انتهيت، فلقيني خالي فسألني عن البعير، فأخبرته بما صنعت فيه، فلامني فيه. قال: وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي حين استأذنته: ما تزوجت؟ أبكرا أم ثيبا؟ فقلت له: تزوجت ثيبا. قال: أفلا تزوجت بكرا تلاعبك وتلاعبها؟ فقلت له: يا رسول الله، توفي والدي أو استشهد، ولي أخوات صغار، فكرهت أن أتزوج إليهن مثلهن، فلا تؤدبهن ولا تقوم عليهن، فتزوجت ثيبا لتقوم عليهن وتؤدبهن. قال: فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، غدوت إليه بالبعير، فأعطاني ثمنه ورده علي. وفي رواية عن جابر رضي الله عنه قال: أقبلنا من مكة إلى المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعتل جملي، وساق الحديث بقصته، وفيه: ثم قال لي: بعني جملك هذا. قال: قلت: لا، بل هو لك. قال: لا، بل بعنيه. قال: قلت: لا، بل هو لك يا رسول الله. قال: لا، بل بعنيه. قال: قلت: فإن لرجل علي أوقية ذهب، فهو لك بها. قال: قد أخذته، فتبلغ عليه إلى المدينة. قال: فلما قدمت المدينة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال: أعطه أوقية من ذهب وزده. قال: فأعطاني أوقية من ذهب وزادني قيراطا. قال: فقلت: لا تفارقني زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فكان في كيس لي، فأخذه أهل الشام يوم الحرة. أخرجه البخاري ومسلم. رؤية النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه في الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل ترون قبلتي هاهنا؟ فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم، إني لأراكم من وراء ظهري. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ثم انصرف، فقال: يا فلان، ألا تحسن صلاتك؟ ألا ينظر المصلي إذا صلى كيف يصلي؟ فإنما يصلي لنفسه، إني والله لا أبصر من ورائي كما أبصر من بين يدي. أخرجه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فلما قضى الصلاة أقبل علينا بوجهه فقال: أيها الناس، إني إمامكم، فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف، فإني أراكم أمامي ومن خلفي. ثم قال: والذي نفس محمد بيده، لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قالوا: وما رأيت يا رسول الله؟ قال: رأيت الجنة والنار. أخرجه مسلم.
2: إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، فمن

0: معجزات النبي صلى الله عليه وسلم.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال وهو في أرض الروم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال غدوة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كتب الله له 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات، وكن له قدر 10 رقاب وأجاره الله من الشيطان، ومن قالها عشية مثل ذلك. رواه أحمد والنسائي واللفظ له وابن حبان في صحيحه.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا أرجوه لكم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة، أيها الأحباب، إن الله سبحانه وتعالى يريد من عبده ألا يغفل عنه، ويريد من عبده المؤمن ألا ينشغل عنه. لذلك إذا غفل العبد المؤمن ولو لحظة عن الله عز وجل وأراد الله بهذا العبد خيرا أدبه ونبهه حتى يعود مباشرة. وقد يكون التأديب صعبا في بعض الأحيان. سيدنا يوسف عليه السلام لما كان في السجن واجتمع بذلك الرجلين اللذين فسر لهما الرؤيا، قال تعالى عن يوسف عليه السلام: وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك. يعني أحد الرجلين اللذين كانا مع سيدنا يوسف في السجن توقع له يوسف من خلال الرؤيا أنه سيخرج من السجن، فلما هم بالخروج وأرادوا أن يفرجوا عنه قال له: اذكر للملك أن في السجن إنسانا مظلوما اسمه يوسف، اذكرني عند ربك. وهنا عتب الله عز وجل على يوسف عليه السلام: اذكرني عند ربك. الرب هنا بمعنى الملك، يعني الحاكم، ليس المقصود الرب هو الإله، حاشا أن يقول يوسف عليه السلام ذلك، لكن الله عتب على يوسف من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين: أنت نبي من أنبيائي، عليك ألا تعتمد إلا علي، أنا الذي أخرجك من السجن. لذلك قال تعالى: فأنساه الشيطان ذكر ربه، أي أنسى الشيطان ذلك الرجل أن يكلم الملك، وأنسى الشيطان يوسف عليه السلام أن أن يذكر الله في تلك اللحظة. فأنساه الشيطان ذكر ربه، فماذا كانت العاقبة؟ فلبث في السجن 7 سنين. البضع في لغة العرب من 3 إلى 9. البضع في لغة العرب 7 سنين، من 3 إلى 9. بقي في السجن 10 سنوات لأنه قال: اذكرني عند ربك، تأديبا له. وهذا تأديب محبة أيها الإخوة، يفرح به الصالحون جدا. لذلك لما تذكر هذا الرجل بعد سنوات، لما رأى الملك تلك الرؤيا، رؤيا السنابل ورؤيا البقر، فقال وقال تعالى: وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، إن تذكر بعد فترة، أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون، يعني أرسلوني إلى السجن حتى أكلم يوسف. فلما كلمه وشرح له رؤيا الملك فسرها له يوسف، ولم يعاتبه بكلمة، ولم يقل له: أين أنت؟ ألم أذكر لك أن تذكر للملك موضوعي؟ ولا كلمة. فسر له الرؤيا وسكت عليه السلام، لأنه فهم الدرس عن الله عز وجل. أيها الإخوة، من أئمتنا القراء الإمام الكسائي وكان إماما يصلي بهارون الرشيد. وما أدرك ما هارون الرشيد؟ الإمام العباسي العظيم، الخليفة العباسي الذي كان يحكم أكثر من 50 دولة من دول اليوم. يقول الكسائي عن نفسه: صليت إماما بهارون الرشيد، يعني صلاة جهرية. يقول: فأعجبتني قراءتي. هو يقول عن نفسه: فأعجبتني قراءتي، يعني قال لنفسه: والله قراءتي جميلة، والله حروفي ما شاء الله ممتازة. قال: فغلطت غلطة لا يغلطها الأولاد في الكتاب، أردت أن أقول لعلهم يرجعون، فقلت لعلهم يرجعين. مباشرة لما رأى أعجبته نفسه أدبه الله عز وجل. قال: فوالله ما اجترأ هارون أن يرد علي، فلما انقضت الصلاة قال لي: قراءة من هذه يا كسائي؟ قلت: يا أمير المؤمنين، قد يكبو الجواد. فقال: أما فنعم، يعني قبلت منك هذا العذر. الشاهد أيها الإخوة، الصالحون يفرحون بالتأديب الإلهي. اللهم عرفنا نعمك بدوامها، اللهم اجعلنا من عبادك المقربين، ودلنا عليك يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج هدايا الرحمن مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هدية ربنا هي أرقى مكان وأشرف مكان وأكتر مكان في الدنيا الإنسان ممكن يطمن وهو واقف فيه. هدية ربنا النهاردة هي ظل ربنا سبحانه وتعالى، ظل ربنا يوم القيامة. مين هيبقى في الظل؟ قال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. واحد من السبعة دول ورجل أو امرأة تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. عارف معنى الكلام إيه؟ معنى الكلام إن في يوم من الأيام هتعمل عمل صالح هو صغير جدا لو قارنته بالثواب العظيم. الثواب إنك أنت في يوم القيامة، اليوم اللي ربنا قال عليه في القرآن: فذلك يومئذ يوم عسير، لكن مش على الناس كلها. اليوم ده ربنا قال عليه: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. الطفل الرضيع يعجز من الخوف لو شاف يوم زي ده. اليوم ده مقداره 50,000 سنة، يوم بتأتي فيه النار تساق حتى تشهد الحساب، تنتظر من يلقى فيها. يوم صعب، وفجأة ينادي ربنا على أصناف الناس عشان يسيبوا العرق ودرجة الحرارة العالية ويأتوا إلى ظل الرحمن. ويبدأ الملائكة تقول مين أهل الظل، ومنهم واحد بيسمعني أو واحدة. جاله في يوم الأيام واحد يطلب منه صدقة، فحط إيديه في جيبه كده وقام قايل: أنا هديله اللي فيه النصيب من غير ما بص، هديله اسمته. وقام اطلع ورقة بجنيه، طلعت ورقة ب5 جنيه، طلعت ب20، طلعت ب50، أكبر ورقة بكام؟ طلعت ب200 جنيه. أهو ده نصيبه، من غير كده ما يبص عليها، واداها له بمنتهى التواضع. فلم تعلم شماله ما أنفقت يمينه، خدها الغلبان ومشي. لكن ربنا فاكرها لك يوم القيامة، فتنده عليك ولقيت الملائكة بتقولك وبتقولك: تفضلي مكانك في الظل، عشان في يوم من الأيام تصدقت وانت بتخفي الصدقة وانت متواضع لدرجة ان اعضائك ما شافتكش من كتر الخفاء، ما شافتش ايديك اليمين. عارف ربنا بيدي الثواب الكبير قوي ده ليه؟ عشان ربنا عايزنا واحنا بنتصدق نتصدق واحنا حال قلبنا طيب متواضع مش بيمن. كأني بقول للي محتاج وللفقير، كأني بقول للفقير والمحتاج: أنا اللي محتاج لك، أنا اللي مفتقر إنك أنت تيجي وتقولي اديني، لأنك بسببك أنت أيها المحتاج والفقير أنا بقيت في الظل. شكرا لكل إنسان احتاج مننا حاجة في يوم من الأيام، فطلعناها بس بالطريقة اللي ربنا بيحبها، بتواضع، وطلعت الصدقة في الخفاء، عشان الإنسان لا يشعر بالمن ولا يشعر أبدا بالفخر. بل الفخر الحقيقي يوم ما تاخد جايزتك، يوم ما يتنادى عليك في ظل رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج هدايا الرحمن مع الداعية طيبا الدكتور مصطفى حسني. في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا أرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالأمس كنا نتحدث عن ماذا فعل قصي جد النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ من صوفة وقال لهم إنه إحنا أولى بالبيت منكم. طبعا في صار قتال بينهم ما هو مجال لذكره الآن، لكن هو اللي أخذ سدانة البيت ويعني كل ما هو مسؤولية البيت الحرام. من الأشياء اللي عملها قصي، أول شيء جمع قومه من منازلهم لمكة وقطعهم أربعة. يعني إيه؟ يعني بدأ يجمعهم، كانت قريش متفرقة فأعطاهم منازلهم، كل مجموعة كانوا يقعدوا في مكان، وأعطى النساء اللي هم زي ما قلنا يأخروا الشهر الحرام إلى قبيلة صفوان وعدوان ومرة ابن عوف، أقرهم لأنه كان يعتقد إنه هذا دين ما يتغير، أقرهم على المناصب حقتهم. أيضا ماذا فعل قصي؟ أسس دار الندوة. طبعا دار الندوة هذا في الجانب الشمالي من الكعبة، خلى بابها للمسجد. هذه طبعا فيها تجتمع قريش وفيها كل أمورها تسويها. طبعا هذه الدار ليها فضل على قريش لأنها ضمنت اجتماع الكلمة، أي مشاكل تصير عندهم، أي اختيارات، أي قرارات كانت تسير في دار الندوة، يتشاوروا أي أمر يتشاوروا فيه. أيضا حتى لما كانوا يزوجوا بناتهم كانوا يزوجوهم في دار الندوة. رياسة اللواء، كان لا تعقد راية ولا لواء لحرب إلا بيد قصي أو بيد أحد من أولاده، وفي هذه الدار اللي هذه اللي اسمها دار الندوة. القيادة، إمارة الركب، ما كان يخرج ركب لأهل مكة من تجارة إلا تحت إمارة قصي أو إمارة أولاده. أيضا الحجابة، حجابة الكعبة، ما يفتح بابها ولا حد يفتح باب الكعبة إلا قصي، وهو الذي تولى أمر خدمة وسدنة الكعبة. سقاية الحاج، كانوا يملوا للحجاج لأنه إحنا قلنا ما كان في زمزم، جرهم لما انخرجت دفنت زمزم، فكانوا يعملوا أحواض ويملوها بالموية ويحطوها للحجاج، ويحطوا في الموية شوية تمر وزبيب ويشرب الناس منها إذا جو مكة. أيضا الرفادة، الرفادة هذا كان طعام يعملوا على طريقة الضيافة. قصي قال لأهل مكة كلهم إحنا بنقوم على الكعبة وبنقوم على البيت، فكل واحد من عندكم يخرج جزء من أمواله ونعمل به طعام للحجاج يأكلوا من لم يكن له سعة ولا زاد. كل هذه كانت لمن؟ لقصي. كان قصي ابنه عبد مناف، شرف وسعد في حياته. عبد الدار كان ابن البكر، فقال قصي لابنه أنا هخليك تكون أفضل واحد وإن كانوا هم أحسن منك. أوصى قصي له بكل مصالح قريش، أعطاه دار الندوة واللواء والقيادة والحجابة والسقاية والرفادة. في شيء أقول لكم هو لازم تنتبهوا عليه، إنه العرب عندهم كان السيد ما هو بماله، كان بحكمته وبنسبه وبحلمه وبالصنائع اللي يعملها، فكان أمر قصي زي الدين المتبع في حياته وبعد موته. لما هلك قصي أبلاده كانوا يسووا نفس الشيء اللي أبوهم قال لهم عليه، لكن لما عبد مناف مات أبناؤه بدأوا يتنافسوا مع أبناء عمهم عبد الدار في هذه المناصب. إحنا قلنا إنه عبد الدار هو اللي أخذ كل المناصب، فأولاد بني عبد مناف قالوا لهم لا أعطونا إحنا جزء من المناصب دي. افترقت قريش فرقتين، كان بغى يصير بينهم قتال، لكن
تصالحوا واقتسموا المناصب بينهم. كيف سارت المناصب؟ السقاية والرفادة والقيادة سارت بني عبد مناف، ودار الندوة واللواء والحجابة سارت بيد عبد الدار. طبعا يقولوا أنه دار الندوة سارت اشتراك بين الفريقين، لكن بنو عبد مناف هم اللي أتولوا دار الندوة والسقاية والرفادة كلها. هنا طبعا سارت الرفادة لمن؟ لهاشم. الرفادة لهاشم والقيادة لعبد شمس، بدأ يوزعوهم أولاد عبد مناف، الرفادة لهاشم والقيادة لعبد شمس. هاشم هو اللي كان يتولى السقاية والرفادة طوال حياته. لما مات أخوه المطلب، لأن هاشم أخو المطلب، أتولى هو الرفادة وسقاية الكعبة. طبعا عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف جد الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا له قصة، وجو هو تولى القيادة ألين جاء الإسلام والولاية إلى مين؟ إلى أبناء هاشم وعبد المطلب. عباس يعني لما بيقول إن قصي هو اللي قسم المناصب على أولاده وتوارثوها أبنائهم حسب اللي إحنا قلنا لكم. هو رؤساء القبائل كانوا هناك في مكة وفي الجزيرة العربية زي الملوك، كانت القبيلة تبعا لرأي سيدها في السلم والحرب. كان يقوم سيوف السيد لما يقول كلمته كانت هي اللي تمشي، وفعلا يعني ممكن يتقاتلوا، إذا غضب السيد يتغضب له ألوف من السيوف، ما يسألوا أنت غضبت ليش، بس المهم تغضبت إحنا معك. المنافسة في السيادة بين أبناء العم كانت تخليهم إيش يسووا؟ طبعا لما يتنافسوا يحاولوا إنهم يكرموا الناس ويكونوا يكرموا الحجاج ويبدلوا الكرم معاهم كله والحلم وإظهار الشجاعة ويدافعوا عن الغير حتى يكتسبوا المحامد في أعين الناس وبالذات الشعراء. طبعا الشعراء في ذاك الزمان كانوا يقوموا قبيلة وينزلوا قبيلة. طيب المهم نكمل نشوف إيش اللي صار بعدها. الوضع كان حوالينهم، لما نشوف الوضع في الجزيرة العربية كيف كان، كان في ظلم وجور، وكان داخل الجزيرة العربية. ليش إحنا بنقول الكلام ده؟ عشان لما نقول جاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء النور، نعرف كيف كانت الجزيرة. كانت أحوال القبائل مفككة، تغلب عليها المنازعات، دي القبيلة تهجم على القبيلة دي، وكانوا يعيشوا على السلب والنهب والظلم. لكن قريش كان ينظر لها بعين الاحترام. ليه؟ لأنه هي اللي كانت مسؤولة عن الكعبة وكانت مسؤولة عن البيت الحرام. العرب كانوا كلهم معظمهم يدينوا بدين إبراهيم عليه السلام اللي هو الدين الحنفي، حنفية سمحاء. لما نشأت جزيرته، نشأت ذريته وانتشرت في جزيرة العرب، كانوا يعبدوا الله ويوحدوا والتزموا بالشعائر حقت سيدنا إبراهيم عليه السلام. طيب كيف دخلت الأصنام في الجزيرة العربية؟ أول شيء كانت في بعض الشعائر كانت يسووها، زي مثلا اللي هي الحج والكعبة والطواف بها كانوا يسووا فيها. دخل الشرك لما جاء عمرو بن لحي رئيس خزاعة، وقلنا الرئيس كانت كلامه زي الدين المتبع، وكانت له مكانة عظيمة في المعروف والصدقة والحرص على أمور الدين والناس حبوه. لكن كيف دخل الشرك؟ هنشوفها بكرة بإذن الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: يترنم المداح بمدح خير الأنام بالحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ومهما ترنموا وأمتعوا فلم يأتوا إلا على القليل القليل من صفاته صلوات الله عليه.

صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الأعزاء، إليكم حلقة جديدة من برنامج الأخلاق المحمدية. نتحدث اليوم عن الخلق لا تمدن عينيك، أو بمفردة أخرى القناعة. هذا الخلق مستمد من أسماء الله تعالى الرزاق الرب الحكيم، والتخلق باسم الله تعالى الرزاق هو بأن نعتقد بأن الأرزاق مقسومة من الرزاق عز وجل ولا تتغير، وأن الله هو الرب أي المربي الذي يعطي عبده ما يناسبه ويمنع عنه ما يطغيه أو يضره، وهذا بالمقدار المناسب الدقيق بلا زيادة ولا نقصان، لأنه تعالى هو الحكيم. لما يضطرب القلب وعند المرء نعم تكفيه؟ لماذا لا يكون ذلك مطمئنا له؟ لما نمد عينينا لما عند الآخرين وقد يغبطنا الآخرون على ما لدينا؟ ولما تتسلل إلى قلوبنا الغيرة والحسرة والحسد ثم التعاسة وظلمة الحزن؟ عواطفك ومزاجك مصدرها أفكارك، ومعظم أفكارك مصدرها ما رأته عيناك. نعم، لهذا السبب نهانا الله تعالى عن ذلك لحفظ سلامة قلبنا من البؤس. ولا تمدن عينيك، أي لا تمد عينيك إلى ما يملكه غيرك، لا عين بصرك ولا عين بصيرتك قلبك، فلا تقارن بين ما تملك وما يملكه الآخرون، وذلك لحمايتك من الحزن والحسرة. وقوله تعالى إلى ما متعنا به، أي إلى ما أعطاه الله من نعم للآخرين، فالله حكيم وكل أفعاله بمقدار، يقسم الأرزاق وفق ما يناسب كل شخص، فبعض الأغنياء لو أن الله جعلهم من الفقراء لما صبروا، ولربما عصوا الله فسرقوا أو أخذوا الرشوة، وبعض الفقراء لو كانوا من الأغنياء لاستعملوا المال في معصية الله. وقوله تعالى أزواجا منهم، أي أصنافا من الناس الذين خلقهم الله، فلا نتمنى أن نكون مثل أي منهم، القصير والطويل، الذكي والبليد، الذكر والأنثى، العربي والعجمي. إن الله خلق الناس مختلفين حتى يكمل بعضهم بعضا، فلكل منا دور، فليرضى كل منا بما قسمه الله له. وقوله تعالى زهرة الحياة الدنيا، أي كل النعم لدى الآخرين عمرها قصير في هذه الحياة الدنيا ولا تدوم. وقوله تعالى لنفتنهم فيه، أي أن هذه النعم التي نتمناها ما هي إلا فتنة ليرى الله إن كنا نقترب بها إليه ونزداد حبا له وتواضعا ونستعملها فيما يرضيه، وليرقبنا أيضا أننسى هذا الفضل فننسبها إلى أنفسنا ونطغى ونتكبر ونستعملها فيما نهانا عنه. وقوله تعالى ورزق ربك خير وأبقى، أي ما رزقك الله به هو الأفضل والأنسب لك، بل هو عين الخير لك الآن. حدث نفسك دوما بنعم الله عليك، حامدا شاكرا وواثقا أنه كل الخير. وكلما رأيت نعمة عند غيرك ليست عندك ثم اشتهيتها، ذكر نفسك وردد ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. والحمد لله رب العالمين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا أرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قد تعرض لما تعرض له غيره من المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من التكذيب والإيذاء والشتم، بل والإيذاء الجسدي في الجرح وغيره. نبينا عليه الصلاة والسلام يوم أحد شجت جبهته وكسرت رباعيته وجحشت ركبتاه ودخلت حلقتان من المغفر في وجنتيه الشريفتين صلوات الله وسلامه عليه، فما زاد على أن مسح الدم عن وجهه وقال: كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم. ثم بعد ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام أمكنه الله من أولئك المشركين الذين آذوه وكذبوه وأخرجوه، فجمعهم صلوات ربي وسلامه عليه يوم الفتح في البيت الحرام وقال: يا معشر قريش، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: لا أقول إلا كما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، اذهبوا فأنتم الطلقاء. بعد هذا الحلم وهذا العفو، بعض الناس أراد أن يبطش بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهو فضالة بن عبيد. لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام يطوف حول الكعبة ما معه حرس ولا جنود ولا من يدفعون الناس ولا من يقولون إليك إليك، سمى خنجرة وخبأه بين ثيابه، ثم اصطنع الطواف حول البيت وصار يدنو من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: حتى إذا لم يبق بيني وبينه رجل، التفت إلي وقال: أفضالة؟ فقلت: لبيك. فقال: ما كانت تحدثك نفسك؟ فقلت: لا شيء، كنت أذكر الله وأستغفره. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وضع يده على صدر فضالة ودعا بدعوات، يقول فضالة رضي الله عنه: فوالله ما خلق الله نسمة أحب إلي منه، ولو كان أبي بيني وبينه يريد قتله لقتلته. انظروا إخوتي وأخواتي كيف إن النبي عليه الصلاة والسلام هو الممكن وهو القائد، وهو الذي يمكنه أن يأمر بعض أصحابه فيبطش بذلك الرجل الغادر الفاتك، وكان يمكن أن يأمر به فيلقى في غياهب السجن، أو يأمر به فيفعل به ما يليق بمثله، لكنه عليه الصلاة والسلام غلب حلمه غضبه، بل ساق إلى ذلك الرجل نفعا حين دعا له، وكان ذلك سبب إسلامه. وهذا هو العفو عند المقدرة الذي تمكن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وصار خلقا ملازما له، وهي صفة من صفات ربنا جل جلاله، فهو الحليم وهو العفو. وحملة العرش ثمانية، أربعة يقولون سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، وأربعة يقولون سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد مقدرتك. أسأل الله أن يهدينا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع شيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى، روضة المصطفى. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: مصطفى الأحمد محمد المحمود صلى الله عليه وسلم، في رياضه نجوب، ومن بديع أفعاله نتعلم الكثير. كيف نصنع؟ كيف نتعامل؟ كيف نتجاوز الكروب؟ روضة المصطفى، روضة المصطفى.
1: هيا هيا يا عبيدة، لقد تأخرنا عن الخروج للصيد اليوم وقد اعتدنا الخروج مبكرين.
2: نعم لقد تأخرنا كثيرا اليوم، فلا بأس، وليكن هذا اليوم يوم راحة حتى أتدبر أمري. هيا هيا انزل عن ظهر جوادك وتعال نقضي ما تبقى من هذا اليوم في داري، فقد أعددت طعاما تحبه.
1: وها قد نزلت، وما أنزلني إلا أنني لاحظت من صوتك أنك حزين بعض الشيء على غير عادتك، وكذلك قولك حتى أتدبر أمري. فما الأمر يا عبيدة؟ فأنا لم أعتد أن أسمع منك مثل هذا القول.
2: ما منعني عن الخروج للصيد اليوم هو أنني استيقظت مبكرا كعادتي، ففوجئت بفرس الوحيد ميت.
1: لقد مات فرسه الوحيد، وهذه فرصتي لأبيعه فرسي الثاني، فأنا بحاجة إلى ثمنه.
2: ما بك يا ثابت؟ أرى أنك تتحدث مع نفسك.
1: لا لا، إني أقول لا حول ولا قوة إلا بالله. لا تحزن يا أخي، فأنت تعلم أني أملك فرسا آخر غير هذا، فإن أحببت شراؤه فإنني أبيعك إياه.
2: وأنا اشتريت، فبكم تبيعه لي؟ لأن المبلغ المتوفر لدي الآن لا يكفي للشراء.
1: لا تحمل هما يا عبيدة، اعطني المبلغ الذي معك والباقي سدده براحتك عندما يتوفر معك.
2: اتفقنا يا ثابت، فدعنا نأتي بشاهدين ليشهدا عقد البيع والشراء، وكاتب يكتب العقد بذلك.
1: يا أخي عبيدة، لا داعي لذلك، والحمد لله أن كل منا يثق بالآخر، وهذا يكفي.
2: الحمد لله، إذن على بركة الله.

0: أيام على شراء الفرس من ثابت، ومن حينها لم أره، وقد سألت عنه كل من يعرفه فلا أخبار عنه. يا ترى أين اختفى وما سر غيابه؟ من؟ ثابت، أين أنت يا أخي؟ لقد شغلتني عليك، وقبل مجيئك بلحظات كنت أفكر فيك وبغيابك. تفضل تفضل.
1: لا لا وقت لدي، فقد جئت أطالبك بثمن الفرس الذي اشتريته مني قبل 8 أيام.
0: تقصد باقي ثمن الفرس؟ هون عليك يا أخي، إنه متوفر وسأدفعه لك، فهل لا تريثت قليلا لأحضره لك؟
1: ماذا؟ أتقول باقي ثمن الفرس؟ وهل أخذت شيئا من ثمنه حين بعتك إياه؟
0: لا حول ولا قوة إلا بالله، أتنكر أنك أخذت المبلغ الذي كان متوفرا معي حينها؟ واتفاقنا على سداد الباقي فيما بعد؟
1: لا لم أقبض منك شيئا، وعليك دفع المبلغ كاملا الآن وبلا تأخير. وإلا
0: وإلا؟ وإلا ماذا؟ اتق الله يا رجل، فليس لك عندي إلا ما تبقى من ثمن الفرس، وإلا فالقضاء بيني وبينك، وليكن الشيخ عبد الرحيم قاضيا بيننا.
2: لقد فهمت قصتكما بعد سماع حجة كل منكما، فأنت يا عبيدة تدعي أنك دفعت مبلغا عند الشراء، وطالبت صاحبك ثابت بتحرير عقد بينكما، وأنت يا ثابت تنكر ذلك تماما. وبما أن هذا التنازع والخصام بينكما، فيقتضي الأمر ألا أحكم لأحدكما بدعواه، لذلك فعلى المدعي أن يأتي ببينة، وعلى المنكر اليمين. أما سمعتما قول المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر.
0: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
4: كنتم مع روضة المصطفى
5: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى. روضة المصطفى. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: في مقابلة سمعتها يقول لك أرض فلسطين تعود أصلا لبني إسرائيل كما ورد في القرآن، وهي من حقهم. ما هي من حق الفلسطينيين؟ صلوا على النبي. دعا موسى قومه للأرض المقدسة فقال: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. سورة المائدة. الأمر واضح، ليس معنى هذا أن لهم التأبيد في هذه الأرض، بل إن الأرض لله، يورثها لمن يشاء لعباده المؤمنين المتقين ويستخلفهم فيها. ليش؟ ليعبدوه وليقيموا دينه عليها. فالحق في الأرض لمن آمن بالله وأطاعه واتبع الرسل. وأنتوا تعرفوا إيش سووا بني إسرائيل في الأنبياء. بعدين هذول اللي في إسرائيل أو في فلسطين، هل هم إسرائيليين بالفعل؟ جايين من شرق وغرب ولا لهم علاقة أصلا بإسرائيل؟ فلا نضحك على أنفسنا ونبرر لإسرائيل ما تفعله بالفلسطينيين. بعدين إذا كان لإسرائيل حدود، أو إذا كانت هي دولة بالفعل، عمركم شفتوا دولة ما لها حدود؟ ارسمي حدودك، خلينا نشوف حدودك لنوين. لا لا، ما لها حدود، وعمرها ما بادرت بالسلام ولا تتنازل عشان تقدم بادرة سلام أبدا. بعدين اسمح لي اللي يقول لي القضية في قلبي، أنا ما لازم أتكلم وأقول وأعلن أني أنا مع، القضية في قلبي. أنت لو تشتري ساعة رولكس ما تبقي حد ما تعلن له أنك اشتريت ساعة رولكس. لو اشتريت روز رايز ما تبقي حد ما تعلن أنك اشتريت روز رايز. لكن إذا قلت السالفة على قضية فيها عزة وكرامة في قلبي، هذا الشيء في قلبي. إذا الظالم يشهر بظلمه، يشهر، فأنت صاحب حق، وأنت جزء من قضية مهمة تعنيك، تعني كرامتك، تعني خلقك، تعني إنسانيتك. مستحي أنك أنت تتضامن معاها في العلن، مستحي. اسمحوا لي أنا مرات أتكلم بحدة لأني أواجه مواقف، يعني إيش أقولكم، يعني المواقف اللي أواجهها تخذلني. يعني في ناس أعتبرهم، يعني أعتبرهم مثل ما يقولوا قدوات، فأنصدم من ردة الفعل في أي نقاش، في أي حوار، في أي أنصدم. فاسمحوا لي أني أقول هذه الجملة، أنا سمعتها وفي جمل كثير أسمعها وتنحفر في داخلي. اختلافك معي في قضية فلسطين يفسد الود كله. باختصار.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. كانت فكرة، والفكرة بذرة، غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها.

ما زلتم تتابعون صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، أدعوكم لمتابعة برنامج سراجا منيرا لفضيلة الشيخ خالد الجاسم. وقتا طيبا أرجوه لكم.

إن مما تمادح الناس به قديما وحديثا في أشعارهم وقصصهم وأمثالهم الكرم، وهذه دواوين الأشعار ممتلئة بمدح الكرم وذم البخل ومدح الكرماء وذم البخلاء. والله عز وجل أكرم الأكرمين، من أسمائه وصفاته الكريم، ومن أسمائه وصفاته الأكرم جل في علاه. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كريم يحب الكرم ويحب معالي الأمور أو الأخلاق ويكره سفسافها. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كريم يحب الكرم ويحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: ألذوا بياد الجلال والإكرام. ألذوا أي الزموا وأكثروا وأديموا من هذا الذكر يا ذا الجلال والإكرام. فالله عز وجل يحب أن يتوسل إليه بصفة الكرم، لأن الله يحب الكرم ويحب الكرماء من عباده من أهل الإيمان. أكرم الناس، لم يأتي أحد على هذه البسيطة أكرم من النبي صلى الله عليه وسلم. الناس إذا ذكر الكرم انقدح في أذهانهم كرم المال وكرم العطاء، هذه صورة من صور الكرم. هناك كرم المال، كرم الجاه، كرم النفس، كرم الوقت، كل هذه أشكال من الكرم. والله عز وجل اقتضت حكمته سبحانه وتعالى ألا لم يجعل الناس كلهم على درجة واحدة. قال عز من قال: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. وقال عز من قال: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، منهم الغني منهم الفقير، منهم الرئيس منهم المرؤوس، منهم المعافى منهم المريض، منهم الحسيب منهم دون ذلك. من نعم الله وشكره على كل نعمة أنعم الله عز وجل بها عليك أن تشكر الله عز وجل بمقتضى هذه النعمة. إن وسع الله عليك في المال فأدي حق الله في هذا المال في زكاة أو صدقة. والنبي صلى الله عليه وسلم اجتمع في كل أشكال الكرم: كرم المال، كرم اليد، كرم النفس، كرم الجاه، كرم الشفاعة، كرم الطبع، كرم الوقت. كل أشكال الكرم اجتمعت فيه صلى الله عليه وسلم. اختصر هذا كله جابر رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فقال لا قط. كل شيء يسأله صلى الله عليه وسلم يجيب، ما يخيب ظن من سأله من رجاه. أعطى النبي صلى الله عليه وسلم صفان بن أمية 100 من النعم، ثم 100 من النعم، ثم 100 من النعم. قال صفوان: والله أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه لمن أبغض الناس إلي، فما برح يعطيني وما زال يعطيني حتى والله إنه لمن أحب الناس إلي. وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم يوما رجلا غنما بين جبلين. تصور غنما، غنما بين جبلين، غنم يملأ ما بين الجبلين، غنم في ذاك الوقت والإبل في ذاك الوقت رأس مال كبير جدا. أريدك أن تركز، هذا البذل من حر ماله صلى الله عليه وسلم، وهذا الكرم من ماله مو من مال غيره، مو من مال بيت مال المسلمين، ولا من خزينة غيرك، ولا من ميزانية الدولة. هذا كرم من ماله صلى الله عليه وسلم. فرق بين من يعطي من حر ماله وكيسه وكسب عرقه وجبينه ومما يحل له، وفرق بين من يتجمل من مال غيره. كرمه صلى الله عليه وسلم من ماله هو، لما يعطي هذا العطاء صلى الله عليه وسلم يعطي هذه العطيات لا كما يعطي كثيرا من الناس ينتظرون ثناء ومديح وأشعار كلمات شكر، بل يعطي صلى الله عليه وسلم لا ينتظر من الناس مدحا ولا شكرا، لكن نفسه كريمة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في غزوة حنين سأله الأعراب واضطروه إلى سمرة ويسألون يسألونه المال. قال صلى الله عليه وسلم: لو كان لي مثل هذه العضات
نعم العظات نوع من أنواع الشجر الذي يكون في البرية. نعم لو كان بعدد هذه الأشجار البرية والشجر البري، نعم إبل غنم لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا. هذا من كرمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جاءت امرأة أهدت النبي صلى الله عليه وسلم بردة، قالت يا رسول الله نسجتها بيدي من أجل أن تلبسها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، فلبس هذه البردة مباشرة، بردة منسوجة يعني صنع يدوي مخصوص. هذا واحد. اثنين، مصنوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، مقصود هو بهذه العطية والهدية. ثلاثة، محتاجا إليها، محتاج لهذه البردة. علم الصحابة من حاله أنه بحاجة إلى مثل هذا الملبس، دخل النبي صلى الله عليه وسلم فلبسها مباشرة، إنما يدل على حاجته لها صلى الله عليه وسلم. رآها أحد الصحابة عليه فقال يا رسول الله ما أحسنها، أكسنيها مباشرة، ما لبس إلا لبسة واحدة بس ما تهن فيها صلى الله عليه وسلم. دخل النبي صلى الله عليه وسلم نزعها أعطاها إياها. شوف الكرم، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة لاموا هذا الصحابي، قالوا والله ما أحسنت، سألت النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تعلم أنه لا يرد سائلا، من عادته صلى الله عليه وسلم أن لا يرد أحد، وقد لبسها محتاجا إليها. فقال والله ما سألته لألبسها، ولكن سألته لتكون كفني فكانت كفني. شوف الكرم، شوف الجود، هذا جود خليل الرحمن ونبي هذه الأمة ورسول البشرية صلى الله عليه وسلم. لن تجد أكرم ولا أجود منه صلى الله عليه وسلم.

وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج سراجا منيرا مع فضيلة الشيخ خالد الجاسم. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: عليه وسلم.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج بوح الذكريات. بوح الذكريات. بوح الذكريات. وقتا طيبا أرجوه لكم.

بوح البوادي أهديه لمن عشقت صبا كواه النوى في أمسنا وغدي إذ علمتني صنوف الحب طاهرة كغيمة الصبح تسمو متعة الجسد أحببتها عمرا ما زال يعصرني وقد تبدد بين البين والجلد أهفو إليها وتهفو النفس عذبها حب مقيم بقلب القلب والكبد لولا هو الله لم تخفق مشاعرنا ببيت شعر ولا غنيت للأبد رفيقة الدرب لو تدري حواذلنا أنا بنينا المنى من غصة النكد إذا لضاقت بهم دنياهم وغدوا كما الذي أتلفت عيناه بالرمد عصارة القلب أهديها لمن صبرت طول السنين تقضي العمر بالكمد لازلت أذكر يوما يا مودعتي أشرت لي فيه أن نبقى يدا بيدي لآخر الدهر حتى راح يغمرنا طوفان هجر قضى قصرا على عددي رفيقة الدرب لو أسطيع ملهمتي أقنت للشعر صرحا منك يا رغدي ليذكر العشق والعشاق كلهم صبا كواه النوى في أمسنا وغدي

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج بوح الذكريات. بوح الذكريات. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. والسلامة عظام الكف والأصابع والأرجل، والمراد في الحديث جميع أعضاء جسم الإنسان ومفاصله. ومما يرشد إليه الحديث أن على الإنسان شكر الله كل يوم، وأن من شكر الله عمل المعروف وإشاعة الإحسان ومعاونة المضطر وحسن المعاملة ودفع الأذى وبذل كل خير إلى كل إنسان، بل إلى كل مخلوق. فأشكال الصدقات تتعدد وتتنوع لتشمل كل أنواع الخير وأشكاله، ولا تنحصر بالصورة المعروفة لدى الناس.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. أيها الإخوة والأخوات، أهلا بكم في حلقة جديدة في برنامج الإسلام منهج حياة، وأرحب بفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي حفظه الله الداعية الإسلامي. فضيلة الدكتور، تقدم معنا في تعريف العبادة بأنها طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية مستندة إلى معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية، وذكرتم أن الإنسان هو الوحيد من بين المخلوقات حمل الأمانة، فما هي مقومات حمل الأمانة وإلى ماذا يستند هذا الحمل الثقيل؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أستاذ جميل، الأمانة هي نفس الإنسان.
1: نعم.
2: أوكله الله إياها، وقد قال الله عز وجل: قد أفلح من زكاها. والفلاح هو النجاح مع الله، النجاح في الآخرة. فقد أفلح من زكاها، ومعنى زكاها أي عرفها بربها.
1: نعم.
2: وحملها على طاعته، ودفعها إلى التقرب إليه بالأعمال الصالحة، وهذا هو ثمن الجنة. نعم. التي خلقنا من أجلها. فالأمانة هي نفس الإنسان التي بين جنبيه، جعلها الله أمانة عنده، فسعادته بيده وشقاؤه بيده. فإذا زكاها سعد ونجح في الدنيا والآخرة، وإذا دساها أي جعلها بعيدة عن ربها ولم تنضبط بمنهج الله عز وجل وأساءت إلى خلق الله، شقيت في الدنيا والآخرة. وحينما حمل الله الإنسان هذه الأمانة، أعطاه مقومات هذه الأمانة.
1: نعم.
2: فهذه المقومات وسائل معرفة الله أولا، والتقرب إليه ثانيا. يعرفه من خلال هذا الكون الذي ينطق بكل جزئية من جزئياته بوجود الله ووحدانيته وكماله. وكل أسماء الله الحسنى تراها في هذا الكون، وكأن الكون مظهر لأسماء الله الحسنى. إذن الكون الثابت الأول لا يختلف عليه اثنان. كل البشر على اختلاف مللهم ونحلهم وانتماءاتهم وأعراقهم وأنسابهم، الكون أمامهم بين أيديهم: الشمس، القمر، الليل، النهار، الأطيار، الأسماك، البحار، الجبال، كل هذه المظاهر تنطق بوجود الله ووحدانيته وكماله. وأنا أسمي الكون الثابت الأول. بل إن بعض العلماء يقول: الكون قرآن صامت، والقرآن كون ناطق، والنبي عليه الصلاة والسلام قرآن يمشي. فنحن عندنا قرآن صامت هو الكون، وكون ناطق هو القرآن، وإنسان جعله الله قدوة لبني البشر. إنسان أخلاقه هي القرآن، قرآن يمشي. إذن الكون هو الثابت الأول. والحديث عن آيات الله في الكون لا تنتهي. آيات الله في الكون الحديث عنها يحتاج إلى سنوات وسنوات. كل ظاهرة في الكون تدل على عظمة الله، على وجود الله، على وحدانية الله، على قدرة الله، على علم الله، على حكمة الله. فهذا الكون مظهر، أو إن صح التعبير تجسيد لأسماء الله الحسنى وصفاته الفضلة. وقد ذكر الله في القرآن الكريم 1300 آية عن الكون، وكأنها منهج للتفكر. وعلاقتنا بالكون هذه الآية: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، الشاهد ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هذه الآيات الكونية التي خلقه يقابلها آيات تكوينية هي أفعاله. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، قل سيروا في الأرض ثم انظروا، بمعنى آخر كيف كان عاقبة المكذبين. فنحن ننظر في أفعال الله فنعرف الله من خلالها، وننظر في خلق الله فنعرف الله من خلال هذه الآيات. بقي آياته القرآنية هي كلامه، فطريق معرفته، لأن أصل الدين معرفته، إن عرفت الآمر ثم عرفت الأمر تفانيت في طاعة الآمر، أما إذا عرفت الأمر ولم تعرف الآمر تفننت في التفلت من الأمر، وهذا حال بعض المسلمين، ما عرفوا الآمر لكنهم عرفوا الأمر فتفننوا بفتاوى ضعيفة، بلف ودوران حول قواعد الشرع، وكأنهم تحللوا من هذا الشرع بفتاوى أو باجتهادات ما أنزل الله بها من سلطان. فالشاهد أنك إذا عرفت الآمر ثم عرفت الأمر تفننت في طاعة الآمر، أما إذا عرفت الأمر ولم تعرف الآمر تفننت في التفلت من هذا الأمر. معرفة الله عن طريق آياته الكونية خلقه، عن طريق آياته التكوينية أفعاله، عن طريق آياته القرآنية كلامه.
1: إذن فضيلة الدكتور، الكون هو المقوم الأول،
2: الثابت الأول وهو القاسم المشترك بين كل البشر. أينما ذهبت في الأرض شرقا وغربا شمالا وجنوبا، دول قوية ضعيفة، الكون
1: لا يختلف.
2: والإيمان به ثابت. فهو البطولة إذن أن المؤمن تجاوز الكون إلى المكون، بينما غير المؤمن بقي عند الكون. المؤمن تجاوز النعمة إلى المنعم، غير المؤمن بقي عند النعمة. المؤمن تجاوز التسير إلى المسير، الخلق إلى الخالق، الحكمة إلى الحكيم، عملية تجاوز. وكأن الكون جسر تنتقل به إلى معرفة الله عز وجل.
1: إذن الكون فضيلة الدكتور هو المقوم الأول لحمل الأمانة، والكون ينظر بالعقل. من كان له عقل استطاع أن يتفكر في هذا الكون، فماذا عن العقل أيضا؟
2: العقل جهاز أعطانا الله إياه، وهو من أثمن ما مكن الله به الإنسان. العقل له مبادئ ثلاث: مبدأ السببية والغائية وعدم التناقض. ونظام الكون بني على نظام السببية، ونظام الكون بني على نظام الغائية، والكون لا يقبل التناقض كما أن العقل لا يقبل التناقض. فهذا العقل أداة معرفة الله عز وجل، لكنه قد يطغى. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر. إذن العقل مع أنه ميزان دقيق قد يطغى. لماذا؟ لأن العين لا قيمة لها من دون نور يتوسط بينها وبين المرئيات. وكذلك العقل مع أنه أثمن آلة منحنا الله إياها، لا يجدي نفعا في معرفة الحقيقة إلا إذا كان الوحي وسيطا بينه وبين القضايا الكبرى. فكما أن النور ضرورة للعين، كذلك الوحي ضرورة للعقل.
1: إذن هو الضوء الكشاف،
2: الضوء الكشاف الذي يهدي العقل إلى أهدافه. فالعقل يحتاج إلى وحي يتكاملان، والعين تحتاج إلى نور يتكاملان. فالعقل أداة معرفة الله بشرط أن يكون الوحي نورا يهتدي به العقل. أما العقل من دون وحي كما ترى في العالم، كما ترى النزعة المادية، وكما ترى أن الإنسان يشقي نفسه بذاته.
1: إذن الإنسان أوتي أولا الكون، ثم أوتي العقل، وهو يحاسب ويحاكم بعقله وينظر في هذا الكون. أيضا ما من مقومات
2: الفطرة؟ الفطرة مقياس نفسي. الله عز وجل فطر الإنسان فطرة دقيقة جدا يكشف الإنسان بها أخطاءه. قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، بمعنى أنها حينما تتقي تعلم ذاتيا أنها اتقت، وحينما تفجر تعلم ذاتيا أنها فجرت. إذن الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. هذه خصيصة في الإنسان، أن فطرته متوافقة مع الشرع تماما، فأي خطأ في الشرع ينعكس ضيقا في الفطرة، أي خطأ في تطبيق منهج الله عز وجل ينعكس إحساسا بالذنب أو تأنيبا للضمير إن صح التعبير.
1: نعم. دكتور، أظن أن للحديث بقية ونتابعه إن شاء الله في حلقة قادمة. نشكر لكم حضوركم، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم
1: في ظلال السيرة.
2: أعداء النبي صلى الله عليه وسلم يفتشون المزابل. ظل صلى الله عليه وسلم بعد زواجه بسودة ينشر التوحيد والوعي بالتوحيد وسط حصار قريش وإهانة طواغيتها الذين انحطوا في فجور الخصومة إلى الحضيض، سفلوا لدرجة ممارسة شيء لا يليق إلا بمن لا كرامة له ولا أخلاق، وإلا فمن يصدق أن الحقد أوصل وجوه القوم وسادة قريش لدرجة نبش المزابل بالأيدي، ليس بحثا عن درهم أو دينار أو جوهرة ثمينة، ولكن بحثا عن القذارة نفسها. الشاب النحيل بن مسعود كان هناك في المسجد، كان ينصت خائفا لأبي جهل الذي فقد الجرأة على الاقتراب من النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد استغلال مكانته في توظيف شخص ساذج ينفذ أحلامه بدلا منه حتى لا يفقد هيبته أمام القوم. كان يهتف: أيكم يقوم إلى سلا ناقة بني فلان التي ذبحت بالأمس؟ فيأخذه فيضعه على كتفي محمد إذا سجد. تقزز الجالسون، لكن المجرم الذي حاول خنق النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم عقبة بن أبي معيط فز من مكانه كالأبلة، وقصد تلك المزبلة التي يختلط فيها الدم ببقايا الطعام والعظام والفرث والسلا، ولما وصل استقبلته رائحة كريهة فلم يبال بذلك، بل مد يده نحوها غمسها فيها وقلبها، وأخيرا وجد الكنز. ها هي المشيمة، وها هو يسحبها من بين الأكوام يرفعها تتدلى وهو يهرول بها. ربما مر به أحدهم فتساءل: أهكذا يفعل الحقد على محمد بكبار القوم؟ انطلق عقبة نحو أطهر بقعة تقدسها العرب، أنساه حقده حرمة الحرم، تجاهل أن الناس تقدره وتقدر قومه لأجل هذا الحرم. ولما اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم انتظر لحظة سجوده، وابن مسعود يشاهده يحترق جوفه، ولكن لا حول له ولا قوة. تنبه أحد العقلاء فانطلق مسرعا نحو بيت النبي صلى الله عليه وسلم، طرق الباب بقوة وأخبر فاطمة بما سيجري، فجاءت تركض عليها السلام لنجدة أبيها، لكنها تصل وعقبة بن أبي معيط يرمي المشيمة على ظهره الطاهر، فينفجر مجلس الوثنيين بالضحك حتى مال بعضهم على بعض من شدة الضحك. فتبكي فاطمة وتنحني على ظهر أبيها وتنزع عنه القذر وترميه خارج الحرم، ثم تمر بأشباه الرجال تنظر إليهم بعيون غارقة بالدموع تصرخ في وجوههم. فلما فرغ صلى الله عليه وسلم من صلاته رفع صوته مستغيثا بجبار السماوات والأرض، فقد قلت حيلته وعز نصيره. قال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. فلما سمع الطغاة صوته أغلق الخوف أفواههم، وخيم السكون على المكان إلا من نشيج فاطمة، ثم دعا دعاء جعلهم يتخيلون الموت خيمة تضرب أطنابها حول مكة. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم عليك بأبي جهل بن هشام، وعتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، والوليد بن عتبة، وأمية بن خلف، وعقبة بن أبي معيط. ثم نهض صلى الله عليه وسلم حزينا، وأخذ بيد ابنته التي تكفكف دمعها وتمسح عن ظهر أبيها آثار القمع الذي جعل مكة لا تطاق. فهل من سبيل للخروج من هذا المعتقل الكبير؟
3: في ظلال السيرة.
4: كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل الدرامي فراولة. فراولة فراولة، وقتا طيبا أرجوه لكم.

الدراما الاجتماعية فراولة. فراولة معالجة درامية وإخراج نبيل ساق الله.

0: كيفك يا هدى؟ طمنيني عنك.
1: الحمد لله يا ألا بخير. الحمد لله.
0: وكيف عمي أبو محمد؟ إن شاء الله أموره كويسة.
1: الحمد لله هيطلع كمان يومين إن شاء الله.
0: الحمد لله الحمد لله. شو متى جاي على الجامعة؟
1: جاي أدوم من بعد بكرة إن شاء الله. ربنا يسهل يا رب.
0: أنا لخصلي كل إشي مع الدكاترة، وأساسا في منهم دكاترة لسه ما بلشوا بالشرح، بتلحقي لا تخافي.
1: بعرف لأنه في ناس لسه بتسجل وبتسحب وبتحول يعني. يلا معلش أنا آسفة غلبتك والله. ما هي
0: غلبيني شو فيها، إحنا خوات مش صحبات.

0: بس وانت عارفة.
1: أحلى صحبة كمان والله. حبيبتي.
2: هي ألاء، نحن هنا. بشوف إلك ساعة بتحكي على الجوال. مع مين بتحكي؟
0: مع صاحبتي يا فارس.
2: أوه الله يعينها، أكيد دوشتيها. بس مين صاحبتك هذه؟
0: هدى اللي حكيت لك عنها المرة الماضية. يا حرام، أبوها صابت جلطة ووضعهم المادي متوسط. طمنت عليها، صار لها أكتر من يوم مش مداومة بالجامعة.
2: هدى وأبوها؟
0: فارس شو بتتمتم سرك يا فارس؟
2: لا لا لا لا لا، ولا إشي ولا إشي يا لا، ولا إشي ولا إشي يا أختي. مش كنت بدك تنامي؟ نامي نامي يا أختي، عليك الجامعة الصبح، نامي.
0: لا بجد أنت صاير غريب، مش أنت اللي سألت؟
2: طيب سألت وأنت جاوبتي، يلا يلا على النوم.
0: علم وينفذ يا كبيرنا.
3: يا ماما شوف الشال هذه حلوة علي ولا لا؟
4: اسلميلي، اسم الله عليكي، الحلو حلو شو ما يلبس بيلبق له، وانت قمر.
3: ربنا يخليكي إنا يا أحلى وأغلى ماما في الدنيا كلها.
4: بس هذا مو لبس جامعة يا ماما، اللي بشوفك بقول رايحة على شي فرح.
3: ما هو أنا مش رايحة يا ماما على الجامعة، نسيت إنه اليوم إجازة، بعدين بدي اروح اونس بابا اشوف ايش بده، اكل ما اكلش بده اشي، يعني بونس يا ماما بونس.
4: والله يا نور عين الماما، على حد علمي انك ما بتحب المستشفيات.
3: ما علينا، المهم يا ماما البس الشال الزهري ولا لا؟
4: حلوة كتير، لكن قبل ما نطلع شوفي وداد مرت اخوك شو بدها يا ماما.
3: حاضر يا ماما، حتى لما بدهاش اشي رح تطلب.
4: ما بدي حاجة كتير، شوفيها ويلا.

0: اللي بيشوفك اليوم بيقول عريس، ولا ريحة البرفان اللي بتجنن معبية الحارة كلها.
1: عريس عريس وزينة العرسان، ناسي انه صحفي وقد الدنيا اسم الله عليه.
0: مش طالعة مني احكي لك ان القرد بعين امه غزال.
2: سانك طولان يا ألاء، زودتيها. بدي اشوف مين البكرة رح يتجوزك يا خوفي.
0: ام عي، ماما دايما بتعيدها الله يبدها لحن، نسيانة انه صحفي وقد الدنيا.
1: يا رب يطول بعمري وافرح فيكم انتو التنين، واشوف اولادكم واولاد اولادكم.
2: وبتشوف ياما اولاد اولادنا كمان، ايش رايك؟
1: ان شاء الله، ليش لا.
0: اها، وعسيرة الجيزة يا ماما، شو شكلك ناوية تجوزيه؟
1: بصراحة اه، من حقي افرح.

0: وده تحضري لي غدا.
1: ما طبختش اليوم يا محمد.
0: وليش يا هانم؟
1: تعبانة مش قادرة، ابنك جميل للشفريقي وما نيمنيش طول الليل.
0: ما انا زيك ما نمتش، اعملي لي اي اشي اطفحها.
1: مش عاملة اشي، روح جيب لنا شاورما.
0: شاورما على اساس انك بتتوحمي مش والدة لك شهر.
1: يا شيخ روح جيب شاورما، والله طقت روحي من هالعيشة.
0: حاضر ولا يهمك، بدي اروح اجيب شاورما، بدي اطلع قبل ما تكتر الطلبات.
1: بما انك قول الطلبات، خلص الحفاضات للولد. طيب. جيب باكيت وكمان جيب حليب.
0: وش كمان؟
1: ايش كمان؟ جيب كولا وكمان ايش كمان؟ جيب تراشي وخليه يزود طحينه.
0: اجيب لك بقلاوه؟
1: والله يا ريت.
0: ماشي، السلام عليكم.

0: نورت نورت الجامعة والله.
1: نورك يا غالية نورك.
0: شو هالحلاوة هادي؟
2: عيونك الحلوة يا حبيبتي.
0: شو رأيك يا هدى نراجع مسائل الرياضيات ونكسب الوقت؟
2: معانا لسه ساعة وبعدين أخذنا زيهم بتوجيه. خلص
0: الدكتور داخل حامي، ما انت عارف الدكاترة بده يوم يعرف مستوى الطالبات من خلال كتب الثانوي اللي خدناهم أيام التوجيه. انت خبريه بظرفك، مش مشكلة الكويز بس بأول ثلاث محاضرات.
2: طب ماشي ماشي، وذن المساعي.
0: عبري عن الجمل الآتية: عمق البئر.
2: سهلة يا ألاء سهلة.
1: عمق البئر 4 متر بساوي سالب 4.
0: والتاني طالب منك مساحة المثلث أي نصف القاعدة بالارتفاع، يعني بدك تحكي نص ضرب 4 ضرب 9 يساوي، اختصري على 9 وحطي سنتيمتر مربع. هيك تمام نظرية فيثاغورس.
1: ماشي ماشي أنا رايح أكمل،
0: بس بالأول خلينا نفطر.
2: إذا بدك تفطري افطري، أنا أفطرت بالبيت فاهمان، أما إذا معك فراولة فبضلني معك.
0: هي هي عادي، فهمت عادتك هي هي، ما بتحبي تاكلي إشي وانت برات البيت.
2: تعودت وبحب أتلاشى هالإشي كمان.
0: خلاص خلاص براحتك، كنت رح أعزمك على فلافل بس انت دايما مضيعة حظاتك معي.

0: والله يسلم ايديك على كاسة الشاي يا وداد.
1: وايديك يا مرت عمي صحة وعافية.
0: بس احكيلي، غسلت ايديك قبل ما تعمل الشاي؟
1: يو والله يا مرت عمي غسلتهم 3 مرات.
0: انت عارفة يا وداد انا بخاف عشان عندك طفل صغير، وقبل شوية شفتك بتغيري لجميل اواعي.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم حلقة من المسلسل الدرامي فراولة. فراولة. فراولة. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج سنن الطوفان مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: إذا أكرمنا الله سبحانه وتعالى بالنصر عندها سيتحقق التمكين، إذا أكرمنا الله سبحانه وتعالى بالتمكين ماذا سيتحقق؟ ما هي النتائج التي نتوقعها أو نتمناها من النصر والتمكين؟ هذه النتائج حددها الله سبحانه وتعالى لنا أيضا في القرآن الكريم، والقرآن الكريم أعطانا قواعد وسنن من خلالها نفهم كل هذه المعادلات. دعونا نتأمل في نتائج النصر والتمكين كما يذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم.
2: وإنه لجهاد، نصر أو استشهاد، والسلام عليكم
1: ورحمة الله. ما هي النتائج التي نتوقعها من النصر؟ يعني في بعض الناس يخطئ ويظن أن النصر هو النهاية. النصر ليس النهاية، النصر هو خطوة رئيسية في طريق طويل. النصر هو خطوة نحو التمكين. إذن النصر وسيلة وليس هدفا. وخلونا نشوف الترتيب القرآني لما وصف عليه المؤمنين من أحوال، ثم عندما يحدث النصر كيف ستتغير هذه الأحوال. يقول الله سبحانه وتعالى، شوفوا الآن احنا سنقرأ الآيات ونحللها. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. أخرجوا من ديارهم، هجروا، نكبة أصابتهم فاضطروا لترك ديارهم، أجبروا على الانتقال من مكان إلى آخر بسبب إيمانهم ولأنهم لم يتبعوا أعداء الله عز وجل. هذا حالهم، حال الشتات. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، لاحظوا الآية تتكلم أن ما في نصر دفعة واحدة، وإنما سيحدث شد وجذب وشد وجذب. دفع الله الناس بعضهم ببعض، هذا يدفع هذا وهذا يدفع هذا، إذن سينتصر علينا نهجم عليهم، ينتصر علينا نهجم عليهم، وهكذا. لولا هذا، لو كان فقط هجوم من جهة واحدة لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ورأينا هذا الدمار، رأينا لما تكون قوة غاشمة لا يواجهها أحد ستدمر تدمير، تدمر كل شيء. لولا هذا الدفع، تخيلوا لو لم تكن هناك قوة تدفعهم، يعني هم ليس فقط سيدمروا ويشتتوا ويظلموا وينتهكوا الحرمات، ما في أحد يقف أمامهم. نحتاج هذا الدفع، بدونه سيحدث الدمار، وقد رأينا أشكال وألوان من هذا الدمار. ثم يعلق الله سبحانه وتعالى على ذلك فيقول ولا ينصرن الله من ينصره إن الله قوي عزيز. هذا كل سعة الشتات والدمار والمدافعة ستحدث، النتيجة إن نصرتم الله ثبتتم سينصركم وهو القوي العزيز، من يقف أمامه سبحانه. إذن هذه هي المقدمات. لا، ما هي نتيجة أن نثبت وننصر الله عز وجل؟ ننظر آية أخرى، يقول واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض قد نكون كثيرين على فكرة، وأيضا مستضعفون في الأرض مثل حال الأمة اليوم. نحن لسنا أقلة، المسلمين في بداية الإسلام كانوا قلة وكانوا مستضعفين، نحن اليوم كثرة ومستضعفين في الأرض. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس. ما تدري الضربة تأتيك من أين، ما تدري الدمار القصف القتل يأتيك من أين، يتخطفكم الناس. نتيجة هذا كل ما هو إذا ثبتتم سيحدث النصر، إذا انتصرتم ماذا سيحدث؟ فآواكم بعد التشريد. إذن أول شيء سينتج أن الشتات هذا والتشريد سينتهي، فآواكم وأيدكم بنصره ستنتصروا على أعدائكم، ورزقكم من الطيبات بعد الفقر والضعف والأذى الذي أنتم فيه، أنتم ستصبحوا في رخاء وفي نعمة كبيرة لعلكم تشكرون. إذن هذه هي نتائج النصر الرئيسية الكبرى، وهناك نتائج تفصيلية أكثر من ذلك سنتحدث عنها في حلقات أخرى بإذن الله.
3: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج سنن الطوفان مع شيخ الدكتور طارق السويداء. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هذا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج وافى ربيع. وافى ربيع. وافى ربيع. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: برنامج يومي يتناول درسا من حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسيرته وشمائله الطيبة ولمساته المصطفوية الحانية. تعرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، عبادته، جهاده، معجزاته، معاملاته، هجرته، رقيته ومناماته، ماذا قال فيه المادحون والشعراء والأدباء، كيف نعيش شهر ربيع في تقييم حقيقي لحياة النبي صلى الله عليه وسلم وسلوك يومي نعيشه في بيوتنا ومعاملاتنا.
1: زين والله زين، له نشق القمر نصفين.
0: متابعة طيبة نتمناها لكم.

0: بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الطيبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، صلاة وتسليما يليقان بمقامه صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا هو لقاؤنا الرابع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم الأغر الأبيض المبارك. عندما نتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنا نستأذنه بأدب أن يكون لقاؤنا في هذه السلسلة متأدبين بحضرته، والأدب بحضرته حيا كالأدب بحضرته ميتين أيضا صلوات ربي وسلامه عليه، وهو في المقام المحمود بين يدي الله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال مجاهد: لا تفتاتوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء حتى يقضيه الله تعالى على لسانه. انظر إلى هذا الأدب، لم يكن أحدهم يقدم رأيه أو فتواه أو كلمته على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى أدب الصديق رضي الله عنه معه عليه الصلاة والسلام في الصلاة، أن تقدم بين يديه كيف تأخر، ذاك أن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر يوما عن الصلاة وكان يصلح في بني عوف، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فرأى أبا بكر يصلي بالناس، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم في الصف، فلما شعر أبو بكر أن النبي خلفه تقهقر في الصلاة ورجع فيها وقدم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سئل عن ذلك قال: ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف أورثه الله مقامه والإمامة بعده. قال الإمام الضحاك: لا تقضوا أمرا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال غيره: لا تأمروا حتى يأمر، ولا تنهوا حتى ينهى. فمن الأدب ألا يتقدم بين يديه بأمر ولا نهي ولا إذن حتى يأمر هو وينهى ويأذن كما أمر الله سبحانه وتعالى. وهذا باق إلى يوم القيامة كما قال العلماء، لم ينسخ. فالتقدم بين يدي سنته بعد وفاته كما التقدم بين يديه في حياته، لا فرق بينهما عند ذي عقل سليم. ومن الأدب معه صلى الله عليه وسلم ألا ترفع الأصوات فوق صوته، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. قال الإمام الرازي: أفاد أنه ينبغي ألا يتكلم المؤمن عنده صلى الله عليه وسلم كما يتكلم العبد عند سيده، بل يكون صوته دون صوته مع سيده. وإذا كان رفع الأصوات فوق صوته صلى الله عليه وسلم موجبا لهبوط الأعمال، يا لطيف، فما الظن برفع الآراء ونتائج الأفكار على سنته وما جاء به صلى الله عليه وسلم. إن بعض الناس يتلاعب بهم الشيطان ويلعب بهم الهوى، ويقدمون آراءهم على أحاديث صحيحة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويضعون أمزجتهم وأهواءهم فوق قال الله وقال الرسول والعياذ بالله. ولا تتبعوا الهوى، ولولا الهوى ما هوى في النار من هوى. نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من الضلال والإضلال والقول على الله وعلى الرسول بغير علم. إن بعض الناس يقدم رأيه المخترع وفكره المبتدع على قال الله وقال الرسول، وليس له من عمله إلا أن يحبط والعياذ بالله. لما نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، قال أبو بكر: يا رسول الله، لا أكلمك إلا كأخي السرار، أي أكلمك الكلام الخفي الذي يراد كتمه. وأن عمر رضي الله عنه كان إذا حدثه حدثه كأخي السرار أيضا بهدوء وشفافية. ما كان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم حديثه بعد هذه الآية حتى يستفهمه. وروي أن أبا جعفر أمير المؤمنين ناظر مالكا بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له الإمام مالك: يا أمير المؤمنين، لا ترفع صوتك في هذا المسجد، فإن الله عز وجل أدب أقواما فقال: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ومدح قوما فقال: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، وذم قوما فقال: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، وإن حرمته ميتا كحرمته حيا. فاستكان لها أبو جعفر، سبحان الله العظيم. فانظر، إن بعض العلماء والخطباء والوعاظ يقفون في المسجد يقولون للناس: قال الله، قال الرسول، وبعض الناس لا يأبه، وبعض الناس يجلس جلسة سيئة بين يدي نائب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا المعلم وهذا الشيخ وهذا العالم ينبغي أن نتأدب بحضرته كتأدبنا في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن بعض الناس يعبث بهذه القيم ويعبث بهذا الخير ويعبث بالأدب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وإن حرمته ميتا كحرمته حيا. بل كان الإمام مالك رضي الله عنه يجلس في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: لا يعجبني الرجل أن يقول أريد أن أزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل ينبغي أن يقول أريد أن أزور النبي صلى الله عليه وسلم، فإن القبر يشي بالموت، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو حي في قلوبنا، حي في قبره صلى الله عليه وسلم. ومن الأدب معه صلوات ربي وسلامه عليه ألا يجعل دعاؤه كدعاء بعضنا بعضا. قال الله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. قال المفسرون: لا تدعوه باسمه كما يدعو بعضكم بعضا، بل قولوا: يا رسول الله، يا نبي الله، مع التوقير والتواضع. وقال بعض العلماء: المعنى لا تجعلوا دعاءه لكم بمنزلة دعاء بعضكم بعضا، إن شاء المدعو أجاب وإن شاء ترك، بل إذا دعاكم لم يكن لكم بد من إجابته، ولم يسعكم التخلف عنه البتة، فإن المبادرة إلى إجابته واجبة، والمراجعة بغير إذنه محرمة. بل من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا إذا كانوا معه على أمر جامع من خطبة أو جهاد أو رباط لم يذهب أحد مذهبا في حاجة له حتى يستأذنه، كما قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. ومن الأدب معه صلى الله عليه وسلم أنه لا يستشكل قوله، بل تستشكل الآراء بقوله، ولا يعارض نصه بقياس، بل تهدر الأقيسة وتلقى النصوص، ولا يحرف كلامه عن حقيقته لخيال مخالف تسميه أصحابه معقولا، نعم هو مجهول وعن الصواب معزول، ولا يتوقف قبول ما جاء به على موافقة أحد. فكل هذا من قلة الأدب معه، وهو عين الجرأة عليه صلى الله عليه وسلم. ومعنى هذا الكلام: إذا جاءك الأمر الواضح الصواب الحديث الصحيح من النبي صلى الله عليه وسلم، فإياك أن تقدم هواك أو رأيك المخترع، أو تقول: لكني أقول كذا على حديث النبي، لكني أرى ذلك خلاف هذا الأمر. إن هذا مما يعارض الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. ورأس الأدب معه صلى الله عليه وسلم كمال التسليم له والانقياد لأمره وتلقي خبره بالقبول والتصديق، دون أن يحمله معارضة خيال باطل على أن يقدم عليه آراء الرجال. فينبغي له التسليم والانقياد كما وحد الرسل وكما وحد الأنبياء وتوحدوا بالعبادة، فهو توحيد المرسل بالعبادة والانقياد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوحيد التحكيم أن يحتكم لأمر الله ولأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول العلماء التوحيد هنا مقصوده أن هناك أن يحتكم الإنسان إلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يتعبد الله بعبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فهما توحيدان لا نجاة إلا بهما. والقرآن مملوء بالآيات المرشدة إلى الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأنصح إخواني المستمعين أن يقرأوا سورة الحجرات، ويتبين هذه السورة العظيمة، إنها سورة الأدب والأخلاق، وما جاء فيها من تعليم أبنائنا وأنفسنا حالنا مع النبي صلى الله عليه وسلم واحترامنا وتوقيرنا له. نسأل الله أن ينفعنا بما نقول، ونسأل الله أن يكرمنا بتوقير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا، واغفر اللهم لنا ولمشايخنا ولكل من صلى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يا رب صل على محمد،
2: وفى ربيع.
1: يا رب صل عليه وسلم.
2: كنتم مع وفى ربيع، وإلى الملتقى.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج وافى ربيع. وافى ربيع. وافى ربيع. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. محمد بن واسع. كان محمد بن واسع يقول: وصحاباه ذهب أصحابي. هذه الوال الندبي، يعني يقول أنا ما إلي أصحاب. فقلت: يرحمك الله، أليس قد نشأ شباب يصومون النهار ويقومون الليل ويجاهدون في سبيل الله عز وجل؟ كيف في شباب خيرين، في شباب صالحين، في رجال كثر يصلون النهار يقومون الليل يجاهدون في سبيل الله؟ قال: بلى، ولكن أفسدهم العجب. الله عز وجل قال في القرآن الكريم يا أخوان: وذروا ظاهر الإثم وباطنه. ظاهر الإثم أن تضرب أحدا، أن تعتدي على مال أحد، أن تتكلم بلسانك في عرض أحد، هذا ظاهر. بس في إثم باطن. ما هو الإثم الباطن؟ الكبر مثلا إثم باطن، الرياء إثم باطن، العجب. محمد بن واسع وهو من أولياء هذه الأمة يقول: العجب أفسد هؤلاء. أنا أكرر مسألة يا أخوان: ما هو المشروع من الأذكار بعد الصلاة؟ أول ذكر أستغفر الله. لا تعجب بصلاتك، هو المتوقع أنك بعد الصلاة تقول الحمد لله، الحمد لله اللي صليت،

بس هو الذكر النبوي. استغفر الله. ما هو الذكر الأكمل عند السحر؟ الاستغفار. باتوا ليلهم قائمين حتى إذا اقترب الفجر استغفروا ربهم. هو المتوقع أن طول الليل عم بيصلي قيام ليل ودعاء والتجاء، قبل الفجر يضحك ويفرح هيك ويروح يعمل له هيك يحط له شيء صفرة راتبة، فرحان أنه هو قام الليلة كله. لكن الله عز وجل وصف قال وبالأسحار هم يستغفرون. النبي صلى الله عليه وسلم آخر سورة نزلت عليه هي سورة النصر، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. النبي صلى الله عليه وسلم قضى 23 سنة في الدعوة إلى الله، وعانى فيها ما عانى. الله قال له يا محمد وقد اقترب أجله استغفر الله، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فتح مبين. أنتم تعلمون يا أخوان كيف الدول وكيف الجيوش وكيف الجماعات بعد الانتصار تساوي حفلات انتصار، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحفل انتصار فتح مكة، فتح أعظم مدينة في الدنيا، بالاستغفار، أن يستغفر ربه. العجب يذهب ثواب الأعمال. متى ما أعجبت بصلاتك، أعجبت بصومك، أعجبت بقراءتك للقرآن، أعجبت بانضباطك بأمر الله، أعجبت بنفسك، صرت من جماعة أنا الذين قالوا أنا في القرآن الكريم هن الأبادسة والفراعنة وقارون. الصالحون قالوا ثلاث كلمات لا تقلها: أنا ولي وعندي. أنا قالها إبليس، قال أنا خير منه. الله عز وجل أمره بالسجود لآدم، قال له ليه؟ ليش أسجد له؟ أنا أحسن منه. شايف؟ ولي قالها فرعون، لي ملك مصر. وعندي قالها قارون. هن المراد مو هالكلمات الثلاثة أنا ولي وعندي، وإنما مراد معناها. العجب يفسد العمل. لذلك ترى الصالحين يتهمون أنفسهم: لن يدخل أحدا منكم عمله الجنة. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. سيدنا أبو بكر يقول، كان يمسك بطرف لسانه ويقول هذا الذي أوردني الموارد. سيدنا عمر كان يقول ليت أم عمر لم تلد عمر. شايف؟ الصالحون يتهمون أنفسهم. الله عز وجل قال فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فبيقولوا له لمحمد بن واسع، أو هو يقول وصحاباه ذهب أصحابي، قالوا له ليش ليك في شباب يصومون النهار يقومون الليل يجاهدون في سبيل الله عز وجل؟ يقول أفسدهم. بلى مصبوط هيك فيه، لكن أفسدهم العجب. هذا عجب يروح كل الأعمال. الشيطان له ست طرق من أجل أن يذهب طاعتك، وله عشر طرق مشان يوقعك، من أجل أن يوقعك في المعصية. أما طرق الطاعة فهو يأمرك أن لا تفعلها، فإن لم تستجب رحل الطريقة الثانية، أمرك بتأخيرها تسويفها. فإن لم تستجب أمرك بالإسراع والعجلة فيها حتى لا تفهم. فإن لم تستجب أمرك بالرياء فيها. فإن لم تستجب أمرك بالعجب فيها. بس تخلص العبادة بصير أنت معجب، بس تخلص رمضان بصير مبسوط، أنت برمضان والله الشيء اللي أنا ساويته برمضان الحمد لله الحمد لله، ما بدي أقول يعني، بس يمكن ما حدا ساوى بيناتكم. متى ما أعجبت راح كل هالتعب تبعك، متى ما أعجبت صار هذا العجب يتحول إلى سلوك عندك، إما بأقوالك أو بأفعالك. أنت ليش ما كنت تجي برمضان؟ ما كنت شوفك تعرف أنه أنا أجي؟ شايف؟ متى ما صار في هيك مواقف كلمات الله يستر ما يروح.
راح كل التعب، لأنه هو أنت مو المهم التعب، المهم أن يقبل. وإذا بعد ما أنت كتبت على ورقة الإجابة أم ما قبلوا لك الورقة، ما استفدنا شيء. لذلك احذروا يا أخوان ما يصيب قلبك العجب. كيف؟ كيف أنا ما بدي؟ يعني الحقيقة أنا بخاف من كثر مرات ما يعني فعلا أترك مع نفسي أنه بخاف الحقيقة أنه أصاب بالعجب. كيف؟ أول شيء مطلوب يا أخوان بيناتنا أن لا نكثر مدح بعضنا البعض. نجتهد أن نمدح الأفعال ما نمدح الأشخاص، وإذا مدحت كن معتدلا. النبي صلى الله عليه وسلم قال احثوا في وجوه المداحين التراب. قال العلماء المداحين له معنيين، إما الذين يكذبون في المدح، يعني واحد راح يحضر عرس رفيقه أم نزلت المطر، قال له يا شاي السماء فرحت بعرسك، اكذب شو بدخل السماء بأنه فرحت. هلا مرات هو باين يا أخي هي هيك يعني عم بيقولها، هلا بس من كثر ما الناس مرات تمدح الإنسان قد يعني يعينون شيطانه عليه. وجاء في بعض الأحاديث لا تكونوا أعوانا للشيطان على أخيكم، لا إذا قصر تقطعوا، بالعكس إذا قصر تعاخدني ما أنا مقصر تعساعدني، ولا إذا أحسن كثير يعني تمدح. نحن لابد أن نمدح الخير ولابد أن نمدح العمل الحسن بس باعتدال. إما المداحين هم الذين يكذبون في مدحهم، وإما المداحين الذين احثوا في وجوه المداحين، وإما المداحين الذين يجاوزون الحد. النبي صلى الله عليه وسلم مدح أصحابه لكن كان الأمر متجها لأعمالهم وباعتدال. فكيف أنا ما بدي يصيبني العجب؟ مطلوب منا كلياتنا أن نمدح الخير، أن نمدح الشخص لكن باعتدال. هذا واحد. حتى ابنك، مرات ابنك أو بنتك على قد ما عم تمدحها قد ما تمدحها بنتك صارت معتدة بنفسها، معجبة بنفسها. بكرة منجوزها، وأنا عندي حالات يا أخوان، منجوزها ما عاد يعجبها العجب، لأنه هي شايفة حالها غير، يعني هي ست ستات هالدنيا، هي سيدة نساء العالمين فكرة حالها. وهي بنتك شو يعني؟ قال متخرجة من الكلية، أهلين متخرجة من الكلية، كم طالبة متخرجة من الكلية؟ مئات الآلاف، ملايين الطالبات متخرجات من الكلية. قال بنتي دارسة طب، اختار خير الله الطبيبات. قال بنتي طلعت الأولى، كل سنة في أولى. ماشي الحال، أنا بدي أمدحها وبدي أثني عليها وبدي أحتفل فيها بس باعتدال، يعني باعتدال مشان بنتي يكون هذا المدح دافع لها لأن تعمل أكثر، مو لأن تتكبر على العباد والبلاد. نفس الشيء ابنك، يعني واحدنا هو هيك طبيعة الإنسان، فكر ابنه كأنه ما حدا ولدان ولد إلا هو، يعني بس هو ابنك في مثله كثير، يعني 7 مليار على الكرة الأرضية كلهم هدول أولاد ولدونهم آباؤهم وأمهاتهم. على كل إن أنا بدي أمدح يعني العمل الصالح والخير لابني بس باعتدال، حتى لا يصاب ابني بالعجب أو بالكبر حتى يصير على الناس. كيف أنا ما بدي أصاب بالعجب؟ أول شيء مطلوب منا كلاتنا أن يعني نعتدل في مدحنا وثنائنا على الناس. رقم 2، مطلوب منك إذا مدحك الناس وأعطاك الله نعمة أن تحدث عندها تواضعا، يعني لعل نحن احتراما لإلك وإكراما لإلك بنمدحك، أنت لا ما تصدق حالك، مطلوب أن تحدث تواضعا. خير إن شاء الله، الناس مدحوني والله وأنا شهدت هذه يا أخوان مواقف وتؤثر يعني فيك، وجاءك ضيوف لعندك أنت ومخدمهم، لو بالعادة أنه أنت بالعادة يعني في غيرك مين بيخدمك، بس هلا عشان نفسك هيك تضل هنية أنت ومخدمهم. دعاك إنسان بسيط إلى بيته، والحقيقة بيته لتوصل له الحقيقة الحقيقة بدك تتعب وتتلبك وتتجأجأ، روح إلى بيته، لا تجد نفسك يعني أكبر من هذه الدعوة. هلأ ممكن تكون مالك فارغ ماشي الحال، بس إذا فارغ روح إلى هذه الدعوة. أنتم تعلمون من 60s 50s يعني السيارات الموجودة في مدينة دمشق كانت معدودة. ففي أخ هلأ عمره يمكن شيء 80 سنة بيحدثني عن أبوه تاجر، هنن تجار، قال لي نحن كان عندنا سيارة أميركي بيتنا بالمهاجرين، وأبي شغله بمدحت باشا. قال لي أبي كل فترة أنا لاحظت عليه أمر أنه يطلع أبي من سوق مدحت باشا حامل السك يلي فيه بقلبه الخضرة من المحل
على البيت بالمهاجرين الظهريات وقت الغداء أو العصريات المساء. قال لي بس ما معه السيارة. قال لي ونحن بالمحل عنا شغيلة، يعني أبي بيقدر إله للشغيل وأبي كبير يعني إنه سبقني بهالغراض على البيت. قال لي كل فترة كنت لاحظ أبي يعمل هالشغلة. قال لي مرة قلت له إنه يا أبي الله يخلي لنا إياك، ليش هيك أنت عم تتعب حالك؟ منزوعة السيارة، إذا منزوعة بعدين قل لي أنا يعني دق لي إلي، دق لأخي، قول لأخي اترك لنا خبر، نحن منجي، قول للشباب الشغيلة اللي عندنا شباب يعني. قال له يا ابني لا أنا متعمد أفعل هيك. قال له ليش يا أبي؟ تعب حالك؟ قال له يا ابني أنا موجود بمكان كثير من الناس بيمدحوني وكثير من الناس بيثنوا علي، فأنا بحب كل فترة هي نفسي أدبها، لأنه إذا ما أدبتها بتكبر، فبعمل هيك بعمل هالسك وبطلع هيك بتعب نفسي. وأنت مطلوب منك إيه نعم أن إذا أحدث الله لك نعمة، إذا مدحك الناس أن تحدث له تواضعا تأديبا لنفسك. والشغلة الثالثة أن تكثر من ذكر الله تعالى، لأنه قلبك إذا امتلأ بذكر الله تعالى وصارت أنوار الله عز وجل فيه فلم يعد يتسع لغيره، فبيجي العجب بده يفوت ما بيلاقي قرنة، القلب مشغول بحضرة الله تعالى. أنت لو الناس عم يمدحوك إدنك معهم بس قلبك يعني الحقيقة مع ربك. لذلك سيدنا عمر لما كان في الاحتضار ودخل عليه الناس يمدحونه، الجواب كان متوقع يقول لهم صح خطأ، بس هو مع ربه كان في تلك الساعة. فأنت إذا قلبك مشغول بالذكر بصير موصول بحضرة الله عز وجل، ناس يمدحونك تراها نعمة من الله عز وجل، هيك الله عز وجل أطلعهم، بس لو اطلعوا على حقيقتك لكان الأمر مختلف. مر معنا أن محمد بن واسع كان يقول لو كان للذنوب ريح لما جالسني منكم أحد، تطلع ريحتي معفنة، علما أنه هو من كبار الصالح. أنا سأكتفي بهذا القدر من الاختيار من هذا الكتاب، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: من هنا انطلق.
1: من هنا انطلق. وأعرف ما أرمي وما هدفي.
0: وراية التوحيد أعلي.
2: وراية التوحيد.
3: راية الحق بالعالي ارفعوها.
0: وللمستقبل قد مضينا.
2: وللمستقبل قد مضينا.
4: علي علي خلي عدوك يولي.
0: معكم فهذه أيادينا.
5: فهذه أيادينا مخطوبة بالمجد والحناء. هذه أمانينا.
0: صوت الحق.
2: صوت الحق. صوت الحق.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
0: من لبنان.
2: إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
6: يا احلى عروس عزك مهر اسمك مجد طول الدهر.
7: يا احلى عروس عزك مهر اسمك مجد طول الدهر.
0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.

0: أهلا بكم مشاهدينا. تنتهي اليوم مهلة الستين يوما التي حددتها مذكرة إسلامآباد، فيما تقف المنطقة أمام منعطف حاسم بعد اتفاق لم يصمد طويلا وحرب لم تنتج الحسم الذي أرادته واشنطن. 60 يوما لم تحمل هدوءا مستقرا، فيما تؤكد طهران أن لا هدنة تحتاج إلى تمديد وأن المعادلة دخلت مرحلة جديدة. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أكد في هذا الصدد أن لا أساس لمهلة 60 يوما في مذكرة التفاهم، وأن القوات المسلحة الإيرانية يدها على الزناد، مضيفا أن المباحثات حول هرمز مع عمان مستمرة. وفي هذا السياق أعلن حرس الثورة أن إعادة فتح مضيق هرمز مرهون بالتزام الولايات المتحدة مذكرة التفاهم، فيما أكد الجيش الإيراني عدم السماح بعودة القواعد الأمريكية في المنطقة إلى وضعها السابق. لبنانيا تتواصل الخروقات الإسرائيلية مع قصف مدفعيين طال المنصوري وعلي الطاهر ووادي السلوقي. وعلى وقع التصعيد تخط زيارة جارد كوشنير وتوني بلير في تل أبيب والقاهرة بالتزامن مع تأكيد حماس موافقة على خريطة طريق للمرحلة الثانية من خطة ترامب بشأن القطاع. إذن قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن الولايات المتحدة لم تلتزم بتعهداتها الواردة في مذكرة التفاهم، وبالتالي لا أساس لطرح مهلة 60 يوما، مؤكدا أن القوات المسلحة الإيرانية يدها على الزناد. وأوضح في مؤتمره الصحفي الأسبوعي أن مذكرة التفاهم لا تتضمن أي بند يحدد مهلة ب60 يوما، مشددا على أن إيران لا تقبل أن توضع تحت ضغط عامل الوقت وأنها تتخذ قراراتها وفقا لمصالحها الوطنية. وفيما يخص مضيق هرمز، لفت إلى أن المباحثات حول هرمز مع عمان مستمرة حتى هذه اللحظة، وأضاف أن العلاقات بين إيران وقطر مستقرة، مشيرا إلى وجود اتصالات مستمرة بين البلدين وأن قطر تؤدي دورا مهما في جهود التهدئة الحالية. إذن حول هذا الموضوع ولمختلف القضايا التي سنناقشها في هذه الساعة من التغطية ينضم إلينا من بيت لحم محلل الشؤون السياسية والإقليمية ناصر اللحام. مرحبا بك ناصر. إذا إيران تؤكد بأنه لا تمديد لمهلة 60 يوما، وحتى أن هذا البند أساسا غير موجود، يعني ليس هناك إطار زمني يفترض. باعتقادك ناصر، هذه النبرة المرتفعة وهذه الثقة التي تتحدث بها الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذه المرحلة، ما أسبابها وماذا تعني؟
1: صباح الخير احمد المشاهدين الكرام، بانه عمليه البحث عن النهايه وشكل النهايه هو المطلوب الان، لكن لا احد يعرف كيف ستكون النهايه. الغموض سببه
0: وتوتر. طبعا يبدو بان هناك خلل في الصوت. ناصر سنعود اليك في بعد قليل في لحظة إصلاح هذا الخلل. وإذا في حديث لوكالة أنباء الصحفيين الشباب، أكد مساعد قائد حرس الثورة للشؤون السياسية العميد يد الله جواني أن مضيق هرمز سيفتح عندما تفي الولايات المتحدة بالتزاماتها بموجب مذكرة تفاهم إسلامآباد. العميد جواني لفت إلى أن واشنطن وتل أبيب وحلفاؤهما لم ينجحوا في إخراج مضيق هرمز من السيطرة الإيرانية، مؤكدا أن ترتيبات الملاحة في المضيق لن تعود إلى ما كانت عليه قبل الحرب. وأضاف أن ما يطرح حاليا بشأن مسار جديد مع سلطنة عمان يرتبط بمرحلة ما بعد انتهاء الحرب بشكل نهائي.

0: إلى ذلك أظهرت بيانات تباطؤ حركة الملاحة عبر مضيق هرمز خلال عطلة نهاية الأسبوع الفائت عقب هجمات استهدفت ناقلات للنفط. ووفقا لبيانات تتبع السفن الصادرة عن شركة كبلر، فلقد عبرت 5 سفن لنقل السلع المضيق يوم السبت، في حين لم تسجل أي سفن يوم الأحد مقارنة ب31 سفينة خلال عطلة نهاية الأسبوع الذي سبقه. ومن قلب مضيق هرمز ترصد كاميرا الميادين مشهدا استثنائيا، سفن وناقلات تنتظر موافقة القوات المسلحة الإيرانية قبل العبور، في مؤشر واضح إلى حجم النفوذ الذي تمارسه طهران على حركة الملاحة في هذا الشريان الاستراتيجي. التفاصيل مع أحمد البحراني.
1: انظروا إلى هذا المشهد، نحن الآن في قلب مضيق هرمز بين القطع البحرية، بين ناقلات النفط والسفن التجارية في مساحات بحرية شاسعة. كل هذه السفن وكل هذه الناقلات بانتظار التنسيق وأخذ الموافقات اللازمة من قبل القوات المسلحة الإيرانية قبل العبور. قبل 6 أشهر من الآن كانت الحركة هنا كثيفة، لكن انخفضت بنسب قياسية نتيجة الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وإغلاق المضيق من قبل الحرس الثوري ردا على استخدام هذا الممر في مهاجمة البلاد. قبل أن تحدد إيران مسارا للعبور ويمر من هنا وتحديدا بين جزيرتي لارك وهرمز وتعتبره المسار الآمن والمسموح به. أما المسارات الأخرى وخصوصا الجنوبية منها فتعتبرها طهران غير آمنة وغير مرخصة، وقد تعرض القطع البحرية إلى مخاطر حقيقية. السؤال الآن، إلى أين يتجه مضيق هرمز؟ إيران تقول إن عودته إلى وضعه الطبيعي مرتبطة أولا بإنهاء الحرب ورفع الحصار البحري ورفع العقوبات عن قطاع الطاقة وابتعاد القوات الأمريكية عن حدودها ووقف التهديدات في إطار بنود مذكرة التفاهم. والسؤال الآخر، هل يصل الإيرانيون والأمريكيون إلى تفاهم يعيد فتح هذا الشريان؟ يبقى مضيق هرمز ورقة الضغط الأكبر في هذه الحرب؟ أحمد البحراني من قلب مضيق هرمز، الميادين.
0: إذن ننتقل الآن إلى مراسلة الميادين من خرمشهر جنوبي غربي إيران بيسان طراف. مرحبا بك بيسان. بداية تعقيبا على تصريحات المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، والذي تحدث بوضوح وصراحة بأن مهلة 60 يوم التي وردت سابقا في مذكرة التفاهم لا وجود لها الآن ولن يكون هناك أي تمديد، كيف يمكن أن يقرأ هذا التصريح؟
2: مساء الخير أحمد. بداية يعني لابد من الإشارة إلى الموقع الذي أنا موجودة فيه. نحن اليوم موجودون في مدينة خرمشهر في محافظة خوزستان، هذه المدينة التي لا تزال حتى اليوم تستخدم كرمز للمقاومة والانتصار، ولا سيما طبعا بعد تحريرها عام 82 من جيش صدام. لذلك تحولت هذه المدينة إلى عنوان للصمود وما زالت حاضرة بقوة في ذاكرة أو الذاكرة الوطنية الإيرانية. هنا في المكان الذي أنا موجودة فيه أحمد أيضا يمثل جزء كبير من أهمية محافظة خوزستان، ولا سيما أن هذه المدينة يمكن أن نشاهد بكاميرا الميادين، هذه المدينة تقع عند نهر كارون، هو طبعا من
0: طيب يبدو بأن الاتصال قد انقطع مع الزميلة بيسان طرف. عودة إليك ناصر اللحام. إذا قبل قليل كنا نتناقش في موضوع التصريحات التي وردت على لسان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، والحديث الواضح والصريح من قبل إيران بأنه لا تمديد لمهلة 60 يوم وهي تنتهي اليوم، إذا ماذا بعد؟
3: كنت أقول أحمد بأنه الجمهور الإسرائيلي لم يعد يتلقى التفاصيل يومية ويغرق في التفاصيل كما حدث في بداية الحرب. اليوم لماما بعض العناوين العامة وكأنه القيادة الإسرائيلية لا تريد للجمهور الإسرائيلي أن يفكر كثيرا في هذا الموضوع لأن النتيجة ستكون سلبية على صناع القرار الإسرائيلي. ثانيا أن قرار الحرب وانتهاء الحرب لم يعد بيد نتنياهو والجمهور الإسرائيلي يعرف ذلك وقيادة الجيش تعرف ذلك، القرار بيد ترامب وحتى غزة اليوم تسحب الورقة من يد نتنياهو. ثلاث تقديرات إسرائيل الاستخبارية حول إيران وقدراتها وإمكانياتها وطريقة عملها لا تتناسب مع التقارير التي قدمتها المخابرات الإسرائيلية، لذلك تم إقالة كبار الضباط من جهاز الموساد حتى لا يتحمل المستوى السياسي المسؤولية. اليوم وراء التقرير على الصفحة الأولى في معاريف تقرير عجيب، هكذا يجهز مجتبى خامنئي خطة سرية لإطالة الحرب ومفاجآت فيها. الحديث بهذه الطريقة من الصحف العبرية عن إيران وكأننا في اليوم الأول من الحرب يدل على أن هناك مشكلة كبيرة في التقديرات وسوء التقدير الإسرائيلي تجاه الأحداث الإقليمية، وحين كانت بعض الأصوات في أمريكا تقول لإسرائيل أن إيران موضوع أكبر من إسرائيل بكثير لم يكن الإسرائيليون يستوعبون ذلك، الآن بدأوا يستوعبون هذا الأمر. اعتاد الجمهور الإسرائيلي سماع التهديدات الإيرانية وأصبح هذا أمرا دائما. الجانب الآخر هو في كيفية الوصول لاتفاق مصادر الطاقة كلها في خطر في العالم كله، واليوم المفاوضات حول مضيق هرمز وليس حول الملف النووي إنجاز التعبير. إذا نحن أمام مشهد جديد، صيرورة جديدة تتكون فيه تصورات جديدة، الملفات على الطاولة، وتحاول الإدارة الأمريكية البحث عن مخرج، خصوصا زيارة كوشنير اليوم إلى تل أبيب، بالأمس وصل ليلا، لا أعرف إذا يطرح الموضوع الإيراني لكن لابد أن يطرح الموضوع الإيراني وهو موقف متناقض تماما بين إسرائيل وبين أمريكا، هو بالأساس يتحدث عن غزة وأيضا هذا في ضد الرؤية الإسرائيلية. تفضل أحمد.
0: طب الناصر، بالنسبة لإسرائيل يعني هل تكتفي بالبقاء على كرسي المشاهد للتطورات الإقليمية بما أنها لم تعد هي من تصنع الحدث، وقد اعتادت إسرائيل على مدار السنوات الماضية أو الأحداث في الفترة الماضية أن تكون هي من تصنع الحدث وتتحكم بمجرياته، الآن هل ستكتفي فقط بأن تجلس على كرسي المشاهد وتشاهد هذه التطورات الإقليمية، أم هناك في جعبة إسرائيل يعني طريقة أخرى يمكن أن تتعاطى من خلالها مع ما يحصل؟
3: إجابة مباشرة نعم، تقبل أن تجلس على مقعد المتفرجين بل أن تعود إلى الصفوف الخلفية أيضا. تصريحات نتنياهو الأخيرة التي يقول فيها لا شأن لي، لست أنا من قال لترامب أن يشن الحرب، هي محاولة تنصل إسرائيلية من المسؤولية، خصوصا النتائج الكارثية على إسرائيل في الداخل الأمريكي وفي الانتخابات كما لاحظنا في أكثر من ولاية على رأسها ميشيغان، تظاهرات الجامعات. إذن نحن أمام لباس جديد يرتديه الإسرائيلي وهو أنه لا دخل له بهذه الحرب وأنه متفرج وأنه أمريكا هي التي تقرر. من ناحية ثانية هل يكتفي فعلا؟ لا، هو سيكرر محاولات الأمن والموساد والاغتيالات والتخريب الشعبي في إيران إلا إذا كان هناك اتفاق واضح وإلزام أمريكي واضح لإسرائيل بالكف عن هذا العبث كما تفعل في جميع الساحات وليس في الساحة الإيرانية. لكن لاحظت مؤخرا بأن هناك حديث كبير عن هاكرز قراصنة إلكترونيين يهكرون المواقع الإسرائيلية، وبالتالي الهجمات متبادلة وليس فقط إسرائيل التي تهاجم، وهناك اعتقالات دائما للجنود إسرائيليين وإسرائيليين بتهم تسريب المعلومات لإيران. إذن هذه المواضيع الأمنية تكون عادة تحت الرادار ولا أحد يعرف فيها إلا إذا تبنت جهة محددة عمل محدد.
0: طب الآن بعد 171 يوم ناصر على هذه الحرب التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على إيران، يعني تقف إيران وتتحدث بثقة مطلقة عن تحكمها بسير الأمور وعن تحكمها بمضيق هرمز وحتى أنها تفرض إيقاع المرحلة المقبلة في إسرائيل، كيف ينظرون إلى هذه النتيجة التي تم الوصول إليها، وكيف يقيمون الموقف الإيراني المتمسك؟
3: هناك إعادة قراءة للأحداث. لم أشهد، لا أذكر بأني قرأت لأي محلل إسرائيلي أو حتى عربي أنه يقول هذه الحرب ستستمر 16 وبعد 16 ستكون النتائج التي نأتي عليها الآن. الإسرائيليين قدروا بأنها أيام وينهار النظام الإيراني، العرب قالوا ساعات، يعني أقل من أيام، وأنه الأسلحة الإيرانية متهالكة وقديمة والجيش الأمريكي فتاك. النتيجة الحاضرة الآن تتطلب من الإسرائيلي إعادة قراءة، وبالفعل هو يقوم بإعادة قراءة مراكز الأبحاث، المقالات العميقة، الذين يكتبون في السياسة العميقة لإسرائيل يكتبوا بأنه كان هناك سوء تقدير كامل لقدرات إيران، هو ليس فقط الراهنة بل والمستقبلية أيضا. وبالتالي البعض يرى بأن الاتفاق الذي أجراه باراك أوباما 5+1 في 2015 كان منفذا أفضل بكثير من النتائج التي حصلها ترامب.
0: ناصر، عذرا سأضطر لمقاطعتك الآن، سأعود إليك لنستكمل هذه الفكرة بنوع من التوسع، ولكن سأنتقل إلى طهران إلى الزميل مالك عابدة ومعنا الآن مراسل الميادين لمزيد من التفاصيل حول المؤتمر الصحفي الذي عقد قبل قليل. إذن مالك، اليوم تنتهي مهلة 60 يوما، وموقف إيران يبدو بأنه واضح لا تمديد لهذه المهلة، إذن ما هي الخطوات القادمة مالك؟
4: نعم أحمد، في البداية لابد من الإشارة إلى ما قاله المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي حول اللغط والإشكالية التي يقع فيها الكثيرون حول هذه المدة. مهلة 60 يوما حسب ما جاء في مذكرة التفاهم هي بند من 14 بندا وضمن مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية، وتنص حرفيا على أنه هناك محادثات سوف تجري بين الطرفين من أجل إنهاء الأعمال القتالية أو من أجل التوصل إلى اتفاق، ومن ثم الخوض في قمار محادثات أكثر شمولا تتعلق برفع العقوبات وأيضا تتعلق بالملف النووي. ولكن الإيرانيون يقولون ويؤكدون أن هذه المذكرة، مذكرة التفاهم، قد تم إخلاؤها أو قد تم تفريغها من محتواها من أهميتها، وبالتالي ليس هناك وجود لمهلة 60 يوما، لأن هذه المذكرة لم تعمل بها الولايات المتحدة الأمريكية إطلاقا، لم تنفذ بنودها ولم تلتزم بما جاء فيها من تعهدات على الطرف الأمريكي. لذلك لا يمكن القول بأي شكل من الأشكال أن هناك مهلة مدتها 60 يوما، أو من الممكن أن يتم تمديد هذه المهلة، لأنه في الأساس وفي الأصل لم يكن هناك التزام من الجانب الأمريكي. الجانب الأمريكي ولا سيما خلال الأيام الأولى نقض هذه المذكرة ونسفها بشكل كامل عندما بدأ بالضغط على إيران وقام بفتح الممر الجنوبي لمضيق هرمز، وقام بمحاولة خرق هذه المذكرة عبر أو هذه بما يتعلق في الآلية والتسوية التي يجب أن تكون أو أن تقوم بها إيران مع عمان بشأن مضيق هرمز. إذن مرة أخرى في هذا اليوم الذي تنتهي فيه هذه المهلة يؤكد الإيرانيون على لسان وزارة الخارجية الإيرانية بأنه لا يوجد هناك مهلة 60 يوما، لأنه في الأساس لم تلتزم بها الولايات المتحدة. أما بالنسبة للمحادثات ما بين إيران وعمان، لا تزال طهران تؤكد أن هناك أجواء إيجابية، هناك تفاوض، هناك محادثات مستمرة، هناك تواصل ما بين الفرق الفنية الإيرانية وأيضا العمانية، وأن الإعلان عن الخبر النهائي أو الاتفاق النهائي يستلزم أن يكون هناك مؤتمر صحفي بيان ختامي بين إيران وعمان، وأيضا يستلزم أن يكون هناك مجموعة من العوامل التي يجب الاتفاق عليها. ولكن بطبيعة الحال هذه الجهود لا تزال مستمرة من أجل التوصل إلى ممرات وآليات للعبور الآمن ضمن مضيق هرمز. أما بالنسبة إلى أيضا موضوع مهم آخر وهو أيضا الاستعدادات الإيرانية، يؤكد إيران أنها لا تثق بالولايات المتحدة الأمريكية، وقد كانت خلال الفترة الماضية في حالة من الجاهزية وفي حالة من الاستعداد ولا يمكن بأي شكل من الأشكال أيضا أن تثق إيران بالولايات المتحدة الأمريكية. وعلى الرغم من أن باب الدبلوماسية لا زال مفتوحا وأن الوسطاء لا سيما قطر لا سيما باكستان تلعبان دورا وسيطا ودورا كبيرا من أجل تقريب وجهات النظر بين إيران والولايات المتحدة. أحمد،
0: شكرا جزيلا لك مالك عابد مراسل مدينة كتمانة من طهران على كل هذه التفاصيل والمعلومات. وسنعود إلى خرم شهر في جنوب غربي إيران مع الزميلة بيسان طراف تنضم إلينا من هناك. قبل قليل كنت معنا بيسان قبل أن ينقطع الاتصال حول دلالات وأهمية المكان الذي تتواجدين فيه الآن.
2: مساء الخير مجددا أحمد. يعني كما كنت قد أشرت بأن مدينة خرم شهر تمثل يعني جزءا كبيرا من أهمية محافظة خوزستان ولا سيما هنا في هذه المنطقة الحدودية بين إيران والعراق. هذه المدينة التي تقع عند التقاء نهر كارون بنهر أرباند أو ما يعرف عربيا بشط العرب، قربها أيضا من الحدود العراقية جعلها تاريخيا بوابة برية ومائية في آن واحد. الأهم أحمد أن أيضا مدينة خرمشهر تضم ميناء خرمشهر ومعبر شلمج، وطبعا نحن سنكون هناك بعد قليل من الوقت الحديث أكثر والوقوف عند معبر شلمج ولا سيما اللي كان قد تعرض لعدوان أمريكي مؤخرا. طبعا هذه المنطقة تدخل أيضا ضمن منظومة منطقة أرباند الحرة، أي أن مدينة خرمشهر لديها وظيفة اقتصادية ولوجستية وحدودية. أيضا يعني هذه الوظيفة الاقتصادية أحمد، وبالرغم مما مر به جنوب إيران من عدوان في شهر حزيران يونيو الماضي الفائت، أعلن عن تنفيذ أول عملية لتصدير الغاز المسال من ميناء خرمشهر إلى أفغانستان وباكستان باستخدام النقل متعدد الوسائط، أي الجمع بين أكثر من وسيلة في خطوة طبعا تعكس محاولة توسيع دور ميناء خرمشهر في شبكة التجارة الإقليمية. لذلك إذا أردنا أن نعرف أكثر عن أهمية مدينة خرمشهر ولماذا هذه المدينة مهمة، طبعا دائما علينا أن ننظر إلى المياه التي اليوم يعني تلتقي طرق المياه القادمة من الداخل الإيراني بالممرات المائية المتجهة أيضا نحو الخليج، وهي طبعا المحاذية أو بالقرب من الحدود العراقية. لذلك هذه المدينة أيضا كما غيرها من مدن محافظة خوزستان قد تعرضت أيضا لعدوان، ولكن مع ذلك أحمد يعني الاقتصاد بقي يحافظ على دورته. حتى المؤسسات هنا في هذه المدينة أيضا ما زالت تواصل عملها كما الناس هنا. يعني هذه المدينة حين نصف نقول بأنها دائما تستحضر فيها معاني المقاومة، إذا نحن أم عند مدينة يدرك أهلها جيدا بأن هذه المدينة قبل نصف قرن نهضت وقاومت وعادت إلى الحياة، واليوم أيضا أهالي هذه المدينة الذين يتسمون بكل صفات ومعاني التضحية والمقاومة هم أيضا يعرفون معنى الدفاع عن السيادة وعن الأرض. نعم أحمد.
0: شكرا جزيلا لك بيسان طراف مرسلة المدينة، كنت معنا من خرمشهر جنوب غربي إيران. وننتقل الآن مباشرة إلى بغداد ومدير مكتب الميادين عبد الله بدران ينضم إلينا من هناك. مرحبا بك عبد الله. إذن تظاهرات تشهدها العاصمة العراقية بغداد للخريجين للمطالبة بتوفير فرص عمل لهم وإيجاد حلول لملف تعيين الخريجين. قبل أن نتطرق حول هذا الموضوع، قبل قليل كانت هناك توالي لعدد من الأخبار العاجلة حول استهداف مقر رئيس حكومة إقليم كردستان العراق وعدد ومسؤول أمني آخر بطائرات مسيرة مفخخة. إن كانت هناك مزيد من التفاصيل في البداية عبد الله.
5: تحية لك أحمد وللزملاء والمشاهدين. هذا ما أعلنته أو أعلنه جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، وهو وكالة تتبع التسلسل الإداري والأمني في إقليم كردستان العراق وليس جهاز مكافحة الإرهاب الاتحادي. ما أعلنته الوكالة هو أن طائرتين مسيرتين كانت قد أطلقتا من الحدود الإيرانية، استهدفتا منزل رئيس الإقليم، رئيس وزراء الإقليم مسرور بارزاني، ومنزل رئيس وكالة الأمن والمعلومات جهاز الباراستن لدى الحزب الديمقراطي الكردستاني وفي إقليم كردستان العراق. وأكد ذلك قبل قليل رئيس وزراء الإقليم مسرور بارزاني عبر منشور في تطبيق إكس، ذكر فيه أن مكتبه الشخصي ومنزل ومقر إقامة رئيس جهاز الباراستن قد تعرض لهجوم بطائرتين مسيرتين، وأنه يدين هذه الهجمات التي اعتبرها استهداف لأمن الإقليم، واعتبره عملا متهورا وتصعيدا خطيرا وتهديدا مباشرا، هكذا وصف مسرور بارزاني. بذات الوقت بعض المعلومات تفيد أن الطائرات هي من طراز حديد 110 من استهدفت هذين المنزلين وفق وكالة الاستخبارات ووكالة الأمن والمعلومات في إقليم كردستان العراق. حتى الآن لم يتم تأكيد أن هذا الحادث قد حصل، المعلومات الميدانية لم تؤكد أو تفيد بوقوع انفجارات في إقليم كردستان العراق، لكن المعلومات في الإقليم الرسمية من أربيل تفيد بأن الهجوم كان قد نفذ بعد انتصاف الليل بحوالي نصف ساعة، أي عند 12:30 من فجر هذا اليوم، ويعتبر هذا تطورا يعني في مسار المواجهة. والاستهداف في المرة السابقة كان إقليم كردستان العراق برغم الهجمات التي طالت مقرات الأحزاب الكردية الإيرانية الانفصالية والمجموعات الانفصالية المتواجدة في إقليم كردستان العراق على هامش استهداف والقصف الذي طال مقراتها ومعسكراتها، كان هناك قصف قد طال مقر إقامة رئيس الإقليم نيتشيربان برز.

0: هذا فيما يتعلق بهذه التطورات الميدانية، ماذا عن التظاهرات التي ستشهدها العاصمة العراقية والتي شهدتها العاصمة العراقية بغداد للخريجين والمطالبة بتوفير فرص عمل لهم؟ هل يمكن أن نعتبر بأن هذا تحدي أمام الحكومة العراقية الآن؟
1: بالتأكيد أحمد، طبعا التظاهرات يمكن تصنيفها تظاهرات تطالب بالخدمات تعيشها عدة مدن ومراكز المحافظات في وسط وجنوب العراق، في واسط، في ميسان، في ذي قار، وكذلك بمحافظة المثنى، بمحافظة النجف، متعلقة بالخدمات وخصوصا انقطاع الطاقة الكهربائية، وهو الأمر الذي حدا بالمتظاهرين للتصعيد ليلا وقطع الطرقات. اليوم ما تتحدث عنه أحمد هو تظاهرات في العاصمة العراقية بغداد وفي محافظة بابل. من المفترض أن تكون تظاهرات مركزية كما يعني تتضح من الأنباء، ذلك أن المتظاهرين في محافظة بابل جنوب العاصمة العراقية بغداد يتوجهون للعاصمة من أجل التظاهر بشكل مركزي. في العاصمة العراقية بغداد التظاهرات بدأت في مركز العاصمة في العلاوي وتحرك، وهم الخريجون الذين يطالبون بإدراجهم على تعيينات القطاع العام، وهم يصنفون بالخريجين القدامى الذين تم يعني إبلاغهم أن التعيين قد يكون خلال العام 2026، ولكن ذلك لم يتحقق بحكم طبعا الأزمة المالية إن صح الوصف وسيولة توفير رواتب القطاع العام للموظفين الثابتين والموجودين حاليا على الملاك الدائم في جهاز الدولة. المتظاهرون بالآلاف، كنا قد جلنا بين المتظاهرين انطلقوا من

0: نقلاً عن قناة الميادين الفضائية تابعتم آخر التطورات والأخبار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: دائماً معكم صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: أيها الإخوة المسلمون، نقلان وإياكم مع درس ديني قرآني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان تفسير آيات من سورة الجن.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. لقد بين الله تعالى في هذا القرآن، بين للناس أسس عقيدتهم وأحكام شريعتهم ومعالم أخلاقهم ودينهم. وقد كانت العرب قبل الإسلام تعتقد عقائد مختلفة تتنافى مع التصور الإسلامي الذي بعث الله تعالى به الأنبياء والمرسلين. العرب في الجاهلية كانوا يعتقدون أن الملائكة هم بنات الله، وأن الجن أصهار الله، لذلك كانوا يعوذون بالجن، وكانوا يعبدون الجن، أو بعضهم كان يعبد الجن. فبين الله سبحانه وتعالى في سورة الجن، بين سبحانه وتعالى حقيقة الجن وما ينبغي أن يكون في تصور المؤمنين.

0: بالنسبة لهؤلاء المخلوقات كان العرب يعتقدون أن الجن يعلمون الغيب، وكان هناك من الكهان والعرافين من يأخذون عن الجن الأخبار، فأنزل الله تعالى سورة الجن لتتحدث أن الجن هم خلق من خلق الله لا يعلمون الغيب، وهم قوم محاسبون لأنهم مكلفون، وأنهم منهم المسلم ومنهم دون ذلك، وأن من يستعيذ بهم ويستجير بهم من الناس ضال قد أرهق نفسه بأمور لم يكلفه الله تعالى أن يرهق بها، وقد آمنت الجن بالقرآن وبالرسالة المحمدية باعتراف الجن كما أخبر القرآن الكريم. والجن لا نراهم ويروننا كما أخبر سبحانه وتعالى: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. ولقد استمعت الجن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن فاجتمعت حوله، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، أي أنهم اجتمعوا بعضهم فوق بعض جاءوا يستمعون إلى القرآن، وما كانوا يعلمون وما تعلموا القرآن قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل سمعوه منه أول ما سمعوه. لذلك أخبر سبحانه وتعالى عن حالهم وماذا قالوا عندما استمعوا كتاب الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. تبدأ السورة بمخاطبة الرسول عليه الصلاة والسلام من أجل أن يخبر المسلمين بأنه استمع إليه نفر من الجن. قل أوحي إلي، أوحى إلي الله تعالى أنه استمع نفر من الجن، والنفر ما بين الثلاثة إلى التسعة كما تقول العرب. فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا. عجبا أمره، لأن كل القرآن عجب أمره، فصاحته وغزارة معانيه وسداد أحكامه، كل ذلك شيء لا تستطيع البشرية ولا الإنس ولا الجن أن يأتوا بمثل هذا القرآن، إصداقا لقوله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، أي ولو كان بعضهم لبعض عونا ومساعدا. إذن وصفت الجن القرآن بأنه قرآن عجب، عجب لأن ما لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله فهو أمر عجب، يهدي إلى الرشد. أول ما عرف به الجن المستمعون إلى القرآن أن أهم أغراض القرآن الهداية إلى الرشد، وهو الإيمان والصواب في المعتقد. يهدي إلى الرشد فآمنا به. أعلن النفر من الجن إيمانهم بهذا القرآن على أنه كلام الله تعالى، لأن الجن مكلفون بالإيمان بهذا القرآن كما البشر. ولن نشرك بربنا أحدا، لن نتخذ مع الله شركاء. وبهذا يعلنون أنهم من المكلفين بالإيمان، وأنهم ليسوا أصهار الله، ولم يتزوجوا بنات الله كما تقول الأسطورة الجاهلية. يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنه تعالى جد ربنا، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وأن الله تعالى العظيم، الله الحق، لم يتخذ زوجة ولم ينجب ولدا كما تقول النصارى، فالنصارى يجعلون لله صاحبة ويجعلون له ولدا هو المسيح ابن مريم. وأنه كان يقول السفيهنا على الله شططا. الجاهل من الجن وهو السفيه الذي لا يعرف الحقيقة ولا يتدبرها، كان يقول على الله شططا عندما كان يعتقد أن لله صاحبة وولدا. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. كان الحق أن لا يعتقد أحد بأن أن لا يعتقد أحد معتقدا خاطئا ولا يفتري على الله بنسبة الشريك أو الصاحبة أو الولد. فالأصل أن الإنسان وأن المكلف من الجن ألا يقول إلا الحق، والحق يحتاج إلى سلطان وبرهان من كتاب ينزله الله تعالى. فالذي يأتي بكلام ليس له دليل من كتاب منزل فهذا يقول على الله الكذب. وهكذا تعلمنا الجن أنه لا يجوز أن نقفو ما ليس لنا به علم، لأن الله حرم على الإنسان أن يقول بغير علم. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فأنت مسؤول عما تسمع، فعليك أن تميز الصحيح من السقيم مما تسمع. ولا يجوز أن تعتقد باطلا أمرا لم يبينه الله تعالى. لذلك يجب أن تحاكم كل قضية وتحلل كل خبر لترى مقدار صدقه بالنسبة للكتاب المنزل أو مخالفته للكتاب المنزل. فما وافق الكتاب فهو حق، وما خالفه فهو باطل. ولا يجوز للمسلم أن يقفو ما ليس له به علم، أي أن يتبع الأساطير والإشاعات والأكاذيب التي يقولها البعض بشأن العقيدة أو بشأن التكاليف الشرعية أو ما يتعلق بأمر من أمور الدين. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، كانوا يستعيذون ويحتمون برجال من الجن. والمسلم يستعيذ بالله ويحتمي بالله ولا يستعيذ بالجن، إنما نحن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، سواء كان شيطانا من الإنس أو شيطانا من الجن، مصداقا لقوله تعالى من الجنة والناس. عندما نقرأ قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فالموسوس في صدورنا نوعان، الجن والناس، وأولياء الشيطان من الناس هم شياطين أيضا، شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فكل كافر من الإنس يعتبر شيطانا، وكذلك كل كافر من الجن. وأنه كان رجال من الإنس من الناس يعوذون، أي يستعيذون ويحتمون برجال من الجن، فزادوهم رهقا، زادوهم تعبا وضلالا، لأن الرهق هو أشق العذاب وأشد العذاب. كان أحدهم إذا نزل بأرض وأراد أن يخيم في أيام الجاهلية، إذا نزل بواد يقول: أعوذ بسيد هذا الوادي من شر قومه، يعني سيد الجن النازلين بهذا الوادي. كان يستعيذ بسيد الوادي من أتباعه، فهذا الذي أشار إليه القرآن الكريم. وأنهم أي الجن، وأنهم ظنوا كما ظننتم، أو كما ظن فريق من الإنس من الدهريين من الجاحدين الملحدين، ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. فبعض الجن لا يؤمنون بالحساب والبعث والنشور، كما لا يعتقد كثير من الناس الذين يقولون: إن هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر، وما نحن بمبعوثين. إذن كفار الجن ككفار الإنس يلتقون على نفس المعتقد الضال بعضهم. وأن لمسنا السماء، تقول الجن بأنها لمست السماء، والجن ترقى في السماء أي في طبقات السماء، وكانت الجن تسترق السمع من الملائكة، يقضي الله تعالى قضاء، فيبلغ الأمر الإلهي الملائكة، فإذا تحدثت به الملائكة استرقت الجن من الملائكة السمع، ونزلت إلى أوليائها من الإنس تخبرهم بأن الله قضى بكذا وكذا، وتزيد على الخبر الصادق 100 كذبة كما يقول الحديث أو الأثر النبوي. فإذا صدقت الجن في واحدة صدقها الناس في 100 من الكذب الذي كانت تضيفه إلى الكلمة الحق، كما يفعل الكثير من الناس عندما يخبرك بقضية تعرف أنها صادقة، ثم يغريك بكثير من الحيل والأكاذيب من أجل أن يموه عليك الحقيقة. وأنا لمسنا السماء من أجل استراق السمع، فوجدناها ملئت حرسا، وجدها الجن مليئة بالملائكة التي تحرس السماء حتى لا تقوم الجن بسرقة الأخبار. فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، والشهب هي النجوم المحرقة، فقد أكثر الله تعالى من انطلاق الشهب في بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لا يسترق الجن السمع ويلبسون على الناس الحقائق، حتى يصل إلى الناس خبر الوحي الصحيح دون أن يكون مشوبا بأخبار الكهان والعرافين من أولياء الشياطين والجن. لذلك لاحظت الجن أن ما كانت تقوم به من استراق السمع أصبح الآن أمرا صعبا ومحالا، لأن الملائكة قامت على حراسة السماء، كما أن الله تعالى أعد شهبا محرقة. لكل من يريد أن يسترق السمع من هؤلاء. فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأن قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم تقول الجن، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، كنا نتخذ لنا أماكن نسترق فيها السمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، يجد شهابا يرصد تحركه ليرمى أو ليرميه حتى يعود مندحرا أو حتى يتردى به. وأنا لا ندري، وكلمة لا ندري كذلك تصحح معتقد العرب أن الجن كانت تعلم الغيب، فنفي العلم والدراية التي يقر بها الجن عن أنفسهم تؤكد أن الغيب لله تعالى، وأن الجن لا تعرف الغيب كما تعتقد العرب في الجاهلية أو كما يعتقد الكثير من الناس اليوم. وأنا لا ندري أي تفسيرا لهذه الظاهرة، لماذا الحراسة الشديدة؟ لماذا هذه الشهب المنقضة؟ لماذا هذا الإجراء الذي اتخذ في السماء؟ وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا؟ هل هذا الإجراء لصالح أهل الأرض أم ضد أهل الأرض؟ وهكذا لا تعرف الجنة لا الخير متى يتنزل ولا الشر متى يتنزل. وبذلك يصحح القرآن من خلال حديث الجن معتقد الجاهلية بعد أن طرح الإسلام من أجل أن يبني عقيدة المسلمين بالقرآن والوحي المنزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يفند الجن بأنهم فريقان، وأن منا الصالحون، منا الصالحون بعد أن استمعوا إلى القرآن وآمنوا به، ومنا دون ذلك وهم الذين أصروا على كفرهم. فمن كنا طرائق قددا، كنا فرقا مختلفة، منا المسلمون ومنا الكافرون. إذن الجن ليسوا أصهار الله، لو كانوا أصهار الله كما تعتقد العرب لما كفروا بالله، لو كانوا أصهار الله لأطلعهم الله تعالى على الغيب، لأن الأقربين أولى بالمعروف. ولكن لا يربط أحدا بالله تعالى نسب ولا حسب، إنما هي علاقة المخلوق بخالقه وعلاقة العبد بسيده. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، أي فرقا مختلفين، منا المؤمنون وغير المؤمنين. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، وأننا تحت دائرة السلطان الإلهي، نحن تحت السلطان لا فوق السلطان، أي أننا مسؤولون عما نعتقد، مسؤولون عما نفعل، ولسنا بمفلتين من قبضة الله، سيحاسبنا كما يحاسب الخلائق. ولن نعجز الله في الأرض، أي لن نفر من سلطانه، فهو القادر والقاهر على تعذيبنا وعلى أخذنا بذنوبنا. ولن نعجزه هربا، مهما هربنا فأين المفر؟ المفر من الله إلى الله. وأن لما سمعنا الهدى أي القرآن آمنا به، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. المؤمنون بالله يحفظ الله تعالى حسناتهم ويجعل الحسنة بعشر أمثالها. لذلك المؤمن لا يخاف نقصانا من حسناته بل يزاد في حسناته، ولا يخاف رهقا أي لا يخاف ظلما بزيادة سيئاته، لأن السيئة بمثلها والحسنة بعشر أمثالها. وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، منا المسلمون المؤمنون بالله الطائعون، ومنا القاسطون أي الجائرون الظالمون، هكذا تقول الجن. فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، الذين أسلموا وأطاعوا الله فقد أصابوا وقصدوا طريق الهداية وعرفوا طريق الحق. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، وأما الجائرون فهم وقود النار كما أخبرت الجن. إذن نحن نعتقد نفس المعتقد الذي ترويه الجن وتؤمن به في القرآن الكريم. وأن لو استقاموا على الطريقة، لو استقام الإنس والجن على الطريقة أي على الشريعة، لو استقاموا على طريقة الإسلام لأسقيناهم ماء غدقا، أي لباركنا في أرزاقهم وأفضنا عليهم من بركات السماء حتى لا يصابوا بالعقوبة بالقحط والجفاف والجوع. فالتوبة بركة في الرزق ومضاعفة في الحسنات. لأسقيناهم ماء غدقا أي ماء كثيرا لنفتنهم فيه. وهذا الماء فتنة أي الرزق اختبار من الله، يختبر الله تعالى الناس بالرزق، فإن شكروا فقد فازوا وأفلحوا، وإن بطروا بالرزق وطغوا فيه كما يطغى الكثير من الأغنياء، مصداقا لقوله تعالى إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، يكون قد أهلك نفسه بالطغيان وبالظلم والجور. لنفتنهم فيه، إذن الرزق فتنة أي اختبار، فإذا أعطى الله ووسع علينا فعلينا أن نكون من الشاكرين لآلاء الله المتصدقين والمعينين للمحتاجين. وإذا قدر علينا وقتر وقلل في الرزق فعلينا أن نصبر حتى تنكشف الشدة وتنكشف المجاعة والبؤس، فنكون في الحالين، نكون في الحالين مؤمنين مسلمين، شاكرين في السراء وصابرين في الضراء. لنفتنهم فيه فنعلم الشاكرين من الكافرين. ومن يعرض عن ذكر ربه، من يترك القرآن ليتبع الهوى ويتبع آراء الناس، ومن يعرض عن ذكر ربه نسلكه عذابا صعدا، ندخله نارا شاقة يتزايد عذابها ولا يتناقض. وأن المساجد لله، مواضع الصلاة هذه لله، فكل الأرض لله، فلا يجوز أن يسجد في أرض لغير الله. كل مكان تسجد فيه هو ملك لله، فلا يجوز أن تسجد لغير الله. فليس للأصنام مكان في الأرض يسجد لها فيه. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأنه لما قام عبد الله يدعوه لما قام محمد النبي الله يدعو الله تعالى ويسأله الرحمة، عندما قام يسجد بين يديه كادوا، أي الجن كادوا يكونون عليه لبدا، أي أنهم اجتمعوا أعدادا كثيرة بعضهم فوق بعض، ازدحموا حرصا على سماع كتاب الله تعالى، فكانوا كاللبد، أي بعضهم فوق بعض بشدة وتماسك وصفوف عالية وعريضة. قل إنما أدعو ربي، قل يا محمد، قل للكفار، قل لهم إنما أدعو ربي، أي أعبد الله تعالى ولا أشرك به أحدا. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. الله تعالى يقول للرسول عليه الصلاة والسلام، قل للمؤمنين، قل لكل الناس، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، أنا لا أملك لكم ضلالا ولا هداية، فالله تعالى هو الهادي والمضل، فمن أراد أن يهتدي فعليه أن يطلب الهداية من الله. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. ونحن في كل صلاة نقول اهدنا الصراط المستقيم، نستهدي الله في كل ركعة، وكلما قرأنا الفاتحة نطلب الهداية بإلحاح وإصرار، إيمانا منا بأن الهادي والمثبت على الهداية هو الله تعالى، ونستجير به ونستعيذ من الضلال وأهله، إيمانا منا بأن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فعلينا دائما أن نتذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يملك لنا ضرا ولا رشدا، لا ضلالا ولا هداية، لا سقما ولا عافية، لا فقرا ولا غنى، إنما الذي يملك الأمر كله هو الله. قل إن الأمر كله لله، هذا معتقد أهل الإيمان من المسلمين. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد، لن يخلصني من عذاب الله إن عصيته أحد. فنفس الرسول عليه الصلاة والسلام يؤكد أن أمره بيد خالقه، بيد الله تعالى. إذن فما هي مهمتك؟ قال إلا بلاغا من الله ورسالاته، مهمتي أن أبلغ رسالات الله تعالى، ليس عندي من مهمة أخرى. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. اللهم نور قلوبنا بالقرآن، اللهم اجعله ربيع قلوبنا وشافعنا يوم الدين يا رب العالمين.
1: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع درس ديني قرآني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، والذي كان بعنوان تفسير آيات من سورة الجن.

صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى، روضة المصطفى، وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: مصطفى الأحمد محمد المحمود صلى الله عليه وسلم في رياضه نجوب، ومن بديع أفعاله نتعلم الكثير. كيف نصنع؟ كيف نتعامل؟ كيف نتجاوز الكروب؟ روضة المصطفى، روضة المصطفى.
1: هيا هيا يا عبيدة، لقد تأخرنا عن الخروج للصيد اليوم وقد اعتدنا الخروج مبكرين.
2: نعم لقد تأخرنا كثيرا اليوم، فلا بأس، وليكن هذا اليوم يوم راحة حتى أتدبر أمري. هيا هيا انزل عن ظهر جوادك وتعال نقضي ما تبقى من هذا اليوم في داري، فقد أعددت طعاما تحبه.
1: وها قد نزل. وما أنزلني إلا أنني لاحظت من صوتك أنك حزين بعض الشيء على غير عادتك، وكذلك قولك حتى أتدبر أمري. فما الأمر يا عبيدة؟ فأنا لم أعتد أن أسمع منك مثل هذا القول.
2: ما منعني عن الخروج للصيد اليوم هو أنني استيقظت مبكرا كعادتي، ففوجئت بفرس الوحيد ميت.
1: لقد مات فرسه الوحيد، وهذه فرصتي لأبيعه فرسي الثاني، فأنا بحاجة إلى ثمنه.
2: ما بك يا ثابت؟ أرى أنك تتحدث مع نفسك.
1: لا لا، إني أقول لا حول ولا قوة إلا بالله. لا تحزن يا أخي، فأنت تعلم أني أملك فرسا آخر غير هذا، فإن أحببت شراؤه فإنني أبيعك إياه.
2: وأنا اشتريت، فبكم تبيعه لي؟ لأن المبلغ المتوفر لدي الآن لا يكفي للشراء.
1: لا تحمل هما يا عبيدة، اعطني المبلغ الذي معك والباقي سدده براحتك عندما يتوفر معك.
2: اتفقنا يا ثابت، فدعنا نأتي بشاهدين ليشهدا عقد البيع والشراء، وكاتب يكتب العقد بذلك.
1: يا أخي عبيدة، لا داعي لذلك، والحمد لله أن كل منا يثق بالآخر، وهذا يكفي.
2: الحمد لله. إذن

0: عدت أيام على شراء الفرس من ثابت، ومن حينها لم أره، وقد سألت عنه كل من يعرفه فلا أخبار عنه. يا ترى أين اختفى وما سر غيابه؟ من؟ ثابت، أين أنت يا أخي؟ لقد شغلتني عليك، وقبل مجيئك بلحظات كنت أفكر فيك وبغيابك. تفضل تفضل.
1: لا لا وقت لدي، فقد جئت أطالبك بثمن الفرس الذي اشتريته مني قبل 8 أيام.
0: تقصد باقي ثمن الفرس؟ هون عليك يا أخي، إنه متوفر وسأدفعه لك، فهل لا تريثت قليلا لأحضره لك؟
1: ماذا؟ أتقول باقي ثمن الفرس؟ وهل أخذت شيئا من ثمنه حين بعتك إياه؟
0: لا حول ولا قوة إلا بالله، أتنكر أنك أخذت المبلغ الذي كان متوفرا معي حينها؟ واتفاقنا على سداد الباقي فيما بعد؟
1: لا لم أقبض منك شيئا، وعليك دفع المبلغ كاملا الآن وبلا تأخير. وإلا
0: وإلا؟ وإلا ماذا؟ اتق الله يا رجل، فليس لك عندي إلا ما تبقى من ثمن الفرس، وإلا فالقضاء بيني وبينك، وليكن الشيخ عبد الرحيم قاضيا بيننا.
2: لقد فهمت قصتكما بعد سماع حجة كل منكما، فأنت يا عبيدة تدعي أنك دفعت مبلغا عند الشراء، وطالبت صاحبك ثابت بتحرير عقد بينكما، وأنت يا ثابت تنكر ذلك تماما. وبما أن هذا التنازع والخصام بينكما، فيقتضي الأمر ألا أحكم لأحدكما بدعواه، لذلك فعلى المدعي أن يأتي ببينة، وعلى المنكر اليمين. أما سمعتما قول المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر.
0: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
4: كنتم مع روضة المصطفى
5: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى. روضة المصطفى. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

بلت في بسمة الفجر الطيور تسكب الألحان عطرا في الزهور أقبلت في بسمة الفجر الطيور تسكب الألحان عطرا في الزهور تصنع العش وتسعى في البكور تصنع العش وتسعى في البكور عيشها في رزق من وهي أيضا صنع من عيشها في رزق من وهي أيضا صنع من.

أثرت الجحود كنت معدوما فمن أين الوجود لما يا مخلوق أثرت الجحود كنت معدوما فمن أين الوجود أهي الصدفة أم رب ودود أهي الصدفة أم رب ودود قبله في الكون من بعده في الملك من قبله في الكون من بعده في الملك من إنه الله القدير إنه الله القدير إنه الله القدير لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى لم نزد إلا يقينا بالإله لم نزد إلا يقينا بالإله فاطر الإنسان من موجد الأكوان من فاطر الإنسان من موجد الأكوان من

أنا صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: معجزات النبي صلى الله عليه وسلم.
1: شفاء المرض ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. خبر بعير جابر. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلاحق بي وتحتي ناضح لي قد أعيا ولا يكاد يسير. قال: فقال لي: ما لبعيرك؟ قال: قلت: عليل. قال: فتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فزجره ودعا له، فما زال بين يدي الإبل قدامها يسير. قال: فقال لي: كيف ترى بعيرك؟ قال: قلت: بخير، قد أصابته بركتك. قال: أفتبيعني؟ فاستحييت، ولم يكن لنا ناضح غيره. قال: فقلت: نعم، فبعته إياه على أن لي فقار ظهره حتى أبلغ المدينة. قال: فقلت: يا رسول الله، إني عروس. فاستأذنته فأذن لي، فتقدمت الناس إلى المدينة حتى انتهيت، فلقيني خالي فسألني عن البعير، فأخبرته بما صنعت فيه فلامني فيه. قال: وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي حين استأذنته: ما تزوجت؟ أبكرا أم ثيبا؟ فقلت له: تزوجت ثيبا. قال: أفلا تزوجت بكرا تلاعبك وتلاعبها؟ فقلت له: يا رسول الله، توفي والدي أو استشهد، ولي أخوات صغار، فكرهت أن أتزوج إليهن مثلهن، فلا تؤدبهن ولا تقوم عليهن، فتزوجت ثيبا لتقوم عليهن وتؤدبهن. قال: فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، غدوت إليه بالبعير، فأعطاني ثمنه ورده علي. وفي رواية عن جابر رضي الله عنه قال: أقبلنا من مكة إلى المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعتل جملي، وساق الحديث بقصته، وفيه: ثم قال لي: بعني جملك هذا. قال: قلت: لا، بل هو لك. قال: لا، بل بعنيه. قال: قلت: لا، بل هو لك يا رسول الله. قال: لا، بل بعنيه. قال: قلت: فإن لرجل علي أوقية ذهب فهو لك بها. قال: قد أخذته، فتبلغ عليه إلى المدينة. قال: فلما قدمت المدينة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال: أعطه أوقية من ذهب وزده. قال: فأعطاني أوقية من ذهب وزادني قيراطا. قال: فقلت: لا تفارقني زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فكان في كيس لي فأخذه أهل الشام يوم الحرة. أخرجه البخاري ومسلم. رؤية النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه في الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل ترون قبلتي هاهنا؟ فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم، إني لأراكم من وراء ظهري. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ثم انصرف، فقال: يا فلان، ألا تحسن صلاتك؟ ألا ينظر المصلي إذا صلى كيف يصلي؟ فإنما يصلي لنفسه، إني والله لا أبصر من ورائي كما أبصر من بين يدي. أخرجه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فلما قضى الصلاة أقبل علينا بوجهه فقال: أيها الناس، إني إمامكم، فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف، فإني أراكم أمامي ومن خلفي. ثم قال: والذي نفس محمد بيده، لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قالوا: وما رأيت يا رسول الله؟ قال: رأيت الجنة والنار. أخرجه مسلم.
2: إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، فمن

معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

ورجاء، قرع لأبواب السماء، وعبر الأثير صفاء. إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء. نور وضياء.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم
1: في ظلال السيرة. أعداء النبي صلى الله عليه وسلم يفتشون المزابل. ظل صلى الله عليه وسلم بعد زواجه بسودة ينشر التوحيد والوعي بالتوحيد وسط حصار قريش وإهانة طواغيتها الذين انحطوا في فجور الخصومة إلى الحضيض، سفلوا لدرجة ممارسة شيء لا يليق إلا بمن لا كرامة له ولا أخلاق، وإلا فمن يصدق أن الحقد أوصل وجوه القوم وسادة قريش لدرجة نبش المزابل بالأيدي، ليس بحثا عن درهم أو دينار أو جوهرة ثمينة، ولكن بحثا عن القذارة نفسها. الشاب النحيل بن مسعود كان هناك في المسجد، كان ينصت خائفا لأبي جهل الذي فقد الجرأة على الاقتراب من النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد استغلال مكانته في توظيف شخص ساذج ينفذ أحلامه بدلا منه حتى لا يفقد هيبته أمام القوم. كان يهتف: أيكم يقوم إلى سلا ناقة بني فلان التي ذبحت بالأمس، فيأخذه فيضعه على كتفي محمد إذا سجد. تقزز الجالسون، لكن المجرم الذي حاول خنق النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم عقبة بن أبي معيط فز من مكانه كالأبله،

0: وقصد تلك المزبلة التي يختلط فيها الدم ببقايا الطعام والعظام والفرث والسلا، ولما وصل استقبلته رائحة كريهة فلم يبال بذلك، بل مد يده نحوها غمسها فيها وقلبها، وأخيرا وجد الكنز. ها هي المشيمة، وها هو يسحبها من بين الأكوام يرفعها، تتدلى وهو يهرول بها. ربما مر به أحدهم فتساءل: أهكذا يفعل الحقد على محمد بكبار القوم؟ انطلق عقبة نحو أطهر بقعة تقدسها العرب، أنساه حقده حرمة الحرم، تجاهل أن الناس تقدره وتقدر قومه لأجل هذا الحرم. ولما اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم انتظر لحظة سجوده، وابن مسعود يشاهده يحترق جوفه، ولكن لا حول له ولا قوة. تنبه أحد العقلاء فانطلق مسرعا نحو بيت النبي صلى الله عليه وسلم، طرق الباب بقوة وأخبر فاطمة بما سيجري، فجاءت تركض عليها السلام لنجدة أبيها، لكنها تصل وعقبة بن أبي معيط يرمي المشيمة على ظهره الطاهر، فينفجر مجلس الوثنيين بالضحك حتى مال بعضهم على بعض من شدة الضحك. فتبكي فاطمة وتنحني على ظهر أبيها وتنزع عنه القذر وترميه خارج الحرم، ثم تمر بأشباه الرجال تنظر إليهم بعيون غارقة بالدموع تصرخ في وجوههم. فلما فرغ صلى الله عليه وسلم من صلاته رفع صوته مستغيثا بجبار السماوات والأرض، فقد قلت حيلته وعز نصيره، قال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. فلما سمع الطغاة صوته أغلق الخوف أفواههم، وخيم السكون على المكان إلا من نشيج فاطمة، ثم دعا دعاء جعلهم يتخيلون الموت خيمة تضرب أطنابها حول مكة. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم عليك بأبي جهل بن هشام، وعتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، والوليد بن عتبة، وأمية بن خلف، وعقبة بن أبي معيط. ثم نهض صلى الله عليه وسلم حزينا، وأخذ بيد ابنته التي تكفكف دمعها وتمسح عن ظهر أبيها آثار القمع الذي جعل مكة لا تطاق، فهل من سبيل للخروج من هذا المعتقل الكبير؟
1: في ظلال السيرة.
2: كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

تجديد للنشاط والقوة والصلة بالله عز وجل يرفع الآن أذان الظهر حسب توقيت مدينة طرابلس وطوى.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وبالإسلام دينا، وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، نعطر أسماعنا بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

عن أبي ذر ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وفي الحديث حث على تقوى الله عز وجل التي هي جماع كل خير والوقاية من كل شر. ومن التقوى أن يسارع المسلم إلى التوبة ويستغفر الله عز وجل، ومن ثم المسارعة إلى فعل الخيرات والإكثار من الأعمال الصالحة لتكفر عنه ذنبه وتمحو ما اقترفه من إثم، كما يوصينا الحديث إلى معاملة الناس بالخلق الحسن الجميل.

0: من رحمة الله.
1: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
1: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس، تميز عبر

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة، أيها الأحباب، إن الله سبحانه وتعالى يريد من عبده ألا يغفل عنه، ويريد من عبده المؤمن ألا ينشغل عنه. لذلك إذا غفل العبد المؤمن ولو لحظة عن الله عز وجل وأراد الله بهذا العبد خيرا أدبه ونبهه حتى يعود مباشرة. وقد يكون التأديب صعبا في بعض الأحيان. سيدنا يوسف عليه السلام لما كان في السجن واجتمع بذلك الرجلين اللذين فسر لهما الرؤيا، قال تعالى عن يوسف عليه السلام: وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك. يعني أحد الرجلين اللذين كانا مع سيدنا يوسف في السجن توقع له يوسف من خلال الرؤيا أنه سيخرج من السجن، فلما هم بالخروج وأرادوا أن يفرجوا عنه قال له: اذكر للملك أن في السجن إنسانا مظلوما اسمه يوسف، اذكرني عند ربك. وهنا عتب الله عز وجل على يوسف عليه السلام: اذكرني عند ربك. الرب هنا بمعنى الملك، يعني الحاكم، ليس المقصود الرب هو الإله، حاشا أن يقول يوسف عليه السلام ذلك. لكن الله عتب على يوسف من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين: أنت نبي من أنبيائي، عليك ألا تعتمد إلا علي، أنا الذي أخرجك من السجن. لذلك قال تعالى: فأنساه الشيطان ذكر ربه، أي أنسى الشيطان ذلك الرجل أن يكلم الملك، وأنسى الشيطان يوسف عليه السلام أن يذكر الله في تلك اللحظة. فأنساه الشيطان ذكر ربه، فماذا كانت العاقبة؟ فلبث في السجن بضع سنين. البضع في لغة العرب من 3 إلى 9. البضع في لغة العرب بضع سنين من 3 إلى 9. بقي في السجن عدة سنوات لأنه قال: اذكرني عند ربك، تأديبا له. وهذا تأديب محبة أيها الإخوة، يفرح به الصالحون جدا. لذلك لما تذكر هذا الرجل بعد السنوات، لما رأى الملك تلك الرؤيا، رؤيا السنابل ورؤيا البقر، فقال وقال تعالى: وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، يعني تذكر بعد فترة، أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون، يعني أرسلوني إلى السجن حتى أكلم يوسف. فلما كلمه وشرح له رؤيا الملك فسرها له يوسف، ولم يعاتبه بكلمة، ولم يقل له: أين أنت؟ ألم أذكر لك أن تذكر للملك موضوعي؟ ولا كلمة. فسر له الرؤيا وسكت عليه السلام، لأنه فهم الدرس عن الله عز وجل. أيها الإخوة، من أئمتنا القراء الإمام الكسائي، وكان إماما يصلي بهارون الرشيد. وما أدراك ما هارون الرشيد؟ الإمام العباسي العظيم، الخليفة العباسي الذي كان يحكم أكثر من 50 دولة من دول اليوم. يقول الكسائي عن نفسه: صليت إماما بهارون الرشيد، يعني صلاة جهرية. يقول: فأعجبتني قراءتي، هو يقول عن نفسه: فأعجبتني قراءتي، يعني قال لنفسه: والله قراءتي جميلة، والله حروفي ما شاء الله ممتازة. قال: فغلطت غلطة لا يغلطها الأولاد في الكتاب، أردت أن أقول لعلهم يرجعون، فقلت لعلهم يرجعين. مباشرة لما أعجبته نفسه أدبه الله عز وجل. قال: فوالله ما اجترأ هارون أن يرد علي، فلما انقضت الصلاة قال لي: قراءة من هذه يا كسائي؟ قلت: يا أمير المؤمنين، قد يكبو الجواد. فقال: أما فنعم. يعني قبلت منك هذا العذر. الشاهد أيها الإخوة، الصالحون يفرحون بالتأديب الإلهي. اللهم عرفنا نعمك بدوامها، اللهم اجعلنا من عبادك المقربين، ودلنا عليك يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: أحمل قلبي على راحتي وأسابق أنفاسي حبا وشوقا. أتيتك وقد ضاقت علي نفسي، ولكن رحمتك أوسع لي. أتيتك ملبيا نداءك إلى عبادك ففروا، ففررت إليك بفؤاد محب يريد لشوقه أن يسكن. دلني دلني إليك وأنا أسير في ظلمات الدنيا، أبتغي قربك وفسحة الجنان. أرشدني، املأ قلبي من نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك، قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج هدايا الرحمن مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هدية ربنا هي أرقى مكان وأشرف مكان وأكتر مكان في الدنيا الإنسان ممكن يطمن وهو واقف فيه. هدية ربنا النهاردة هي ظل ربنا سبحانه وتعالى، ظل ربنا يوم القيامة. مين هيبقى في الظل؟ قال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. واحد من سبعة دول ورجل أو امرأة تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. عارف معنى الكلام إيه؟ معنى الكلام إن في يوم من الأيام هتعمل عمل صالح هو صغير جدا لو قارنته بالثواب العظيم. الثواب إنك أنت في يوم القيامة، اليوم اللي ربنا قال عليه في القرآن: فذلك يومئذ يوم عسير، لكن مش على الناس كلها. اليوم ده ربنا قال عليه: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. الطفل الرضيع يعجز من الخوف لو شاف يوم زي ده. اليوم ده مقداره 50,000 سنة، يوم بتأتي فيه النار تساق حتى تشهد الحساب، تنتظر من يلقى فيها. يوم صعب، وفجأة ينادي ربنا على أصناف الناس عشان يسيبوا العرق ودرجة الحرارة العالية ويأتوا إلى ظل الرحمن. ويبدأ الملائكة تقول مين أهل الظل، ومنهم واحد بيسمعني أو واحدة. جاله في يوم الأيام واحد يطلب منه صدقة، فحط إيديه في جيبه كده وقام قايل: أنا هديله اللي فيه النصيب من غير ما بص، هديله اسمته. وقام اطلع ورقة بجنيه، طلعت ورقة ب5 جنيه، طلعت ب20، طلعت ب50، أكبر ورقة بكام؟ طلعت ب200 جنيه. أهو ده نصيبه، من غير كده ما يبص عليها، وادهاله بمنتهى التواضع: فلم تعلم شماله ما أنفقت يمينه. خدها الغلبان ومشي، لكن ربنا فاكرها لك يوم القيامة. فتنده عليك ولقيت الملائكة بتقولك وبتقولك: تفضلي مكانك في الظل، عشان في يوم من الأيام تصدقت وانت بتخفي الصدقة وانت متواضع لدرجة ان اعضائك ما شافتكش من كتر الخفاء، ما شافتش ايديك اليمين. عارف ربنا بيدي الثواب الكبير قوي ده ليه؟ عشان ربنا عايزنا واحنا بنتصدق نتصدق واحنا حال قلبنا طيب متواضع مش بيمن. كأني بقول للي محتاج وللفقير، كأني بقول للفقير والمحتاج: انا اللي محتاج لك، انا اللي مفتقر انك انت تيجي وتقول لي اديني، لأنك بسببك أنت أيها المحتاج والفقير أنا بقيت في الظل. شكرا لكل إنسان احتاج مننا حاجة في يوم من الأيام فطلعناها بس بالطريقة اللي ربنا بيحبها بتواضع، وطلعت الصدقة في الخفاء عشان الإنسان لا يشعر بالمن ولا يشعر أبدا بالفخر، بل الفخر الحقيقي يوم ما تاخد جايزتك، يوم ما يتنادى عليك في ظل رب العالمين.
3: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج هدايا الرحمن مع الدعي طيبا. نرجو لكم مصطفى في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: إنها صوت الحق.
1: غدا نصر يحتفى
0: إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: غدا نصر يحتفى
0: إذاعة التوحيد الإسلامي. نور وضياء.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي معكم عبر الموجات العاملة في لبنان 103.5 ميجاهرتز اف ام 105.3 ميجاهرتز اف ام صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تميزه عبر الأثير.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: في مقابلة سمعتها يقول لك أرض فلسطين تعود أصلا لبني إسرائيل كما ورد في القرآن، وهي من حقهم. ما هي من حق الفلسطينيين؟ صلوا على النبي. دعا موسى قومه للأرض المقدسة فقال: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. سورة المائدة. الأمر واضح، ليس معنى هذا أن لهم التأبيد في هذه الأرض، بل إن الأرض لله، يورثها لمن يشاء لعباده المؤمنين المتقين ويستخلفهم فيها. ليش؟ ليعبدوه وليقيموا دينه عليها. فالحق في الأرض لمن آمن بالله وأطاعه واتبع الرسل. وأنتوا تعرفوا إيش سووا بني إسرائيل في الأنبياء. بعدين هذول اللي في إسرائيل أو في فلسطين، هل هم إسرائيليين بالفعل؟ جايين من شرق وغرب ولا لهم علاقة أصلا بإسرائيل؟ فلا نضحك على أنفسنا ونبرر لإسرائيل ما تفعله بالفلسطينيين. بعدين إذا كان لإسرائيل حدود، أو إذا كانت هي دولة بالفعل، عمركم شفتوا دولة ما لها حدود؟ ارسمي حدودك، خلينا نشوف حدودك لنوين. لا لا، ما لها حدود، وعمرها ما بادرت بالسلام ولا تتنازل عشان تقدم بادرة سلام أبدا. بعدين اسمح لي اللي يقول لي القضية في قلبي، أنا ما لازم أتكلم وأقول وأعلن أني أنا مع القضية في قلبي. أنت لو تشتري ساعة رولكس

0: ما تبقي حد ما تعلن له انك اشتريت ساعة لرولكس. لو اشتريت روز رايز ما تبقي حد ما تعلن انك اشتريت روز رايز. لكن اذا قلت السالفة على قضية فيها عزة وكرامة في قلبي هذا الشيء في قلبي. اذا الظالم يشهر بظلمه يشهر، فانت صاحب حق وانت جزء من قضية مهمة تعنيك، تعني كرامتك، تعني خلقك، تعني إنسانيتك. مستحي أنك أنت تتضامن معاها في العلن، مستحي. اسمحوا لي أنا مرات أتكلم بحدة لأني أواجه مواقف، يعني إيش أقولكم، يعني المواقف اللي أواجهها تخذلني. يعني في ناس أعتبرهم، يعني أعتبرهم مثل ما يقولوا قدوات، فأنصدم من ردة الفعل في أي نقاش في أي حوار في أي أنصدم. فاسمحوا لي أني أقول هذه الجملة، أنا سمعتها وفي جمل كثير أسمعها وتنحفر في داخلي. اختلافك معي في قضية فلسطين يفسد الود كله، باختصار.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: أنتم تستمعون إلى صوت الحق.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. محمد بن واسع. كان محمد بن واسع يقول: وصحاباه ذهب أصحابي. هذه الوالي الندبي، يعني يقول أنا ما إلي أصحاب. فقلت: يرحمك الله، أليس قد نشأ شباب يصومون النهار ويقومون الليل ويجاهدون في سبيل الله عز وجل؟ كيف في شباب خيرين، في شباب صالحين، في رجال كثر يصلون النهار يقومون الليل يجاهدون في سبيل الله؟ قال: بلى، ولكن أفسدهم العجب. الله عز وجل قال في القرآن الكريم: يا أخوان، وذروا ظاهر الإثم وباطنه. ظاهر الإثم أن تضرب أحدا، أن تعتدي على مال أحد، أن تتكلم بلسانك في عرض أحد، هذا ظاهر. بس في إثم باطن. ما هو الإثم الباطن؟ الكبر مثلا إثم باطن، الرياء إثم باطن، العجب. محمد بن واسع وهو من أولياء هذه الأمة يقول: العجب أفسد هؤلاء. أنا أكرر مسألة يا أخوان، ما هو المشروع من الأذكار بعد الصلاة؟ أول ذكر أستغفر الله. لا تعجب بصلاتك، هو المتوقع أنك بعد الصلاة تقول الحمد لله، الحمد لله اللي صليت، بس هو الذكر النبوي أستغفر الله. ما هو الذكر الأكمل عند السحر؟ الاستغفار. باتوا ليلهم قائمين حتى إذا اقترب الفجر استغفروا ربهم. هو المتوقع أن طول الليل عم يصلي قيام ليل ودعاء والتجاء، قبل الفجر يضحك ويفرح هيك ويروح يعمل له هيك، يحط له شي صفرة راتبة، فرحان أنه هو قام الليل كله. لكن الله عز وجل وصف قال: وبالأسحار هم يستغفرون. النبي صلى الله عليه وسلم آخر سورة نزلت عليه هي سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. النبي صلى الله عليه وسلم قضى 23 سنة في الدعوة إلى الله، وعانى فيها ما عانى. الله قال له: يا محمد، وقد اقترب أجله، استغفر الله. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فتح مبين. أنتم تعلمون يا أخوان كيف الدول وكيف الجيوش وكيف الجماعات بعد الانتصار تساوي حفلات انتصار، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحفل انتصار فتح مكة، فتح أعظم مدينة في الدنيا، بالاستغفار، أن يستغفر ربه. العجب يذهب ثواب الأعمال. متى ما أعجبت بصلاتك، أعجبت بصومك، أعجبت بقراءتك للقرآن، أعجبت بانضباطك بأمر الله، أعجبت بنفسك، صرت من جماعة أنا الذين قالوا أنا في القرآن الكريم إن الأبادسة والفراعنة وقارون. الصالحون قالوا 3 كلمات لا تقلها: أنا ولي وعندي. أنا قالها إبليس، قال أنا خير منه. الله عز وجل أمره بالسجود لآدم، قال له ليه؟ ليش السجود له؟ أنا أحسن منه. شايف؟ ولي قالها فرعون، لي ملك مصر، وعندي قالها قارون. هن المراد مو هالكلمات الثلاثة أنا ولي وعندي، وإنما مراد معناها. العجب يفسد العمل، لذلك ترى الصالحين يتهمون أنفسهم: لن يدخل أحدا منكم عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. سيدنا أبو بكر يقول، كان يمسك بطرف لسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد.
سيدنا عمر كان يقول ليت أم عمر لم تلد عمر. شايف الصالحون يتهمون أنفسهم. الله عز وجل قال فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فبيقولوا لمحمد بن واسع أو هو يقول وصحاباه ذهب أصحابي. قالوا له ليش ليك في شباب يصومون النهار يقومون الليل يجاهدون في سبيل الله عز وجل. يقول أفسدهم بلى مصبوط هيك فيه لكن أفسدهم العجب. هذا عجب يروح كل الأعمال. الشيطان له ست طرق من أجل أن يذهب طاعتك وله عشر طرق مشان يوقعك من أجل أن يوقعك في المعصية. أما طرق الطاعة فهو يأمرك أن لا تفعلها فإن لم تستجب رحل الطريقة الثانية أمرك بتأخيرها تسويفها فإن لم تستجب أمرك بالإسراع والعجلة فيها حتى لا تفهم فإن لم تستجب أمرك بالرياء فيها فإن لم تستجب أمرك بالعجب فيها. بس تخلص العبادة بصير أنت معجب. بس تخلص رمضان بصير مبسوط إيه أنت برمضان والله الشيء اللي أنا ساويته برمضان الحمد لله الحمد لله ما بدي أقول يعني بس يمكن ما حدا ساوى بيناتكم. متى ما أعجبت راح كل هالتعب تبعك. متى ما أعجبت صار هذا العجب يتحول إلى سلوك عندك إما بأقوالك أو بأفعالك. أنت ليش ما كنت تجي برمضان ما كنت تشوفك تعرف أنه أنا أجيت شيء. متى ما صار في هيك مواقف كلمات الله يستر ما يروح راح كل التعب. أنه هو أنت مو المهم التعب المهم أن يقبل. وإذا بعد ما أنت كتبت على ورقة الإجابة أم ما قبلوا لك الورقة استفدنا شيء. لذلك احذروا يا أخوان ما يصيب قلبك العجب. كيف كيف أنا ما بدي يعني الحقيقة أنا بخاف من كثر مرات ما يعني فعلا أترك مع نفسي أنه بخاف الحقيقة أنه أصاب بالعجب. كيف أول شيء مطلوب يا أخوان بيناتنا أن لا نكثر مدح بعضنا البعض. نجتهد أن نمدح الأفعال ما نمدح الأشخاص. وإذا مدحت كن معتدلا. النبي صلى الله عليه وسلم قال احثوا في وجوه المداحين التراب. قال العلماء المداحين له معنيين. إما الذين يكذبون في المدح يعني واحد راح يحضر عرس فيه أم نزلت المطر قال له يا شاي لو في السماء فرحيت بعرسك اكذب شو دخل السماء بأنه فرحيت. هلأ مرات هو باين يا أخي هي هيك يعني عم بيقولها. هلأ بس من كثر ما الناس مرات تمدح الإنسان قد يعني يعينون شيطانه عليه. وجاء في بعض الأحاديث لا تكونوا أعوانا للشيطان على أخيكم لا إذا قصر تقطعوا بالعكس إذا قصر تعاخدني ما أنا مقصر تعا ساعدني ولا إذا أحسن كتير يعني تمدح. نحن لابد أن نمدح الخير ولابد أن نمدح العمل الحسن بس باعتدال. إما المداحين هم الذين يكذبون في مدحهم وإما المداحين الذين أحثوا في وجوه المداحين وإما المداحين الذين يجاوزون الحد. النبي صلى الله عليه وسلم مدح أصحابه لكن كان الأمر متجها لأعمالهم وباعتدال. فكيف أنا ما بدي يصيبني العجب؟ مطلوب منا كلياتنا أن نمدح الخير أن نمدح الشخص لكن باعتدال. هذا واحد. حتى ابنك مرات ابنك أو بنتك على قد ما عم تمدحها قد ما تمدحها بنتك صارت معتدة بنفسها معجبة بنفسها. بكرة من جوزها وأنا عندي حالات يا أخوان من جوزها ما عاد يعجبها العجب لأنه هي شايفة حالة غير يعني هي ست ستات هالدنيا هي سيدة نساء العالمين فكرة حالة. وهي بنتك شو يعني قال متخرجة من الكلية أهلين متخرجة من الكلية كم طالبة متخرجة من الكلية مئات الآلاف ملايين الطالبات متخرجات من الكلية. قال بنتي دارسة طب أكثر خير الله الطبيبات. قال بنتي طلعت الأولى كل سنة في أولى ماشي الحال. أنا بدي أمدحها وبدي أثني عليها وبدي أحتفل فيها بس باعتدال يعني باعتدال مشان بنتي يكون هذا المدح دافع لها لأن تعمل أكثر مو لأن تتكبر على العباد والبلاد. نفس الشيء ابنك يعني واحدنا هو هيك طبيعة الإنسان فكر ابنه كأنه ما حدا ولدان ولد إلا هو يعني بس هو ابنك فيه مثله كثير
يعني 7 مليار على الكرة الأرضية كلهم هدول أولاد والدونهم آباء وأمهاتهم. على كل إن أنا بدي أمدح يعني العمل الصالح والخير لابني بس باعتدال حتى لا يصاب ابني بالعجب أو بالكبر حتى يصير على الناس. كيف أنا ما بدي أصاب بالعجب؟ أول شيء مطلوب منا كلاتنا أن يعني نعتدل في مدحنا وثنائنا على الناس. رقم 2، مطلوب منك إذا مدحك الناس وأعطاك الله نعمة أن تحدث عندها تواضعا، يعني لعل نحن احتراما لإلك وإكراما لإلك بنمدحك، أنت لا ما تصدق حالك، مطلوب أن تحدث تواضعا. خير إن شاء الله الناس مدحوني والله وأنا شهدت هذه يا أخوان مواقف وتؤثر يعني فيك، وجاءك ضيوف لعندك أنت ومخدم، لو بالعادة أنه أنت بالعادة يعني في غيرك من بيخدمك بس هلأ شان نفسك هيك تضل هنية أنت ومخدم، دعاك إنسان بسيط إلى بيته والحقيقة بيته لتوصل له الحقيقة هاي بدك تتعب وتتلبك وتتجأجأ، روح إلى بيته لا تجد نفسك يعني أكبر من هذه الدعوة. هلأ ممكن تكون مالك فارغ ماشي حال، بس إذا فارغ روح إلى هذه الدعوة. أنتم تعلمون من 60s and 50s يعني السيارات الموجودة في مدينة دمشق كانت معدودة، ففي أخ هلأ عمره يمكن شيء 80 سنة بيحدثني عن أبوه، أبوه تاجر هنن تجار، قال لي نحن كان عندنا سيارة أميركي بيتنا بالمهاجرين وأبي شغله بمدحت باشا، قال لي أبي كل فترة أنا لاحظت عليه أمر أنه يطلع أبي من سوق مدحت باشا حامل السك يلي فيه بقلبه الخضرة من المحل على البيت بالمهاجرين الظهريات وقت الغداء أو العصريات المساء، قال لي بس ما معه السيارة، قال لي ونحن بالمحل عنا شغيلة، يعني أبي بيقدر يقول له للشغيل وأبي كبير يعني أنه سبقني بهالغراض على البيت، قال لي كل فترة كنت لاحظ أبي يعمل هالشغلة، قال لي مرة قلت له أنه يا أبي الله يخلي لنا ياك ليش هيك أنت عم تتعب حالك منزوع السيارة، إذا منزوعة بعدين اللي أنا يعني اللي إلي لأخي قول لأخي تركنا خبر نحن منجي قول للشباب الشغيلة اللي عنا شباب يعني، قال له يا ابني لا أنا متعمد أفعل هيك، قال له ليش يا أبي تعب حالك، قال له يا ابني أنا موجود بمكان كتير من الناس بيمدحوني وكتير من الناس بيثنوا علي فأنا بحب كل فترة هي نفسي أدبها لأنه إذا ما أدبتها بتكبر، فبعمل هيك بحمل هالسك وبطلع هيك بتعب نفسي. وأنت مطلوب منك أي نعم أن إذا أحدث الله لك نعمة إذا مدحك الناس أن تحدث له تواضعا تأديبا لنفسك. والشغلة الثالثة أن تكثر من ذكر الله تعالى، لأن قلبك إذا امتلأ بذكر الله تعالى وصارت أنوار الله عز وجل فيه فلم يعد يتسع لغيره، فبيجي العجب بده يفوت ما بلاقي قرنه، القلب مشغول بحضرة الله تعالى. أنت لو الناس عم يمدحوك إدنك معهم بس قلبك يعني الحقيقة مع ربك. لذلك سيدنا عمر لما كان في الاحتضار ودخل عليه الناس يمدحونه الجواب كان متوقع يقولون صح خطأ، بس هو مع ربه كان في تلك الساعة. فأنت إذا قلبك مشغول بالذكر بصير موصول بحضرة الله عز وجل، ناس يمدحونك تراها نعمة من الله عز وجل هيك الله عز وجل أطلعون، بس لو اطلعوا على حقيقتك لكان الأمر مختلف. مر معنا أن محمد بن واسع كان يقول لو كان للذنوب ريح لما جالسني منكم أحد، تطلع ريحتي معفني، علما أنه هو من كبار الصالحين. أنا سأكتفي بهذا القدر من الاختيار من هذا الكتاب، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشاعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: أحمل قلبي على راحتي وأسابق أنفاسي حبا وشوقا، أتيتك وقد ضاقت علي نفسي، ولكن رحمتك أوسع لي. أتيتك ملبيا نداءك إلى عبادك ففروا، ففررت إليك بفؤاد محب يريد لشوقه أن يسكن. دلني دلني إليك وأنا أسير في ظلمات الدنيا، أبتغي قربك وفسحة الجنان. أرشدني، املأ قلبي من نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك، قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.
1: على خطاك نسير،
2: نحن مسلمون موحدون
1: حتى الرمق الأخير،
2: تابع المسيرة إلى الله.
1: وحين النداء
2: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين،
1: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
1: دونما تأخير،
2: يعني أن نصدع بالحق.
1: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
1: معكم نواصل المسير،
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
1: نواصل المسير،
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
1: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معكم نواصل المسير.
4: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
5: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج وحي السنة النبوية.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فيسر لنا أمورنا، واختم لنا بالسعادة، إنك على كل شيء قدير. أما بعد، لقد ذكرت في الحلقة الماضية أن الخصال التي انفرد بها عليه وآله الصلاة والسلام بطريق مقبول زادت على 50 و300 خصلة، وسأتحدث الآن عن خصلة أخرى، وهي عطف لفظ الرسول على لفظ الجلالة، الله ورسوله. ولقد تكرر ذلك نحو من 80 موضعا في كتاب الله عز وجل. ما فائدة وضع لفظ الرسول بين الفعل والفاعل؟ وإذا عرفنا أن الحكم الحقيقي لله عز وجل، إذن ما نسبة الحكم للنبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام؟ لاحظوا أيها الإخوة بيان هذا الإشكال، وهو أن الله سبحانه وتعالى عندما قال إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، لتحكم بين الناس بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما. لتحكم بين الناس بما أراك الله. الله تعالى عندما يتقدم الخصمان إلى النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، عندما يدعو النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام أناسا، عندما يأتي أناس إلى النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام يسألونه، يستفسرون منه، يطلبون منه بيان حكم فيما هم فيه، الله تعالى ينزل الوحي الذي نحن البشر لا نعرفه ولا ندركه ولا نراه بأي صورة من صور الوحي التي قاربت 40 حالة. بما أراك الله، ثم ينطق النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام بما كان الله تعالى قد أراه، فصار الحاكم الحقيقي هو الله عز وجل. إن الحكم إلا لله، أوحاه إلى نبيه الكريم عليه وآله الصلاة والسلام فنطق به النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، فينسب الحكم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأنه هو المباشر لذلك الحكم، وينسب الحكم إلى الله تعالى حقيقة لأنه هو الذي حكم. ثم أرى رسوله عليه وآله الصلاة والسلام فيما يريد أن يحكم به. ومن هنا إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم لأنه هو الذي سيباشر الحكم بين هؤلاء، فأضاف الحكم إلى النبي عليه وآله الصلاة والسلام لأنه هو المباشر لذلك الحكم الذي يصدر عنه، ولكن الحكم الحقيقي هو لله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى لدعم رسوله الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، ولتبيان أن ما يحكم به عليه وآله الصلاة والسلام هو حكم لله عز وجل، وليس من بابة البشرية التي يتصف بها النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام إذا جرد عن الوحي. فالنبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام ينسب له الوحي باعتباره المباشر، ينسب إليه الحكم باعتباره المباشر، والحكم الحقيقي لله عز وجل. أراه الله تعالى نبيه عليه وآله الصلاة والسلام فنطق النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام بما كان الله تعالى أوحاه إليه، قل إنما أتبع ما يوحى إليه. إذا كان الأمر كذلك، وأن كل ما يقوله عليه وآله الصلاة والسلام، لأن قوله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب لتحكم بين الناس بما أراك الله، لم يخصص نوعية أو جزئية مما ينطق به عليه الصلاة والسلام. شأن ذلك شأن قوله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ومعلوم في علم البلاغة أن الكلام إذا تصدره نفي وما ينطق عن الهوى،
7: ثم جاءت أداة الحصر. بعد ذلك يكون ما بعد النفي مستغرقا لما جاء بعد الحصر، فيكون كل ما بعد النفي هو ما جاء بعد أداة الحصر. فهنا كل ما ينطقه عليه وآله الصلاة والسلام هو وحي من عند الله تعالى، إن هو إلا وحي يوحى. فإذا كان الأمر كذلك فهذا مما يمتاز به عليه وآله الصلاة والسلام عن سائر الأنبياء، وهو أن جميع ما يقوله ما ينطق به عليه وآله الصلاة والسلام ليس من بابة البشرية، وإنما هو وحي أراه الله تعالى نبيه الكريم عليه وآله الصلاة والسلام فنطق به. وهذا المقام الذي جاء في هذه الآيات الكريمة هو نظير قوله سبحانه وتعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. فالذي كان يباشر المبايعة مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم هو النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، والله تعالى يقول: إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. ولا شك أن هذه الآية الكريمة فيها بيان منزلات ومكانة النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام عند الله عز وجل، ولكن بنفس الوقت تعطينا دلالة أخرى عن عظم ما يصدر عن هذا النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، ألا وهو سنته، سواء كان ذلك بقول أو كان ذلك بفعل، والقول سواء كان ذلك بأمر أو كان ذلك نهيا ينهى به عليه الصلاة والسلام عن أمر من الأمور. ولا شك أن هذا النص الكريم فيه نكت خفية دقيقة جليلة جدا تبين فيها مكانة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. والآيات القرآنية التي ذكرتها من ابتداء الحلقة إلى هذا المقام توضح عظم ومكانة هذه السنة النبوية. فإذا كان الله عز وجل أمر في الآيات الأولى التي ذكرتها بالإيمان به عليه الصلاة والسلام وقرن اسمه مع اسمه جل شأنه، قرن اسم النبي عليه أو عطف اسم النبي صلى الله عليه وسلم أو وصف النبي وهو الرسول، لأن الله سبحانه وتعالى لم يخاطب نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام في كل القرآن باسمه المجرد يا محمد، إنما كان يخاطبه يا أيها النبي يا أيها الرسول. وذكره الله سبحانه وتعالى 4 مرات، ذكر اسمه الكريم عليه الصلاة والسلام 4 مرات، لكن جاء مقرونا بالنبوة والرسالة: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وهذه الآيات كليتها، فكل ذلك يدل على عظم ما ينطق به عليه وآله الصلاة والسلام. وأسأله تعالى أن يكرمنا وإياكم والمسلمين بما أكرم به عباده الصالحين، وأن يجعلنا وإياكم من المتبعين المخلصين المخبتين، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
5: تابعتم حلقة من برنامج وحي السنة النبوية، هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هل أنت مع الذين أشركوا عبدوا الأوثان قدسوا المال لاثوا وراء الشهوات أفسدوا داهنوا راوغوا مالقوا الكفار قاتلوا المؤمنين عاثوا في الأرض فسادا سجلهم ملطخ بالدم أم أنت من الذين هم مؤمنون موحدون مسلمون مظلومون مقهورون معذبون غرباء لاجئون ولكنهم شرفاء صالحون أبات كبار أعزاء رحماء أين أنت؟ من الآن حدد موقعك واجعل هدفك الجنة. كن من الفائزين ولا تكن من الخاسرين النادمين.

0: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلال على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا
1: عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا.
2: أنا للمارد أن يخرج من قنقوبه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج بوح الذكريات. بوح الذكريات. بوح الذكريات. وقتا طيبا أرجوه لكم.

روح البوادي أهديه لمن عشقت صبا كواه النوى في أمسنا وغدي إذ علمتني صنوف الحب طاهرة كغيمة الصبح تسمو متعة الجسد أحببتها عمرا ما زال يعصرني وقد تبدد بين البين والجلد أهفو إليها وتهفو النفس عذبها حب مقيم بقلب القلب والكبد لولا هو الله لم تخفق مشاعرنا ببيت شعر ولا غنيت للأبد رفيقة الدرب لو تدري حواذلنا أنا بنينا المنى من غصة النكد إذا لضاقت بهم دنياهم وغدوا كما الذي أتلفت عيناه بالرمد عصارة القلب أهديها لمن صبرت طول السنين تقضي العمر بالكمد لازلت أذكر يوما يا مودعتي أشرت لي فيه أن نبقى يدا بيدي لآخر الدهر حتى راح يغمرنا طوفان هجر قضى قصرا على عددي رفيقة الدرب لو أسطيع ملهمتي أقمت للشعر صرحا منك يا رغدي ليذكر العشق والعشاق كلهم صبا كواه النوى في أمسنا وغدي

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج بوح الذكريات. بوح الذكريات. بوح الذكريات. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

سعينا معا نحو القمة. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معا نحو قمة الإعلام الهادف.

بعد مئة عام. بعد مئة عام سنكون جميعا أو أغلبنا مع أقاربنا وأصدقائنا وأحبائنا تحت التراب. وسيكون مصيرنا الأبدي واضحا جليا أمام أعيننا. سيسكن بيوتنا أناس غرباء. سيؤدي أعمالنا ويمتلك أملاكنا أشخاص آخرون. لن يتذكروا شيئا عنا. سنكون مجرد سطر في ذاكرة بعض الناس. أسماؤنا وأشكالها. سيطويها النسيان. فلماذا نطيل التفكير بنظرة الناس إلينا وبمستقبل بيوتنا وأملاكنا وأهلنا؟

قبل أن يحقق ربع أحلامه. فلنعرف إذن حجمنا الحقيقي في هذه الدنيا وزمننا الحقيقي في هذا الكون، فهو أصغر مما نتصور. سندرك بعد 100 عام كم كانت الدنيا تافهة، وكم كانت أحلامنا سخيفة. وسنتمنى لو أمضينا أعمارنا كلها في عزائم الأمور وجمع الحسنات. لهذا فلنحاول جميعا أن نترك أثرا طيبا وخيرا ينتفع به بعد رحيلنا، لنجدد العهد مع الله. فلا زال هناك متسع ولا زال في العمر بقية.

0: قرآن يتلى.
1: قل يا عبادي الذين أسرفوا على

0: سنة تشرح.
1: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
0: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس، تميز

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم حلقة من المسلسل الدرامي فراولة. فراولة. فراولة. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: الدراما الاجتماعية فراولة. فراولة معالجة درامية وإخراج نبيل ساق الله.

0: كيفك يا هدى؟ طمنيني عنك.
1: الحمد لله يا ألا بخير. الحمد لله.
0: وكيف عمي أبو محمد؟ إن شاء الله أموره كويسة.
1: الحمد لله هيطلع كمان يومين إن شاء الله.
0: الحمد لله الحمد لله. شو متى جاي على الجامعة؟
1: جاي أدوم من بعد بكرة إن شاء الله. ربنا يسهل يا رب.
0: أنا لخص لي كل إشي مع الدكاترة، وأساسا في منهم دكاترة لسه ما بلشوا بالشرح، بتلحقي لا تخافي.
1: بعرف، لأنه في ناس لسه بتسجل وبتسحب وبتحول يعني. يلا معلش، أنا آسفة غلبتك والله. ما هي ألاء
0: غلبيني، شو فيها؟ إحنا خوات مش صحبات وبس، وانت عارفة.
1: أحلى صحبة كمان والله. حبيبتي.
2: هي ألاء، نحن هنا. بشوف إلك ساعة بتحكي على الجوال. مع مين بتحكي؟
0: مع صاحبتي يا فارس.
2: أوه الله يعينها، أكيد دوشتيها. بس مين صاحبتك هذه؟
0: هدى اللي حكيت لك عنها المرة الماضية. يا حرام، أبوها صابت جلطة ووضعهم المادي متوسط. طمنت عليها، صار لها أكتر من يوم مش مداومة بالجامعة.
2: هدى وأبوها.
0: فارس شو بتتمتم بسرك يا فارس؟
2: لا لا لا لا لا، ولا إشي ولا إشي يا لا، ولا إشي ولا إشي يا أختي. مش كنت بدك تنامي؟ نامي نامي يا أختي، عليك جامعة الصبح، نامي.
0: لا بجد أنت صاير غريب، مش أنت اللي سألت؟
2: طيب سألت وأنت جاوبتي. يلا يلا على النوم.
0: علم وينفذ يا كبيرنا.
3: يا ماما شوف الشالة هذه حلوة علي ولا لا؟
4: تسلميلي، اسم الله عليكي. الحلو حلو، شو ما يلبس بيلبق له، وانت قمر.
3: ربنا يخليكي إنا يا أحلى وأغلى ماما في الدنيا كلها.
4: بس هذا مو لبس جامعة يا ماما، اللي بشوفك بقول رايحة على شي فرح.
3: ما هو أنا مش رايحة يا ماما على الجامعة، نسيتوا إنه اليوم إجازة؟ بعدين بدي اروح اونس بابا اشوف ايش بده، اكل ما اكلش، بده اشي يعني. بونس يا ماما، بونس.
4: والله يا نور عين الماما، على حد علمي انك ما بتحب المستشفيات.
3: ما علينا، المهم يا ماما البس الشال الزهري ولا لا؟
4: حلوة كتير. لكن قبل ما نطلع شوفي وداد مرت اخوك شو بدها يا ماما.
3: حاضر يا ماما، حتى لو ما بدهاش اشي رح تطلب.
4: ما بدي حاجة كتير، شوفيها ويلا.

0: اللي بيشوفك اليوم بيقول عريس، ولا ريحة البرفان اللي بتجنن معبية الحارة كلها.
1: عريس عريس وزينة العرسان، ناسي انه صحفي وقدي الدنيا اسم الله عليه.
0: مش طالعة مني احكي لك انه القرد بعين امه غزال.
2: سانك طولان يا ألاء، زودتيها. بدي اشوف مين البكره رح يتجوزك يا خوفي.
0: ام عي، ماما دايما بتعيدها والله بدها لحن، نسيانة انه صحفي وقدي الدنيا.
1: يا رب يطول بعمري وافرح فيكم انتو التنين، واشوف اولادكم واولاد اولادكم.
2: وبتشوف ياما اولاد اولادنا كمان، ايش رايك؟
1: ان شاء الله، ليش لا.
0: اها، وعسيرة الجيزة يا ماما، شو شكلك ناوية تجوزيه؟
1: بصراحة اه، من حقي افرح.

0: وده تحضري لي غدا؟
1: ما طبختش اليوم يا محمد.
0: وليش يا هانم؟
1: تعبانة مش قادرة، ابنك جميل للشفريقي وما نيمنيش طول الليل.
0: ما انا زيك ما نمتش، اعملي لي اي اشي اطفحها.
1: مش عاملة اشي، روح جيب لنا شاورما.
0: شاورما على اساس انك بتتوحمي مش والدة لك شهر.
1: يا شيخ روح جيب شاورما، والله طقت روح من العيشة.
0: حاضر ولا يهمك، بدي اروح اجيب شاورما، بدي اطلع قبل ما تكتر الطلبات.
1: بما انك قول الطلبات، خلص الحفاضات للولد. طيب. جيب باكيت وكمان جيب حليب.
0: وش كمان؟
1: ايش كمان؟ جيب كولا وكمان ايش كمان؟ جيب تراشي وخليه يزود طحينه.
0: اجيب لك بقلاوه؟ بقلاوه
1: والله يا ريت.
0: ماشي، السلام عليكم.

0: نورت نورت الجامعة والله.
1: نورك يا غالية نورك.
0: شو هالحلاوة هادي؟
2: عيونك الحلوة يا حبيبتي.
0: شو رأيك يا هدى نراجع مسائل الرياضيات ونكسب الوقت؟
2: معانا لسه ساعة وبعدين أخذنا زيهم بتوجيه. خلص
0: الدكتور داخل حامي، ما انت عارف الدكاترة بده يوم يعرف مستوى الطالبات من خلال كتب الثانوي اللي أخذناهم أيام التوجيه. انت خبريه بظرفك، مش مشكلة الكويز بس بأول ثلاث محاضرات.
2: طب ماشي ماشي، وريني المسائل.
0: عبري عن الجمل الآتية: عمق البئر.
2: سهلة يا ألاء سهلة. عمق البئر 4 متر بساوي سالب 4.
0: والتاني طالب منك مساحة المثلث أي نصف القاعدة بالارتفاع، يعني بدك تحكي نص ضرب 4 ضرب 9 يساوي، اختصري على 9 وحطي سنتيمتر مربع. هيك تمام نظرية فيثاغورس.
2: ماشي ماشي أنا رايح أكمل،
0: بس بالأول خلينا نفطر.
2: إذا بدك تفطري افطري، أنا أفطرت بالبيت فاهمان، أما إذا معك فراولة فبضلني معك.
0: هي عادي فهمت، عادتك هي هي، ما بتحبي تاكلي إشي وانتي برات البيت.
2: تعودت وبحب أتلاشى هالإشي كمان.
0: خلاص خلاص براحتك، كنت رح أعزمك على فلافل بس انتي دايما مضيعة حظاتك معي.

0: والله يسلم ايديك على كاسه الشاي يا وداد.
1: وايديك يا مرت عمي صحه وعافيه.
0: بس احكي لي، غسلت ايديكي قبل ما تعمل الشاي؟
1: يو والله يا مرت عمي غسلتهم 3 مرات.
0: انت عارفه يا وداد انا بخاف عشان عندك طفل صغير، وقبل شويه شفتك بتغيري لجميل اواعيه.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم حلقة من المسلسل الدرامي فراولة. فراولة. فراولة. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنى. كانت فكرة والفكرة بذرة غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين كلمة طيبة عبر الأثير إنها صوت الحق صوت إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا أرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قد تعرض لما تعرض له غيره من المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من التكذيب والإيذاء والشتم بل والإيذاء الجسدي في الجرح وغيره. نبينا عليه الصلاة والسلام يوم أحد شجت جبهته وكسرت رباعيته وجحشت ركبتاه ودخلت حلقتان من المغفر في وجنتيه الشريفتين صلوات الله وسلامه عليه، فما زاد على أن مسح الدم عن وجهه وقال: كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم. ثم بعد ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام أمكنه الله من أولئك المشركين الذين آذوه وكذبوه وأخرجوه، فجمعهم صلوات ربي وسلامه عليه يوم الفتح في البيت الحرام وقال: يا معشر قريش، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: لا أقول إلا كما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، اذهبوا فأنتم الطلقاء. بعد هذا الحلم وهذا العفو، بعض الناس أراد أن يبطش بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهو فضالة بن عبيد. لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام يطوف حول الكعبة ما معه حرس ولا جنود ولا من يدفعون الناس ولا من يقولون إليك إليك، سمى خنجرة وخبأه بين ثيابه، ثم اصطنع الطواف حول البيت وصار يدنو من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: حتى إذا لم يبق بيني وبينه رجل التفت إلي وقال: أفضالة؟ فقلت: لبيك. فقال: ما كانت تحدثك نفسك؟ فقلت: لا شيء، كنت أذكر الله وأستغفره. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وضع يده على صدر فضالة ودعا بدعوات، يقول فضالة رضي الله عنه: فوالله ما خلق الله نسمة أحب إلي منه، ولو كان أبي بيني وبينه يريد قتله لقتلته. انظروا إخوتي وأخواتي كيف إن النبي عليه الصلاة والسلام هو الممكن وهو القائد وهو الذي يمكنه أن يأمر بعض أصحابه فيبطش بذلك الرجل الغادر الفاتك، وكان يمكن أن يأمر به فيلقى في غياهب السجن، أو يأمر به فيفعل به ما يليق بمثله، لكنه عليه الصلاة والسلام غلب حلمه غضبه، بل ساق إلى ذلك الرجل نفعا حين دعا له، وكان ذلك سبب إسلامه. وهذا هو العفو عند المقدرة الذي تمكن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وصار خلقا ملازما له، وهي صفة من صفات ربنا جل جلاله، فهو الحليم وهو العفو. وحملة العرش ثمانية، أربعة يقولون سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، وأربعة يقولون سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد مقدرتك. أسأل الله أن يهدينا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع شيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلالة على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا
1: عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 وحتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. إذاعة التوحيد الإسلامي.
3: قرآن يتلى.
4: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.
3: سنة تشرح.
5: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
3: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس، تميز

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. أيها الإخوة والأخوات، أهلا بكم في حلقة جديدة في برنامج الإسلام منهج حياة، وأرحب بفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي حفظه الله الداعية الإسلامي. فضيلة الدكتور تقدم معنا في تعريف العبادة بأنها طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية مستندة إلى معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. وذكرتم أن الإنسان هو الوحيد من بين المخلوقات حمل الأمانة، فما هي مقومات حمل الأمانة وإلى ماذا يستند هذا الحمل الثقيل؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أستاذ جميل، الأمانة هي نفس الإنسان.
1: نعم،
2: أوكله الله إياها، وقد قال الله عز وجل: قد أفلح من زكاها. والفلاح هو النجاح مع الله، النجاح في الآخرة. فقد أفلح من زكاها، ومعنى زكاها أي عرفها بربها،
1: نعم،
2: وحملها على طاعته، ودفعها إلى التقرب إليه بالأعمال الصالحة. وهذا هو ثمن الجنة،
1: نعم،
2: التي خلقنا من أجلها. فالأمانة هي نفس الإنسان التي بين جنبيه جعلها الله أمانة عنده، فسعادته بيده وشقاؤه بيده. فإذا زكاها سعد ونجح في الدنيا والآخرة، وإذا دساها أي جعلها بعيدة عن ربها ولم تنضبط بمنهج الله عز وجل وأساءت إلى خلق الله، شقيت في الدنيا والآخرة. وحينما حمل الله الإنسان هذه الأمانة أعطاه مقومات هذه الأمانة.
1: نعم.
2: فهذه المقومات وسائل معرفة الله أولا والتقرب إليه ثانيا. يعرفه من خلال هذا الكون الذي ينطق بكل جزئية من جزئياته بوجود الله ووحدانيته وكماله. وكل أسماء الله الحسنى تراها في هذا الكون، وكأن الكون مظهر لأسماء الله الحسنى. إذن الكون الثابت الأول لا يختلف عليه اثنان. كل البشر على اختلاف مللهم ونحلهم وانتماءاتهم وأعراقهم وأنسابهم، الكون أمامهم بين أيديهم: الشمس، القمر، الليل، النهار، الأطيار، الأسماك، البحار، الجبال. كل هذه المظاهر تنطق بوجود الله ووحدانيته وكماله. وأنا أسمي الكون الثابت الأول، بل إن بعض العلماء يقول الكون قرآن صامت، والقرآن كون ناطق، والنبي عليه الصلاة والسلام قرآن يمشي. فنحن عندنا قرآن صامت هو الكون، وكون ناطق هو القرآن، وإنسان جعله الله قدوة لبني البشر، إنسان أخلاقه هي القرآن، قرآن يمشي. إذن الكون هو الثابت الأول. والحديث عن آيات الله في الكون لا تنتهي. آيات الله في الكون الحديث عنها يحتاج إلى سنوات وسنوات. كل ظاهرة في الكون تدل على عظمة الله، على وجود الله، على وحدانية الله، على قدرة الله، على علم الله، على حكمة الله. فهذا الكون مظهر، أو إن صح التعبير تجسيد لأسماء الله الحسنى وصفاته الفضلة. وقد ذكر الله في القرآن الكريم 1300 آية عن الكون، وكأنها منهج للتفكر. وعلاقتنا بالكون هذه الآية: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، الشاهد ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هذه الآيات الكونية التي خلقه يقابلها آيات تكوينية هي أفعاله. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، قل سيروا في الأرض ثم انظروا، بمعنى آخر كيف كان عاقبة المكذبين. فنحن ننظر في أفعال الله فنعرف الله من خلالها، وننظر في خلق الله فنعرف الله من خلال هذه الآيات. بقي آياته القرآنية هي كلامه، فطريق معرفته، لأن أصل الدين معرفته، إن عرفت الآمر ثم عرفت الأمر تفانيت في طاعة الآمر، أما إذا عرفت الأمر ولم تعرف الآمر تفننت في التفلت من الأمر، وهذا حال بعض المسلمين، ما عرفوا الآمر لكنهم عرفوا الأمر فتفننوا بفتاوى ضعيفة، بلف ودوران حول قواعد الشرع، وكأنهم تحللوا من هذا الشرع بفتاوى أو باجتهادات ما أنزل الله بها من سلطان. فالشاهد أنك إذا عرفت الآمر ثم عرفت الأمر تفننت في طاعة الآمر، أما إذا عرفت الأمر ولم تعرف الآمر تفننت في التفلت من هذا الأمر. معرفة الله عن طريق آياته الكونية خلقه، عن طريق آياته التكوينية أفعاله، عن طريق آياته القرآنية كلامه.
1: إذا فضيلة الدكتور، الكون هو المقوم الأول،
2: الثابت الأول وهو القاسم المشترك بين كل البشر. أينما ذهبت في الأرض شرقا وغربا شمالا وجنوبا، دول قوية ضعيفة، الكون
1: لا يختلف.
2: والإيمان به ثابت. فهو البطولة إذن أن المؤمن تجاوز الكون إلى المكون، بينما غير المؤمن بقي عند الكون. المؤمن تجاوز النعمة إلى المنعم، غير المؤمن بقي عند النعمة. المؤمن تجاوز التسير إلى المسير، الخلق إلى الخالق، الحكمة إلى الحكيم، عملية تجاوز. وكأن الكون جسر تنتقل به إلى معرفة الله عز وجل.
1: إذن الكون فضيلة الدكتور هو المقوم الأول لحمل الأمانة، والكون ينظر بالعقل. من كان له عقل استطاع أن يتفكر في هذا الكون، فماذا عن العقل أيضا؟
2: العقل جهاز أعطانا الله إياه، وهو من أثمن ما مكن الله به الإنسان. العقل له مبادئ ثلاث: مبدأ السببية والغائية وعدم التناقض. ونظام الكون بني على نظام السببية، ونظام الكون بني على نظام الغائية، والكون لا يقبل التناقض كما أن العقل لا يقبل التناقض. فهذا العقل أداة معرفة الله عز وجل. لكنه قد يطغى، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر. إذن العقل مع أنه ميزان دقيق قد يطغى. لماذا؟ لأن العين لا قيمة لها من دون نور يتوسط بينها وبين المرئيات. وكذلك العقل مع أنه أثمن آلة منحنا الله إياها، لا يجدي نفعا في معرفة الحقيقة إلا إذا كان الوحي وسيطا بينه وبين القضايا الكبرى. فكما أن النور ضرورة للعين، كذلك الوحي ضرورة للعقل.
1: إذن هو الضوء الكشاف،
2: الضوء الكشاف الذي يهدي العقل إلى أهدافه. فالعقل يحتاج إلى وحي يتكاملان، والعين تحتاج إلى نور يتكاملان. فالعقل أداة معرفة الله بشرط أن يكون الوحي نورا يهتدي به العقل. أما العقل من دون وحي كما ترى في العالم، كما ترى النزعة المادية، وكما ترى أن الإنسان يشقي نفسه بذاته.
1: إذن الإنسان أوتي أولا الكون، ثم أوتي العقل، وهو يحاسب ويحاكم بعقله وينظر في هذا الكون. أيضا ما من مقومات
2: الفطرة؟ نعم. الفطرة مقياس نفسي. الله عز وجل فطر الإنسان فطرة دقيقة جدا يكشف الإنسان بها أخطاءه.
1: نعم.
2: قال تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، بمعنى أنها حينما تتقي تعلم ذاتيا أنها اتقت، وحينما تفجر تعلم ذاتيا أنها فجرت. إذن الإنسان على نفسه بصيرة.
1: نعم.
2: ولو ألقى معاذيره، هذه خصيصة في الإنسان أن فطرته متوافقة مع الشرع تماما، فأي خطأ في الشرع ينعكس ضيقا في الفطرة، أي خطأ في تطبيق منهج الله عز وجل ينعكس إحساسا بالذنب أو تأنيبا للضمير إن صح التعبير.
1: نعم. نعم. دكتور أظن أن للحديث بقية ونتابعه إن شاء الله في حلقة قادمة. نشكر لكم حضوركم والسلام عليكم ورحمة الله.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

الأناشيد الجميلة حداء ساحر خالد للسالكين درب الهدى، ولكن أطربها

تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بن

السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الأعزاء، إليكم حلقة جديدة من برنامج الأخلاق المحمدية. نتحدث اليوم عن الخلق لا تمدن عينيك، أو بمفردة أخرى القناعة. هذا الخلق مستمد من أسماء الله تعالى الرزاق الرب الحكيم، والتخلق باسم الله تعالى الرزاق هو بأن نعتقد بأن الأرزاق مقسومة من الرزاق عز وجل ولا تتغير، وأن الله هو الرب، أي المربي الذي يعطي عبده ما يناسبه ويمنع عنه ما يطغيه أو يضره، وهذا بالمقدار المناسب الدقيق بلا زيادة ولا نقصان، لأنه تعالى هو الحكيم. لما يضطرب القلب وعند المرء نعم تكفيه؟ لماذا لا يكون ذلك مطمئنا له؟ لما نمد عينينا لما عند الآخرين وقد يغبطنا الآخرون على ما لدينا؟ ولما تتسلل إلى قلوبنا الغيرة والحسرة والحسد ثم التعاسة وظلمة الحزن؟ عواطفك ومزاجك مصدرها أفكارك، ومعظم أفكارك مصدرها ما رأته عيناك. نعم، لهذا السبب نهانا الله تعالى عن ذلك لحفظ سلامة قلبنا من البؤس. ولا تمدن عينيك، أي لا تمد عينيك إلى ما يملكه غيرك، لا عين بصرك ولا عين بصيرتك قلبك، فلا تقارن بين ما تملك وما يملكه الآخرون، وذلك لحمايتك من الحزن والحسرة. وقوله تعالى إلى ما متعنا به، أي إلى ما أعطاه الله من نعم للآخرين، فالله حكيم وكل أفعاله بمقدار، يقسم الأرزاق وفق ما يناسب كل شخص. فبعض الأغنياء لو أن الله جعلهم من الفقراء لما صبروا، ولربما عصوا الله فسرقوا أو أخذوا الرشوة. وبعض الفقراء لو كانوا من الأغنياء لاستعملوا المال في معصية الله. وقوله تعالى أزواجا منهم، أي أصنافا من الناس الذين خلقهم الله، فلا نتمنى أن نكون مثل أي منهم، القصير والطويل، الذكي والبليد، الذكر والأنثى، العربي والعجمي. إن الله خلق الناس مختلفين حتى يكمل بعضهم بعضا، فلكل منا دور، فليرضى كل منا بما قسمه الله له. وقوله تعالى زهرة الحياة الدنيا، أي كل النعم لدى الآخرين عمرها قصير في هذه الحياة الدنيا ولا تدوم. وقوله تعالى لنفتنهم فيه، أي أن هذه النعم التي نتمناها ما هي إلا فتنة ليرى الله إن كنا نقترب بها إليه ونزداد حبا له وتواضعا ونستعملها فيما يرضيه، وليرقبنا أيضا أننسى هذا الفضل فننسبها إلى أنفسنا ونطغى ونتكبر ونستعملها فيما نهانا عنه. وقوله تعالى ورزق ربك خير وأبقى، أي ما رزقك الله به هو الأفضل والأنسب لك.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

نلتقي بكم دائما عبر أثير واحد، أثير واحد وصوت واحد، صوت واحد. إنه صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج عبر الأثير، خواطر إيمانية دعوية فكرية، يعدها يقدمها لكم الشيخ محمد جندي.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم وكرم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله أيها الفضلاء الكرام في هذه الحلقة الجديدة من عبر الأثير. في هذه الحلقة بين يدي سؤال يقول صاحبه: سؤال إذا سمحتم، هل تقسيط الذهب حلال أم حرام إذا تم تثبيت السعر؟ شكرا. هكذا ورد السؤال. جمهور العلماء على حرمة بيع وشراء الذهب بالتقسيط، والسبب أن الذهب في رأي كثير من العلماء مال، يعني يدخل عليه الربا، وهو المادة الأساسية لاعتبار المال، والمال هو البديل عن الذهب، كما أن أسعار الذهب تتغير ارتفاعا وهبوطا، وهذا علة تحريم التعامل به بالتقسيط عند بعض الفقهاء. لذلك يرى بعض العامة أن يثبت السعر، ولكن هناك حديث واضح عن النبي صلى الله عليه وسلم يبين فيه كيفية التعامل بالذهب: يدا بيد، مثلا بمثل، هاء بهاء، أي لابد من الفورية، لابد من الفورية في الدفع، ولابد من الفورية في تسليم السلعة، وذلك يكون باتحاد المجلس. والناس اليوم لهم طرق عديدة في تحديد اتحاد المجلس، لأنه مع تغير الزمن تغيرت طرق التواصل، فالصفقة قد تتم من خلال مكالمة هاتفية أو رسالة صوتية مسجلة أو رسالة خطية. فإذا انفض هذا المجلس وتغير الحديث إلى موضوع آخر، اعتبر أن ما تم من الكلام بمثابة عقد شفهي أو خطي، وبالتالي يثبت السعر ويصبح المبلغ دينا في ذمة صاحبه عليه، وعليه أن يؤديه له، يعني يؤديه إلى الطرف الآخر، بغض النظر عن يعني تلاعب السعر بعد ذلك، لأن المبلغ بنظره أصبح دينا في ذمته لفلان. هذه إشكالية ذكرها بعض الفقهاء أيضا لورود النص السابق، والله تعالى أعلم. في السؤال التالي: إذا نسيت قراءة الفاتحة في الصلاة وبدأت مباشرة بتلاوة سورة أخرى سوى الفاتحة ثم تذكرت، هل أستطيع أن أعود فأقرأ الفاتحة أم أعيد الصلاة أم ماذا أفعل؟ إذا تذكر المصلي في أثناء الركعة أنه لم يفتتح الركعة بالفاتحة فإنه يقطع قراءته ويعود إليها مباشرة، ثم يقرأ سورة قصيرة أو شيئا من سورة طويلة، ويسجد في آخر صلاته سجود السهو. لماذا؟ لأنه أخر واجبا من واجبات الصلاة عن مكانه. أو عند بعض من يرى ركنية الفاتحة نقول غير مكان الركن. فقراءة الفاتحة في الصلاة واجب عند بعض الفقهاء، وهي ركن عند آخرين، بمعنى أنه في كلا الحالتين لا يستطيع أن يتركها أو يتخلى عنها لا عمدا ولا سهوا. أما إذا تذكر بعد الانتهاء من الصلاة أنه لم يقرأ الفاتحة، فعليه أن يعيد الصلاة ما دام في الوقت، لم يخرج وقت الصلاة بعد، وتكون طبعا الإعادة جبرا للأولى، لأن الصلاة لا تتكرر. وهو بتركه للفاتحة فقد ترك ركنا من أركان الصلاة عند السادة الشافعية، أو واجبا من واجباتها عند من يقول بوجوبها. الحالة الثالثة: إذا تذكر أنه لم يقرأ الفاتحة بعد خروج وقت الصلاة فلا إعادة عليه، وتكون صلاته ناقصة، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى بصلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، أي ناقصة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا والله تعالى أعلم. في السؤال التالي: هل يجوز للإنسان أن يأكل متربعا، يعني يجلس جلسة يتربع فيها. نعم يجوز للإنسان أن يأكل جالسا وأن يأكل متربعا أو يأكل مفترشا، ويجوز له أن يأكل وهو يجلس جلسة التشهد في الصلاة، كما يجوز له أن يجلس جلسة التشهد في الصلاة مع رفع إحدى ركبتيه للأعلى في أثناء الطعام. يعني هذه الجلسات وغيرها أو هذه الهيئات في الجلوس عند تناول الطعام بعضها له منافع صحية أكثر من الجلسات الأخرى. وقد ورد النهي عن بعض الجلسات في أثناء الأكل، قال عليه الصلاة والسلام: إني لا آكل متكئا. والسبب أن جبريل عليه السلام نهاه عن ذلك. سبب النهي قال لأنها جلسة المتكبرين، يعني المتكبرون من شأنهم أن يتكئوا حين الطعام. إذن كل جلسة فيها شيء من التكبر تدخل في هذا الحكم وتأخذ حكم النهي، والله تعالى أعلم. فالإنسان عليه أن يتواضع حتى في طريقة تناوله للطعام، وتؤدي كذلك إلى الاستكثار من الطعام، وهذا خلاف التوجيهات الإسلامية التي تدعو إلى تخفف الإنسان من الطعام ويكتفي منه بقدر ما يشبعه. وعلة النهي الثاني أن هذه الجلسة فيها أضرار صحية كأن تؤدي إلى سوء الهضم. أقول هذه علة النهي الثانية، أنها جلسة فيها ضرر صحي قد تؤدي إلى سوء هضم أو غير ذلك، لذلك من الطبيعي أن يعني ينهى عنها. هذا النهي محمول طبعا على الكراهة كما ذكر الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري شرح صحيح البخاري، والله تعالى أعلم. في السؤال التالي: أعلم أنه من السنة أن أردد خلف المؤذن، لكني لا أستطيع لأني لا أتقن اللحن الذي يقوله المؤذن، فما الحل؟ يعني الحل سهل بسيط إن شاء الله، إذ ليس مطلوبا ممن يجيب المؤذن أن يردد خلفه بنفس اللحن، خاصة وأن المؤذنين قد يدخلون على الأذان الأنغام أو الألحان أو المقامات، مما يتعذر على عامة الناس أن يقلدوهم. فلو قال المؤذن الله أكبر الله أكبر بلحن ما، لا حرج على من يريد أن يجيب أن يجيب بأي لحن أتى به، والله تعالى أعلم. طبعا العبرة بالإجابة وليست باللحن. كيف يعيد الزوج طليقته إلى عصمته إذا طلقها طلقة واحدة؟ إذا طلق الرجل امرأته طلقة واحدة، هنا لابد من أن نتذكر قول الله سبحانه وتعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. فيحرم على الزوج أو يحرم على الزوج أن يخرج امرأته من بيت الزوجية إلى بيت أهلها، كما يحرم عليها أن تخرج إلى بيت أهلها. والإسلام هنا منح كلا من الزوجين في هذه الحالة فرصة لإعادة الحياة الزوجية إلى ما كانت عليه مدة العدة، وهي 3 أشهر هجرية أو 3 قروء كما في نص الآية. فإذا انتهت المدة ولم يرجعها كانت بائن، وبالتالي إذا أراد أن يرجعها بعد ذلك عليه أن يعقد عليها مرة أخرى بعد أن يكون قد دفع لها مهر العقد السابق. فإذا أراد أن يرجعها ضمن العدة فليس عليه شيء إلا أن يخبرها أنه أرجعها، أو يبلغها أنه راجعها، أو يصافحها أو يقبلها أو يعانقها أو يباشرها في الفراش. وفي كل ذلك الطلقة واقعة ومحسوبة، ويبقى له طلقتان، وعليه هنا أن يتقي الله سبحانه وتعالى، يعني في زوجته في أبنائه في بيت الزوجية، ولا يعذر بما يصيبه من هم أو غم أو سوء الأحوال المادية أو طلاق في حالة غضب. هذا والله تعالى أعلم. إلى هنا أيها الفضلاء الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة، لنا لقاءات بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج عبر الأثير لفضيلة الشيخ محمد جندي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله،
0: عزتنا وحدتنا،
2: آل المارد أن يخرج من قرقوبه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: واستمر
4: رسالة إلى أهل غزة. أعرف أن القلم مهما تطاول في قامته فلن يصل إلى كعب البندقية، وأن الحبر مهما قال بلاغة فسيبدو ركيكا في حضرة الدم، ولكنها كلمات جاشت في صدري فأردت أن أكتبها. وقد قال غسان كنفاني قبلي: إن كل كلامنا هو تعويض صفيق لغياب البندقية. يا تيجان الرؤوس،
5: يا تيجان الرؤوس،
4: إنها المعركة الأولى في التاريخ التي تسبق نتيجتها نهايتها. فهنيئا لكم هذا النصر الذي لن يغيره توقيت نهاية المعركة. لقد أحدثتم في روح هذا الكيان شرخا لن يرمم أبدا، ودققتم في نعشه مسمارا لن يستطيع نزعه، وأعدتم إلى الأمة كلها روحا كانت قد فقدتها، فكأنها نفخة إسرافيل في الناس الميتة. أن قوموا، ثمة مشاعر عزة زرعتموها فينا أنتم لا تعلمون شيئا عنها، فالعصفور لا يعلم ما يحدثه صوته في قلوب سامعيه، والوردة لا تستطيع أن تشم شذاها. يا تيجان الرؤوس،
5: يا تيجان الرؤوس،
4: إن الله تعالى لا يختار لأنقى معاركه إلا أنقى جنوده، وإننا والله نغبطكم على هذا الاصطفاء. وإن الله تعالى تأذن أن يبعث على أحفاد القردة عبادا له يسومونهم سوء العذاب، فكنتم عباده الذين اختارهم. وإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا أن خير الرباط رباط عسقلان، وقد رأينا كتائب القسام تجتاحها. يا تيجان الرؤوس،
5: يا تيجان الرؤوس،
4: يكفيكم والله شرفا أن تكونوا تفسير الآيات في المصحف الشريف، وموعود النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتب الحديث، فنتقوى ونزداد إيمانا على إيماننا أن هذا الدين حق، وأنه لا غالب إلا الله، وأنتم أهله وصفوته، وإنكم لغالبون بإذنه. يا تيجان الرؤوس،
5: يا تيجان الرؤوس، يا تيجان
4: الرؤوس، نعلم أنكم في نهاية المطاف بشر، وأن الحرب موجعة والقصف أليم والتهجير مضن وفقد الأحبة غربة، ولكن الله تعالى لا يضع ثمارا على غصن لا يستطيع حملها، وإنه سبحانه يكلف بالممكن لا بالمستحيل، وإن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. وقد مضت سنة الله تعالى في الصراع بين الحق والباطل أنه لا تمكين بلا امتحان، ولا أمن إلا ويسبقه فزع. في غزوة الخندق بلغت قلوب الصحابة الحناجر، فالأحزاب من الخارج، واليهود والمنافقون من الداخل، وقد راهنوا جميعا أنها أيام الإسلام الأخيرة. وبعد 10 سنوات من غزوة الخندق كان الصحابة الكرام يدكون إمبراطوريتي الروم والفرس، وإنكم اليوم تعبدون الطريق إلى المسجد الأقصى، فوالله ما هي إلا سنوات لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة إلا ونحن نصلي في المسجد الأقصى محررا بفضل الله ثم بفضل جهادكم وثباتكم. يا تيجان الرؤوس،
5: يا تيجان الرؤوس،
4: لستم وحدكم، وإن بدا المشهد كذلك، من ورائكم أمة تغلي ومارد محبوس في قمقمه دبت فيه الروح وأحيته مشاعر العزة وشوقته إلى زمن الفتوحات، وليغيرن الله الحال إلى حال أخرى بإذنه وكرمه. فإن خذلتكم الجيوش فقد أكبرتكم الشعوب، وإن لم تساندكم الطائرات فقد ظللتكم الدعوات. ثم ألستم الظاهرين على الحق في بيت المقدس وأكنافه؟ ألستم الموعودين بالخذلان من قبل أن تولدوا، ولكنكم المبشرون بالثبات حتى يأتيكم أمر الله وأنتم كذلك؟ طبتم وطاب جهادكم وقبلاتنا لرؤوسكم، والسلام.

0: صناعة سايكس بيكو لتقسيم أمتنا، فلنرفع معا شعار الإسلام أولا وأخيرا.
1: أشهد أن لا إله إلا الله.
0: الإسلام أولا وأخيرا صناعة ربانية.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس الفيحاء مدينة العلم والعلماء.
1: تمام الساعة الرابعة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.

0: من العاصمة الإيرانية طهران نحييكم مشاهدينا في ساعة جديدة ضمن تغطية الميادين المفتوحة المتواصلة والمباشرة. وفيها تؤكد إيران أن مخرجات حرب رمضان غيرت نظرة العالم للجمهورية الإسلامية، وكذلك معادلات المنطقة ولا سيما حول مضيق هرمز وربط إعادة فتحه بتنفيذ الولايات المتحدة لالتزاماتها، بمعزل عن المهل التي أفرغها نقد الولايات المتحدة لالتزاماتها التي نصت عليها مذكرة إسلام أباد. وفي سياق ملفات الإقليم المتداخلة، هجوم بطائرتين مسيرتين مفخختين استهدفتا مكتب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق ومديرية الاستخبارات، وتأكيد يمني لاستمرار معادلة الحصار بالحصار في باب المندب، مع إعلان تحقيق إصابات دقيقة باستهداف سفينة إنزال عسكرية سعودية مع 4 زوارق عسكرية مرافقة لها في البحر الأحمر أمام سواحل المخب. إذن هذه العناوين نحيلها مباشرة للنقاش في هذه الساعة من التغطية، ومعنا فيها سفير الإيراني السابق في لبنان سيد مجتبى أماني، من بيروت محلل ميادين للشؤون السياسية والاستراتيجية زميل محمد فرج. مرحبا بكما.
1: أهلا وسهلا.
0: اهلا بك سعاده السفير. وقبل يعني بدايه ان نبدا بما ورد قبل دقائق نقلا عن وكاله رويترز التي تنقل عن مسؤول ايراني كبير قوله ان طهران قررت تحويل سياستها من دفاعيه الى هجوميه بالكامل، واوضح المسؤول لرويترز ان طهران حددت مهله بضعه اسابيع لتنفذ الولايات المتحده الامريكيه مذكره التفاهم بالكامل. واضاف هذا المسؤول الايراني الكبير الذي تنقل عنه وكاله رويترز انه سيتم ابلاغ امريكا ودول المنطقه بالاطار الزمني الذي حددته ايران عبر الوسطاء. وأضاف المسؤول أن طهران لن تنتظر أن تواصل أمريكا الحصار البحري إلى أجل غير مسمى، مشددا على أن الضغط على الولايات المتحدة أو الاعتماد على الوسطاء للتوصل إلى اتفاق دائم ليس أمرا واقعيا. سعادة السفير، ما الذي يعنيه ذلك؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أهي لكم وأهي للمشاهدين الكرام. هذا الأقوال طبعا في الظروف حربية لها معاني مختلفة. نحن ليس في الموقف السلم أن نقول موقفنا هجومي أو دفاعي. ربما في السابق في وقت الذي يهاجم أمريكا إلى إيران وإسرائيل إيران، رد إيران كان مدروسا وعلى بشكل متوازن ومتعادل. الآن قد غيرت الأوضاع. المفهوم الهجومي هنا إذا يكون صح تعبير، وأنا سمعت هذا الموقف منذ شهور منذ أسابيع قبل من عدد من مسؤولين الإيراني. هذا موقف الهجومي يعني رد على أي هجوم لا يكون على مستواه ولا يكون على منطقة معينة وعلى نفس الحجم، بل إن إيران تعطي حق لها في ظروف هذه الحربية أن تهاجم بما تريد في قواعد أمريكية داخل المنطقة أو مصالح الأمريكية حلفائه وكما في داخل الكيان الصهيوني. أنا أعتقد نفسر هذا الموضوع بهذا الشكل، يعني رد إيران ليس ليكون بشكل السابق أن يكون مدروس وموضوعي وخاص للمنطقة بما يناسب الهجوم الطرف الأمريكي أو إسرائيل.
0: سأبقى معك سعادة السفير، وكأنك تقول أن إيران في هذه المرحلة لن تفسح المجال لتحديد شكل المواجهة من الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن انسحبت من التزاماتها بل وغدرت بمذكرة التفاهم، وأن يستوي الأمر لمفهوم الحصار الاقتصادي. وبالتالي هناك عنوان جديد للمواجهة تضعه اليوم إيران وتحدده في مسار زمني.
1: ليس موضوع في إطار الزمني خاص، يعني أقصد إذا كنت أريد أن أصل المفهوم الكلامي واسنطل. لا، أولا هذا الموضوع 60 يوم طبعا هناك نوع من الشبهة أن إيران خرجت أو أمريكا خرجت من مذكرة التفاهم. بشكل روتيني وحقوقي وشرعي لازم يكون نفس الشخص الذي أعلن ووقع على هذا الطوق على الاتفاقية هو يعلن خروجه، مثل ما عمل ترامب في وقت الاتفاقية في بين إيران وستة دول خرج من هذا الاتفاقية. الآن نحن نواجه في وضع الحرب، وخصوصا بعد هذا المهلة 60 يوم الذي الآن آخر أيامه، يعتبر آخر أيامه، يوم الآخر 60. أعتقد الظروف مختلفة تماما عن الوضع السابق، وإيران طبعا في هذا الإطار يقوم بدراسة الوضع ويحدد أهدافه، ومستعد تماما لبداية الحرب إذا يبدأ الهجوم أمريكي وإسرائيلي. وطبعا الظروف مختلفة، ولكن حتى الآن يعتبر أن المذكرة التفاهم الأمريكي إيراني بشكل حقوقي، ما خرج أي واحد منهم، بل هناك عدم التزام الطرف الأمريكي بما ورد في هذا الاتفاقية، مثل ما حصل في لبنان أيام الأخيرة، مثل ما موضوع المضيق هرمز، مثل موضوع الحصار البحري، ومن هذا القبيل.
0: أنا كان سؤالي حول ما نقل عن هذا المسؤول الإيراني الكبير بأنه وكأنه تحذير ردعي مؤطر بزمن، ومن ثم قد نرى إجراءات إيرانية تلك التي قدمت لانتقال من الدفاع إلى الهجوم. فإما أن يلتزم ترامب في مدة زمنية محددة، وإما ستكون هناك هذه الإجراءات. هذا ما عانيته في المدة الزمنية.
1: ممكن نفسر هذا أن الآن حصار البحري لا يكون هناك موقف عسكري أو موضوع عسكري حصار. إيران ممكن بهذا المفهوم ممكن سترد بشكل هجومي على من يمانع عبور السفن. الوضع مختلف تماما الوقت السيل. هذا الهجوم الطرف الآخر علينا يحدد مواقفنا بكيفية الهجوم وضربة إلى أمريكا أو إسرائيل.
0: نعم، كيف وأين وعلى ماذا؟ هذا مهم أيضا. سعادة السفير تبقى معنا لطفا، نشرك معنا زميلنا محمد فرج. مما لا شك فيه أن ما نقلته رويترز عن هذا المسؤول الإيراني الكبير مهم جدا، ويعني غيب الأسئلة التي كان يفترض أن نسألها: أين نحن الآن؟ ماذا بعد انقضاء مذكرة التفاهم؟ و في نوع من شكل لمرحلة جديدة، ما هي المحددات التي يمكن أن نلتقطها مما نقلته رويترز عن هذا المسؤول الإيراني الكبير لعنوان المرحلة الجديدة؟
2: تحية طيبة لك رامي، للمشاهدين الكرام وللضيف الكريم. بداية، كان هنالك مجموعة من القراءات منذ حرب 12 يوما عام 2025 كانت تعتقد بأن العقيدة الهجومية سوف تتسلل بتريث إلى العقيدة الدفاعية الإيرانية بشكل أو بآخر، وربما تتخذ أشكالا مختلفة. وفي هذا السياق يمكن الحديث بأن إيران انتقلت في أكثر من محطة من منطق الدفاع المحض إلى منطق الدفاع النشط، والآن لابد من التفكير فيما يتعلق في الجوانب الهجومية، ولكن يبقى كل ذلك في إطار فلسفة الحرب ضمن عقيدة الرد. لأنه في نهاية المطاف العلة الأولى لكل ما حدث هو العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران، فبالتالي في حال حدوث أي شكل من أشكال المبادرة الهجومية على المستوى الميداني أو على المستوى العسكري أو على أي مستوى سوف تكون في إطار عملية الرد. الجانب الآخر، هنالك هدفان أساسيان قد تنظر إليهما إيران فيما يتعلق بأي فعل مبادر، أو فيما يتعلق بما أسمي في أكثر من مناسبة التسلل بتريث للعقيدة الهجومية في العقيدة الأمنية أو العسكرية الإيرانية. أولا هو منع ترك اللحظة أن تبقى بيد أن تكون بيد الولايات المتحدة الأمريكية أو كيان الاحتلال الإسرائيلي، بمعنى أن كل توقيت الجانب الميداني في أغلب الأحيان كان بيد الولايات المتحدة الأمريكية من ناحية بدء العدوان، وكانت إيران تدافع عن نفسها. صحيح أنها أمسكت بزمام المبادرة في الميدان بشكل واضح، ولكن عملية البدء في الهجوم كانت من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في أكثر من جانب. الجانب الآخر هي منع تكريس حالة ستيتس كوم ووضع ميداني راهن وثابت وجامد من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. عملية التغيير مطلوبة بالنسبة للجمهورية الإسلامية في إيران لمنع أي شكل من أشكال ما تسميه أيضا الأدبيات السياسية المختلفة incremental escalation، بمعنى التصعيد التدريجي. والعنوان الأساسي بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا ما يتعلق بالجانب الاقتصادي، نسخة جديدة من الضغط الأقصى، وقد فشلت طبعا في أكثر من مناسبة في ظل تعرض إيران تاريخيا لأكثر من 5500 executive order، قرار متعلق بالعقوبات، ولم تتمكن الولايات المتحدة الأمريكية من إنجاز نتيجة فيما يتعلق في هذا الجانب. فيما يتعلق بمذكرة التفاهم، يجب أن نتذكر أيضا بأنه عندما كتبت مذكرة التفاهم كان مطلوب من واشنطن 3 شروط، 3 بنود تنفذ فورا، لا يوجد فيها أي تأخير زمني، وهي وقف الحرب بشكل مباشر وفي جميع الجبهات وبما فيها لبنان، الجانب الآخر متعلق بالعقوبات، الجانب الثالث متعلق بالأموال المجمدة. البند الذي كان مطلوب من إيران بشكل أساسي هو مضيق هرمز، كان مرتبط بإطار زمني 30 يوم ومن ثم 60 يوم. انقلبت الولايات المتحدة الأمريكية على مذكرة التفاهم قبل أن تنقضي هذه المدة، ولم تنفذ الالتزامات المطلوبة منها التي كان مطلوب منها فيها أن تنفذ مباشرة.
0: نعم، ونحن نتحدث عن موقف مهم جدا، شهدنا تدريجيا تغيرا في، إن صح التعبير، العقيدة العسكرية الإيرانية في خضم هذه المواجهة، شهدنا تنفيذا ميدانيا لذلك، أعطانا مثل هكذا خلاصات، استعادة زمام المبادرة في مراحل المواجهة في بدايتها، صعودا للعمليات الاستباقية التي غيرت في ميزان وفي موازين ما كان يراد له عندما انسحب ترامب من مذكرة التفاهم الشهر الماضي، والأيام 13-14 التصعيدية، ضربات عرفنا فحواها وأخرى لم نعرفها، لكننا أمام تحول الآن، مستوى جديد، نحاول أن نفهم كيف وإلى أين وصل هذا المستوى في تغيير، إن صح التعبير، هذه العقيدة الإيرانية العسكرية في مبدأ الانتقال من الدفاع إلى الهجوم تحت عنوان دفاعي إن صح التعبير، ألا وهو مواجهة الحصار على عدة مستويات الذي يحاول أن يصبغ دونالد ترامب سمة المواجهة فيه. هذه تحولات مهمة جدا، وبالتالي يجب أن نربطها أيضا بما نقلناه عواجل عن المتحدث باسم حرس الثورة حسين محبي لوكالة تسنيم حول ادعاء ترامب اليوم بأن أمريكا تجري محادثات مع مسؤولي حرس الثورة عبر قناة سرية بشأن قضايا الحرب، بأنه لا تجرى أي محادثات بين مسؤولي الحرس والأمريكيين. هذه الكذبة التي أطلقها ترامب ليست سوى تخيلات أصابته بسبب الأوهام والكوابيس الناجمة عن الهزيمة والعجز في الحرب. سيد مجتبى أماني، أنت دبلوماسي، ونحن الآن نتحدث عن التقاء بين يعني مفهوم العمل السياسي الدبلوماسي والعقيدة العسكرية التي واجهت حرب وما زالت مواجهة كبرى غير مسبوقة، وجودية مصيرية بالنسبة لإيران، ما يستدعي أن نرى خروجا عما نعرفه في كلاسيكية أو في ديناميكية العقيدة العسكرية الإيرانية. نحن أمام محددات جديدة، إلى أي حد يفترض أن تصل إلى دول المنطقة، دول المحيطة، دول الخليج، لأنها معنية ربما بعدم تفجر المواجهة في تداعيات عليها. ما الرسائل التي يمكن أن تصل وتساهم من خلال هذه الدول لعودة الولايات المتحدة الأمريكية إلى التزام بما تعهدت به ووقعت عليه؟
1: أولا، الموضوع اتصال ترامب بمسؤولين الحرس الثوري أو الدعاءات الأخرى، طبعا مزاج ترامب مزاج متغير دائما، كل يوم يتكلم يكرر الأشياء. في بعض الأوقات الطرف الأمريكي يفكر أن في هناك تباين في الموقف العسكريين وموقف الدبلوماسيين. إيران لا، كلامه كلام موزون مرتبط بقرار كبرى تأخذ في المجلس الأعلى للأمن القومي، ولا يكون فارق بين الموقف الحرس الثوري أو الجيش الإيراني أو مفاوضين على رأسهم دكتور قاليباف ودكتور أراغشي. هذا موضوع ترامب يريد أن يناظر في هذا الوسط حتى يمكنه إمكانه أو يمكنه للخروج من هذا المأزق الموجود. أقلية العسكرية الآن نفس الأقلية فريق التفاوض، لا يكون هناك فرق، وطبعا بالتنسيق بين هذا ممكن يصلوا بالمذكرة التفاهم كما وصلوا، يعني الطرف العسكري كما ملتزم بهذا المذكرة التفاهم. البلدان الأخرى في جوارنا دائما الآن بلدان العربية الذي يوجد فيهم قواعد الأمريكية ربما يخطئون في هذا الموقف المواقف، وحتى الآن هم يزعمون أن الطرف الأمريكي ممكن بإمكانه مساعدتهم. هم لازم يفكروا أن في نهاية المطاف إيران باغية في المنطقة، وحسب ما نرى وهم يرون هذا إيران موقفه سيكون أقوى من كل وقت ومن كل تاريخه. حاليا موقفه أعلى لأن هجومين عسكريتين من أمريكا وإسرائيل بمفردهم وباثنين ما بعد ما حصل إلى أي شيء لإيران وتضعيفه وتقليص قدراته في داخل المنطقة. على كل حال هذا الدول كما يجب أن يفكروا بمرحلة بعد هذا المرور، هذا الأيام هذا الأسابيع وهذا الشهور سينتهي، وأكيد سينتهي بالموقف القوي من جانب الإيراني كما نرى في كل المشاهد أن موقف الأمريكي وإسرائيل في المنطقة قللت أهميته كثيرا بالنسبة قبل الحرب.
0: لكن سعادة السفير أنت أشرت لجزئية أيضا مهمة بمجمل ما تفضلت من أمور مهمة، تحدثت أننا قد نكون أمام تحليل أو ربما استشراف، أين وكيف قد تنفذ هذه العمليات الهجومية، ورجحت أنه قد تستهدف تلك القطاع التي تنفذ وتفرض هذا الحصار البحري.
1: حصار البحري أولا إيران لها 15 دولة في جواره من عراق خارج هذا المحدودة الخليج الفارسي، من عراق إلى باكستان يكون هناك منافذ إيران ومنافذ طبيعية، وإيران يستطيع الآن بإمكانه أن يكسر هذا الحصار بدخول الصادر تصدير واستيراد كل شيء بيمكنه في هذا الدول، ولا يربط اقتصاد إيراني فقط بهذا. ولكن حصار البحري بمفرده يعني خروج أمريكا من هذا المذكرة التفاهم، ويؤتي حق لإيران أن يواجه بأي سبل أن يخترق هذا أو ينهي هذا الحصار عسكري السياسي يعني إمكانيات المختلفة التي في إيران. هذا الموضوع الحصار أمريكا تعرف أن حصار إيران كما كان في 4 عقود الماضية كان بأنواع مختلفة وبشتى طرق ما وصل إلى نتيجة مطلوبة للطرف الأمريكي، وقدرة الإيران حاليا يدل أن هذا الحصار ما استطاع أن يكسر إيران ويقوم بتسليم وينتهي بتسليم إيران أمام هذا الضغوط. هذا الحصار البري الذي الآن يفتخر ترامب بأنه عمل حصار بحري على إيران، أولا حسب ما نرى هناك منافذ من الخروج، وكما إيران بإمكانه استفادة من الطرق. على كل حال أعتقد إيران لا يكون هناك يخزى إمام هذا الحصار البحري، رغم أنه عنده إمكانيات أن أخرى أن هذا الحصار لا يكون لترامب وأمريكا، لا تؤتي على أمريكا باقي البلدان الذي يفكرون بظافر إيران النتيجة مطلوبة من هذا القرار الظالم الأمريكي ضد إيران.
0: طيب تبقى معنا سعادة السفير، لأننا يعني إذا ما ربطنا ما قاله هذا المسؤول الكبير لوكالة رويترز مع ما قاله بالأمس القائد العام للجيش الإيراني أمير حاتمي، قال بأنه يعلن أن تنفيذ قرار طرد الأمريكيين بدأ ولم يعد مسموحا لهم دخول الخليج وبحر عمان والمضيق، وأن ترامب يرتكب خطأ جسيما بنيته إعلام مضيق هرمز جزءا من الولايات المتحدة الأمريكية. هل يمكن ربط زميلنا محمد فرج بين ما أعلنه بالأمس قائد الجيش الإيراني وما نقلته رويترز عن هذا المسؤول الإيراني الكبير، وكيف لنا أن نرسم خارطة التنفيذ إذا ما التزم دونالد ترامب؟
2: بداية رامي، نعم يعني هنالك ربط بشكل واضح بين التصريحين. الجانب الأول يعني نحن نتحدث عن مظلة لها علاقة بنظام أمني إقليمي جديد، والجانب الآخر أيضا في هذا الاتجاه هو عنوان القواعد العسكرية. القواعد العسكرية الأمريكية في نهاية المطاف خلال السنوات الماضية وتحديدا منذ بداية هذه الحرب تحول وجهها، تحولت صورتها، تحول عنوانها من deterrence assets، من أصول ردعية كانت تفتخر فيها الولايات المتحدة الأمريكية، إلى مواقع يمكن إصابتها بكل سهولة. هذه الصورة أنجزتها إيران، وقد بدأ هذا الإنجاز منذ عام 2020 عندما تم الرد على عندما استشهد الجنرال قاسم سليماني، وكان الرد على قاعدة عين الأسد في العراق. كان هنالك مسار طويل في هذا الاتجاه، وبالمناسبة الولايات المتحدة الأمريكية منذ ذاك الوقت تلغي أو لا تكتب وجودها في القواعد العسكرية الأمريكية تحديدا في العراق وسوريا. هذا جانب أساسي في هذا الاتجاه. المبادرة باتجاه القواعد العسكرية الأمريكية طبعا سوف يعطي زخما باتجاه أنه عندما تحدث هذه المبادرة خارج سياق أي تصعيد أو موجة تصعيدية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، تكون أعباها أكثر على الولايات المتحدة الأمريكية. ولماذا؟ لأنه هنالك مجموعة من تحويل الأعباء، من التقاسم والتكامل الوظيفي بين هذه القواعد. واشنطن تغيره من وقت إلى آخر بالمناسبة، عندما تبدأ موجة عدوانية قد تغير في إطار الترتيب والتوزيع بين هذه القواعد. لذلك عندما تحدث في إطار مبادرة تكون التكلفة على الولايات المتحدة الأمريكية أكبر. إذا نحن أمام عنوانين، عنوان استراتيجي وعنوان تكتيكي. العنوان الاستراتيجي هو موقع هذه القواعد العسكرية ككل وتحول صورتها من deterrence assets كما تحدثنا، من أصول ردعية في السياسة الدفاعية أو في السياسة العدوانية الأمريكية. والجانب التكتيكي هو اختيار اللحظة، اللحظة التي سوف تجعل التكلفة على هذه القواعد العسكرية الأمريكية أكبر بكثير من إطار موجة عدوانية تحديدا عندما تبدأها الولايات المتحدة الأمريكية. الجانب الآخر هو جانب القطع البحرية الأمريكية في البحر، التي قد تكون إشكالية كبرى بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية في ظل إشكاليات للبحرية الأمريكية قد نتحدث عنها في مداخل لاحق.
0: هذا عنصر مهم، ما واقع ربما هذه القطع البحرية على مستوى يعني العناصر التي تعمل فيها، لسيما أننا أمام تكرار لهذه الحالات، والآن يتم استبدال حامل الطائرات بحامل الطائرات بين أبراهام لينكولن ويو اس اس جورج بوش، وبالتالي ذلك نتيجة الواقع المزري لعناصر حاملة الطائرات حتى على المستوى النفسي. سنعيد ونذكر بما نقلته وكالة رويترز عن مسؤول إيراني كبير قوله إن طهران قررت تحويل سياستها من دفاعية إلى هجومية بالكامل. وأوضح المسؤول لرويترز أن طهران حددت مهلة بضعة أسابيع لتنفيذ الولايات المتحدة الأمريكية مذكرة التفاهم بالكامل، مضيفا أنه سيتم إبلاغ أمريكا ودول المنطقة بالإطار الزمني الذي حددته إيران عبر الوسطاء، مضيفا أن طهران لن تنتظر أن تواصل أمريكا الحصار البحري إلى أجل غير مسمى، مشددا على أن الضغط على الولايات المتحدة أو الاعتماد على الوسطاء للتوصل إلى اتفاق دائم ليس أمرا واقعيا. وللمزيد من القراءة في فهم هذا المستوى الذي وصلنا إليه بالمعنى العسكري الاستراتيجي، ينضم إلينا سيادة العميد بهاء حلال الخبير بالشؤون العسكرية والعلاقات الدولية، منضما إلينا من بيروت. مرحبا بكم سيادة العميد. كيف يمكن أن نسقط ما نقلته رويترز عن مسؤول إيراني كبير على الواقع مباشرة حيث وصلنا بالمواجهة؟ ما الذي يعنيه أن تنتقل إيران من سياستها الدفاعية إلى هجومية بالكامل؟
2: تحياتي سيدتي الكريمة لكم ولضيوفك الكرام وللمشاهدين الأعزاء.
3: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، كنا معكم في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين الفضائية. عودة بكم الآن لمتابعة برامجنا كالمعتاد. صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، يرفع الآن أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: سنة تشرح.
1: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
0: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. تميز

صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى، روضة المصطفى، وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: مصطفى الأحمد محمد المحمود صلى الله عليه وسلم في رياضه نجوب، ومن بديع أفعاله نتعلم الكثير. كيف نصنع؟ كيف نتعامل؟ كيف نتجاوز الكروب؟ روضة المصطفى، روضة المصطفى.
1: هيا هيا يا عبيدة، لقد تأخرنا عن الخروج للصيد اليوم وقد اعتدنا الخروج مبكرين.
2: نعم لقد تأخرنا كثيرا اليوم، فلا بأس، وليكن هذا اليوم يوم راحة حتى أتدبر أمري. هيا هيا انزل عن ظهر جوادك وتعال نقضي ما تبقى من هذا اليوم في داري، فقد أعددت طعاما تحبه.
1: وها قد نزلت، وما أنزلني إلا أنني لاحظت من صوتك أنك حزين بعض الشيء على غير عادتك، وكذلك قولك حتى أتدبر أمري. فما الأمر يا عبيدة؟ فأنا لم أعتد أن أسمع منك مثل هذا القول.
2: ما منعني عن الخروج للصيد اليوم هو أنني استيقظت مبكرا كعادتي، ففوجئت بفرس الوحيد ميت.
1: لقد مات فرسه الوحيد، وهذه فرصتي لأبيعه فرسي الثاني، فأنا بحاجة إلى ثمنه.
2: ما بك يا ثابت؟ أرى أنك تتحدث مع نفسك.
1: لا لا، إني أقول لا حول ولا قوة إلا بالله. لا تحزن يا أخي، فأنت تعلم أني أملك فرسا آخر غير هذا، فإن أحببت شراؤه فإنني أبيعك إياه.
2: وأنا اشتريت، فبكم تبيعه لي؟ لأن المبلغ المتوفر لدي الآن لا يكفي للشراء.
1: لا تحمل هما يا عبيدة، اعطني المبلغ الذي معك والباقي سدده براحتك عندما يتوفر معك.
2: اتفقنا يا ثابت، فدعنا نأتي بشاهدين ليشهدا عقد البيع والشراء، وكاتب يكتب العقد بذلك.
1: يا أخي عبيدة، لا داعي لذلك، والحمد لله أن كل منا يثق بالآخر، وهذا يكفي.
2: الحمد لله، إذن على بركة الله.

0: أيام على شراء الفرس من ثابت، ومن حينها لم أره، وقد سألت عنه كل من يعرفه فلا أخبار عنه. يا ترى أين اختفى وما سر غيابه؟ من؟ ثابت، أين أنت يا أخي؟ لقد شغلتني عليك، وقبل مجيئك بلحظات كنت أفكر فيك وبغيابك. تفضل تفضل.
1: لا لا وقت لدي، فقد جئت أطالبك بثمن الفرس الذي اشتريته مني قبل 8 أيام.
0: تقصد باقي ثمن الفرس؟ هون عليك يا أخي، إنه متوفر وسأدفعه لك، فهل لا تريثت قليلا لأحضره لك؟
1: ماذا؟ أتقول باقي ثمن الفرس؟ وهل أخذت شيئا من ثمنه حين بعتك إياه؟
0: لا حول ولا قوة إلا بالله، أتنكر أنك أخذت المبلغ الذي كان متوفرا معي حينها؟ واتفاقنا على سداد الباقي فيما بعد؟
1: لا لم أقبض منك شيئا، وعليك دفع المبلغ كاملا الآن وبلا تأخير. وإلا
0: وإلا؟ وإلا ماذا؟ اتق الله يا رجل، فليس لك عندي إلا ما تبقى من ثمن الفرس، وإلا فالقضاء بيني وبينك، وليكن الشيخ عبد الرحيم قاضيا بيننا.
2: لقد فهمت قصتكما بعد سماع حجة كل منكما، فأنت يا عبيدة تدعي أنك دفعت مبلغا عند الشراء، وطالبت صاحبك ثابت بتحرير عقد بينكما، وأنت يا ثابت تنكر ذلك تماما. وبما أن هذا التنازع والخصام بينكما، فيقتضي الأمر ألا أحكم لأحدكما بدعواه، لذلك فعلى المدعي أن يأتي ببينة، وعلى المنكر اليمين. أما سمعتما قول المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر.
0: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
4: كنتم مع روضة المصطفى
5: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى. روضة المصطفى. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

إذا وفي المنعطف الأخير قرع انتباهه النذير صارخا أين المصير بعد التنقل والمسير فقد طالت المهلة واستحكمت الغفلة فأيقظ الفكر واحذر الدنيا فإنها مرتع المكر.

0: رحمة الله.
1: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
1: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس، تميز

أنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج بوح الذكريات. بوح الذكريات، بوح الذكريات. وقتا طيبا أرجوه لكم.

روح البوادي أهديه لمن عشقت صبا كواه النوى في أمسنا وغدي إذ علمتني صنوف الحب طاهرة كغيمة الصبح تسمو متعة الجسد أحببتها عمرا ما زال يعصرني وقد تبدد بين البين والجلد أهفو إليها وتهفو النفس عذبها حب مقيم بقلب القلب والكبد لولاه والله لم تخفق مشاعرنا ببيت شعر ولا غنيت للأبد رفيقة الدرب لو تدري عواذلنا أنا بنينا المنى من غصة النكد إذا لضاقت بهم دنياهم وغدوا كما الذي أتلفت عيناه بالرمد عصارة القلب أهديها لمن صبرت طول السنين تقضي العمر بالكمد لازلت أذكر يوما يا مودعتي أشرت لي فيه أن نبقى يدا بيدي لآخر الدهر حتى راح يغمرنا طوفان هجر قضى قصرا على عددي رفيقة الدرب لو أسطيع ملهمتي أقمت للشعر صرحا منك يا رغدي ليذكر العشق والعشاق كلهم صبا كواه النوى في أمسنا وغدي.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج بوح الذكريات. بوح الذكريات. بوح الذكريات. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

سعينا معا نحو القمة. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معا نحو قمة الإعلام الهادف.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج سنن الطوفان مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا أرجوه لكم. إذا أكرمنا الله سبحانه وتعالى بالنصر عندها سيتحقق التمكين، إذا أكرمنا الله سبحانه وتعالى بالتمكين ماذا سيتحقق؟ ما هي النتائج التي نتوقعها أو نتمناها من النصر والتمكين؟ هذه النتائج حددها الله سبحانه وتعالى لنا أيضا في القرآن الكريم، والقرآن الكريم أعطانا قواعد وسنن من خلالها نفهم كل هذه المعادلات. دعونا نتأمل في نتائج النصر والتمكين كما يذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم.
1: وإنه لجهاد، نصر أو استشهاد، والسلام عليكم.
0: ما هي النتائج التي نتوقعها من النصر؟ يعني في بعض الناس يخطئ ويظن أن النصر هو النهاية. النصر ليس النهاية، النصر هو خطوة رئيسية في طريق طويل. النصر هو خطوة نحو التمكين. إذن النصر وسيلة وليس هدفا. وخلونا نشوف الترتيب القرآني لما وصف عليه المؤمنين من أحوال، ثم عندما يحدث النصر كيف ستتغير هذه الأحوال. يقول الله سبحانه وتعالى، شوفوا الآن نحن سنقرأ الآيات ونحللها. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. أخرجوا من ديارهم، فجروا، نكبة أصابتهم فاضطروا لترك ديارهم، أجبروا على الانتقال من مكان إلى آخر بسبب إيمانهم ولأنهم لم يتبعوا أعداء الله عز وجل. هذا حالهم، حال الشتات. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، لاحظوا الآية تتكلم أن ما في نصر دفعة واحدة، وإنما سيحدث شد وجذب وشد وجذب. دفع الله الناس بعضهم ببعض، هذا يدفع هذا وهذا يدفع هذا، إذن سينتصر علينا نهجم عليهم، ينتصر علينا نهجم عليهم، وهكذا. لولا هذا، لو كان فقط هجوم من جهة واحدة لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ورأينا هذا الدمار، رأينا لما تكون قوة غاشمة لا يواجهها أحد ستدمر تدمير، تدمر كل شيء. لولا هذا الدفع، تخيلوا لو لم تكن هناك قوة تدفعهم، يعني هم ليس فقط سيدمروا ويشتتوا ويظلموا وينتهكوا الحرمات، ما في أحد يقف أمامهم. نحتاج هذا الدفع، بدونه سيحدث الدمار، وقد رأينا أشكال وألوان من هذا الدمار. ثم يعلق الله سبحانه وتعالى على ذلك فيقول ولا ينصرن الله من ينصره إن الله قوي عزيز. هذا كل سعة الشتات والدمار والمدافعة ستحدث، النتيجة إن نصرتم الله ثبتتم سينصركم، وهو القوي العزيز، من يقف أمامه سبحانه. إذن هذه هي المقدمات. لأن ما هي نتيجة أن نثبت وننصر الله عز وجل؟ ننظر آية أخرى، يقول واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض. قد نكون كثيرين على فكرة، وأيضا مستضعفون في الأرض مثل حال الأمة اليوم. نحن لسنا أقلة، المسلمين في بداية الإسلام كانوا قلة وكانوا مستضعفين، نحن اليوم كثرة ومستضعفين في الأرض. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس، ما تدري الضربة تأتيك من أين، ما تأتي الدمار.

0: كبيرة لعلكم تشكرون. إذن هذه هي نتائج النصر الرئيسية الكبرى، وهناك نتائج تفصيلية أكثر من ذلك سنتحدث عنها في حلقات أخرى بإذن الله.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج سنن الطوفان مع الشيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي

طلت مثل نور الفجر، تذرف أمل ودموع، تحكي حكايا مسطرة في قلبها الموجوع. كيف العدا لما غزونا وأشعلوها النار، كيف انطفى الصبح وغفى من لوعة النوار. طلت تنادينا وعسى لبت عزايمنا، طلت ويعرفها البدر، هذه حكايتنا.

0: أولا أولا أولا صناعة سايكس-بيكو لتقسيم أمتنا، فلنرفع معا شعار الإسلام أولا وأخيرا. أولا
1: الإسلام أولا وأخيرا. أولا
2: وأخيرا. أشهد أن لا إله إلا الله.
0: الإسلام أولا وأخيرا.

إذاعة صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج وافى ربيع. وافى ربيع. وافى ربيع. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: وافى ربيع، برنامج يومي يتناول درسا من حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسيرته وشمائله الطيبة ولمساته المصطفوية الحامية. تعرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، عبادته، جهاده، معجزاته، معاملاته، هجرته، رقيته ومناماته، ماذا قال فيه المادحون والشعراء والأدباء، كيف نعيش شهر ربيع في تقييم حقيقي لحياة النبي صلى الله عليه وسلم وسلوك يومي نعيشه في بيوتنا ومعاملاتنا.
1: زين والله زين، له نشق القمر نصفين.
0: متابعة طيبة نتمناها لكم.

0: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الطيبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، صلاةً وتسليمًا يليقان بمقامه صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا هو لقاؤنا الرابع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم الأغر الأبيض المبارك. عندما نتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنا نستأذنه بأدب أن يكون لقاؤنا في هذه السلسلة متأدبين بحضرته، والأدب بحضرته حيا كالأدب بحضرته ميتين أيضا صلوات ربي وسلامه عليه، وهو في المقام المحمود بين يدي الله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال مجاهد: لا تفتاتوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء حتى يقضيه الله تعالى على لسانه. انظر إلى هذا الأدب، لم يكن أحدهم يقدم رأيه أو فتواه أو كلمته على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى أدب الصديق رضي الله عنه معه عليه الصلاة والسلام في الصلاة، أن تقدم بين يديه كيف تأخر. ذاك أن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر يوما عن الصلاة وكان يصلح في بني عوف، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فرأى أبا بكر يصلي بالناس، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم في الصف، فلما شعر أبو بكر أن النبي خلفه تقهقر في الصلاة ورجع فيها وقدم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سئل عن ذلك قال: ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكيف أورثه الله مقامه والإمامة بعده؟ قال الإمام الضحاك: لا تقضوا أمرا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال غيره: لا تأمروا حتى يأمر، ولا تنهوا حتى ينهى. فمن الأدب ألا يتقدم بين يديه بأمر ولا نهي ولا إذن حتى يأمر هو وينهى ويأذن كما أمر الله سبحانه وتعالى. وهذا باق إلى يوم القيامة كما قال العلماء، لم ينسخ. فالتقدم بين يدي سنته بعد وفاته كما التقدم بين يديه في حياته، لا فرق بينهما عند ذي عقل سليم. ومن الأدب معه صلى الله عليه وسلم ألا ترفع الأصوات فوق صوته، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. قال الإمام الرازي: أفاد أنه ينبغي ألا يتكلم المؤمن عنده صلى الله عليه وسلم كما يتكلم العبد عند سيده، بل يكون صوته دون صوته مع سيده. وإذا كان رفع الأصوات فوق صوته صلى الله عليه وسلم موجبا لحبوط الأعمال، يا لطيف، فما الظن برفع الآراء ونتائج الأفكار على سنته وما جاء به صلى الله عليه وسلم. إن بعض الناس يتلاعب بهم الشيطان ويلعب بهم الهوى، ويقدمون آراءهم على أحاديث صحيحة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويضعون أمزجتهم وأهواءهم فوق قال الله وقال الرسول والعياذ بالله. ولا تتبعوا الهوى، ولولا الهوى ما هوى في النار من هوى. نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من الضلال والإضلال والقول على الله وعلى الرسول بغير علم. إن بعض الناس يقدم رأيه المخترع وفكره المبتدع على قال الله وقال الرسول، وليس له من عمله إلا أن يحبط والعياذ بالله. لما نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، قال أبو بكر: يا رسول الله، لا أكلمك إلا كأخ السرار، أي أكلمك الكلام الخفي الذي يراد كتمه. وأن عمر رضي الله عنه كان إذا حدثه حدثه كأخ السرار أيضا بهدوء وشفافية. ما كان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم حديثه بعد هذه الآية حتى يستفهمه، وروي أن أبا جعفر أمير المؤمنين ناظر مالكا بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له الإمام مالك: يا أمير المؤمنين، لا ترفع صوتك في هذا المسجد، فإن الله عز وجل أدب أقواما فقال: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ومدح قوما فقال: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، وذم قوما فقال: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، وإن حرمته ميتا كحرمته حيا. فاستكان لها أبو جعفر، سبحان الله العظيم. فانظر، إن بعض العلماء والخطباء والوعاظ يقفون في المسجد يقولون للناس: قال الله، قال الرسول، وبعض الناس لا يأبه، وبعض الناس يجلس جلسة سيئة بين يدي نائب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا المعلم وهذا الشيخ وهذا العالم ينبغي أن نتأدب بحضرته كتأدبنا في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن بعض الناس يعبث بهذه القيم ويعبث بهذا الخير ويعبث بالأدب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وإن حرمته ميتا كحرمته حيا. بل كان الإمام مالك رضي الله عنه يجلس في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: لا يعجبني الرجل أن يقول أريد أن أزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل ينبغي أن يقول أريد أن أزور النبي صلى الله عليه وسلم، فإن القبر يشي بالموت، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو حي في قلوبنا، حي في قبره صلى الله عليه وسلم. ومن الأدب معه صلوات ربي وسلامه عليه ألا يجعل دعاؤه كدعاء بعضنا بعضا. قال الله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. قال المفسرون: لا تدعوه باسمه كما يدعو بعضكم بعضا، بل قولوا: يا رسول الله، يا نبي الله، مع التوقير والتواضع. وقال بعض العلماء: المعنى لا تجعلوا دعاءه لكم بمنزلة دعاء بعضكم بعضا، إن شاء المدعو أجاب وإن شاء ترك، بل إذا دعاكم لم يكن لكم بد من إجابته، ولم يسعكم التخلف عنه البتة، فإن المبادرة إلى إجابته واجبة، والمراجعة بغير إذنه محرمة. بل من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا إذا كانوا معه على أمر جامع من خطبة أو جهاد أو رباط لم يذهب أحد مذهبا في حاجة له حتى يستأذنه، كما قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. ومن الأدب معه صلى الله عليه وسلم أنه لا يستشكل قوله، بل تستشكل الآراء بقوله، ولا يعارض نصه بقياس، بل تهدر الأقيسة وتلقى النصوص، ولا يحرف كلامه عن حقيقته لخيال مخالف تسميه أصحابه معقولا، نعم هو مجهول وعن الصواب معزول، ولا يتوقف قبول ما جاء به على موافقة أحد. فكل هذا من قلة الأدب معه، وهو عين الجرأة عليه صلى الله عليه وسلم. ومعنى هذا الكلام: إذا جاءك الأمر الواضح الصواب الحديث الصحيح من النبي صلى الله عليه وسلم، فإياك أن تقدم هواك أو رأيك المخترع، أو تقول: لكني أقول كذا على حديث النبي، لكني أرى ذلك خلاف هذا الأمر. إن هذا مما يعارض الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. ورأس الأدب معه صلى الله عليه وسلم كمال التسليم له والانقياد لأمره وتلقي خبره بالقبول والتصديق دون أن يحمله معارضة خيال باطل على أن يقدم عليه آراء الرجال، فينبغي له التسليم والانقياد كما وحد الرسل وكما وحد الأنبياء وتوحدوا بالعبادة، فهو توحيد المرسل بالعبادة والانقياد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وتوحيد التحكيم أي يحتكم لأمر الله ولأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول العلماء التوحيد هنا مقصوده أن هناك أن يحتكم الإنسان إلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يتعبد الله بعبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فهما توحيدان لا نجاة إلا بهما. والقرآن مملوء بالآيات المرشدة إلى الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأنصح إخواني المستمعين أن يقرأوا سورة الحجرات، ويتبينوا هذه السورة العظيمة، إنها سورة الأدب والأخلاق، وما جاء فيها من تعليم أبنائنا وأنفسنا حالنا مع النبي صلى الله عليه وسلم واحترامنا وتوقيرنا له. نسأل الله أن ينفعنا بما نقول، ونسأل الله أن يكرمنا بتوقير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا، واغفر اللهم لنا ولمشايخنا ولكل من صلى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يا ربي صل على محمد
2: وافى ربيع.
1: يا رب صل عليه وسلم.
2: كنتم مع وافى ربيع، وإلى الملتقى.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج وافى ربيع. وافى ربيع. وافى ربيع. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: من رحمة الله
1: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
1: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. تميز

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا أرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالأمس كنا نتحدث عن ماذا فعل قصي جد النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ من صوفة وقال لهم إنه إحنا أولى بالبيت منكم. طبعا في صارت قتال بينهم، ما هو مجال لذكره الآن، لكن هو اللي أخذ سدانة البيت يعني كل ما مسؤولية البيت الحرام. من الأشياء اللي عملها قصي، أول شيء جمع قومه من منازلهم لمكة وقطعهم أربعة. يعني إيه؟ يعني بدأ يجمعهم، كانت قريش متفرقة فأعطاهم منازلهم، كل مجموعة كانوا يقعدوا في مكان، وأعطى النسء اللي هم زي ما قلنا يأخروا الشهر الحرام إلى قبيلة صفوان وعدوان ومرة ابن عوف، أقرهم لأنه كان يعتقد أنه هذا دين ما يتغير، أقرهم على المناصب حقتهم. أيضا ماذا فعل قصي؟ أسس دار الندوة. طبعا دار الندوة هذا في الجانب الشمالي من الكعبة، خلى بابها للمسجد. هذه طبعا فيها تجتمع قريش وفيها كل أمورها تسويها. طبعا هذه الدار ليها فضل على قريش لأنها ضمنت اجتماع الكلمة، أي مشاكل تصير عندهم، أي اختيارات، أي قرارات كانت تسير في دار الندوة، يتشاوروا أي أمر يتشاوروا فيه. أيضا حتى لما كانوا يزوجوا بناتهم كانوا يزوجوهم في دار الندوة. رياسة اللواء، كان لا تعقد راية ولا لواء لحرب إلا بيد قصي أو بيد أحد من أولاده، وفي هذه الدار اللي اسمها دار الندوة. القيادة، إمارة الركب، ما كان يخرج ركب لأهل مكة من تجارة إلا تحت إمارة قصي أو إمارة أولاده. أيضا الحجابة، حجابة الكعبة، ما يفتح بابها ولا حد يفتح باب الكعبة إلا قصي، وهو الذي تولى أمر خدمة وسدنة الكعبة. سقاية الحاج، كانوا يملوا للحجاج لأنه إحنا قلنا ما كان في زمزم، جرهم لما انخرجت دفنت زمزم، فكانوا يعملوا أحواض ويملوها بالموية ويحطوها للحجاج، ويحطوا في الموية شوية تمر وزبيب ويشرب الناس منها إذا جو مكة. أيضا الرفادة، الرفادة هذا كان طعام يعملوا على طريقة الضيافة. قصي قال لأهل مكة كلهم إحنا بنقوم على الكعبة وبنقوم على البيت، فكل واحد من عندكم يخرج جزء من أمواله ونعمل به طعام للحجاج يأكلوا من لم يكن له سعة ولا زاد. كل هذه كانت لمن؟ لقصي. كان قصي ابنه عبد مناف شرف وسهد في حياته. عبد الدار كان ابن البكر، فقال قصي لابنه أنا هخليك تكون أفضل واحد وإن كانوا هم أحسن منك. أوصى قصي له بكل مصالح قريش، أعطاه دار الندوة واللواء والقيادة والحجابة والسقاية والرفادة. في شيء أقول لكم هو لازم تنتبهوا عليه، إنه العرب عندهم كان السيد ما هو بماله، كان بحكمته وبنسبه وبحلمه وبالصنائع اللي يعملها، فكان أمر قصي زي الدين المتبع في حياته وبعد موته. لما هلك قصي أبلاده كانوا يسووا نفس الشيء اللي أبوهم قال لهم عليه، لكن لما عبد مناف مات أبناؤه بدأوا يتنافسوا مع أبناء عمهم عبد الدار في هذه المناصب. إحنا قلنا إنه عبد الدار هو اللي أخذ كل المناصب، فأولاد بني عبد مناف قالوا لهم لا أعطونا إحنا جزء من المناصب دي. افترقت قريش فرقتين، كان بغى يصير بينهم قتال لكن
تصالحوا واقتسموا المناصب بينهم. كيف صارت المناصب؟ السقاية والرفادة والقيادة صارت بني عبد مناف، ودار الندوة واللواء والحجابة صارت بيد عبد الدار. طبعا يقولوا أنه دار الندوة صارت اشتراك بين الفريقين، لكن بنو عبد مناف هم اللي أتولوا دار الندوة والسقاية والرفادة كلها. هنا طبعا صارت الرفادة لمن؟ لهاشم. الرفادة لهاشم والقيادة لعبد شمس، بدأ يوزعوهم أولاد عبد مناف. الرفادة لهاشم والقيادة لعبد شمس، هاشم هو اللي كان يتولى السقاية والرفادة طوال حياته. لما مات أخوه المطلب، لأن هاشم أخو المطلب، أتولى هو الرفادة وسقاية الكعبة. طبعا عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف جد الرسول صلى الله عليه وسلم هذا له قصة، وجو هو تولى القيادة ألين جاء الإسلام والولاية إلى مين؟ إلى أبناء هاشم وعبد المطلب. عباس يعني لما بيقول إن قصي هو اللي قسم المناصب على أولاده وتوارثوها أبناءهم حسب اللي إحنا قلنا لكم. هو رؤساء القبائل كانوا هناك في مكة وفي الجزيرة العربية زي الملوك، كانت القبيلة تبعا لرأي سيدها في السلم والحرب، كان يدقوم سيوف السيد لما يقول كلمته كانت هي اللي تمشي، وفعلا يعني ممكن يتقاتلوا إذا غضب السيد يتغضب له ألوف من السيوف، ما يسألوا أنت غضبت ليش، بس المهم تغضبت إحنا معك. المنافسة في السيادة بين أبناء العم كانت تخليهم إيش يسووا؟ طبعا لما يتنافسوا يحاولوا إنهم يكرموا الناس ويكونوا يكرموا الحجاج ويبذلوا الكرم معاهم كله والحلم وإظهار الشجاعة ويدافعوا عن الغير حتى يكتسبوا المحامد في أعين الناس وبالذات الشعراء. طبعا الشعراء في ذاك الزمان كانوا يقوموا قبيلة وينزلوا قبيلة. طيب المهم نكمل نشوف إيش اللي صار بعدها. الوضع كان حوالينهم، لما نشوف الوضع في الجزيرة العربية كيف كان، كان في ظلم وجور، وكان داخل الجزيرة العربية. ليش احنا بنقول الكلام ده؟ عشان لما نقول جاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء النور، نعرف كيف كانت الجزيرة. كانت أحوال القبائل مفككة، تغلب عليها المنازعات، دي القبيلة تهجم على القبيلة دي، وكانوا يعيشوا على السلب والنهب والظلم، لكن قريش كان ينظر لها بعين الاحترام. ليه؟ لأنه هي اللي كانت مسؤولة عن الكعبة وكانت مسؤولة عن البيت الحرام. العرب كانوا كلهم معظمهم يدينوا بدين إبراهيم عليه السلام اللي هو الدين الحنفي، حنفية سمحاء. لما نشأت جزيرته، نشأت ذريته وانتشرت في جزيرة العرب، كانوا يعبدوا الله ويوحدوا والتزموا بالشعائر حقت سيدنا إبراهيم عليه السلام. طيب كيف دخلت الأصنام في الجزيرة العربية؟ أول شيء كانت في بعض الشعائر كانت يسووها، زي مثلا اللي هي الحج والكعبة والطواف بها كانوا يسووا فيها. دخل الشرك لما جاء عمرو بن لحي رئيس خزاعة، وقلنا الرئيس كانت كلامه زي الدين المتبع، وكانت له مكانة عظيمة في المعروف والصدقة والحرص على أمور الدين والناس حبوه. لكن كيف دخل الشرك؟ هنشوفها بكرة بإذن الله الرحمن الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله، عزة
0: عزتنا وحدتنا.
2: أنا للمارد أن يخرج من قلوبه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج هدايا الرحمن مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هدية ربنا هي أرقى مكان وأشرف مكان وأكتر مكان في الدنيا الإنسان ممكن يطمن وهو واقف فيه. هدية ربنا النهاردة هي ظل ربنا سبحانه وتعالى، ظل ربنا يوم القيامة. مين هيبقى في الظل؟ قال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. واحد من سبعة دول ورجل أو امرأة تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. عارف معنى الكلام إيه؟ معنى الكلام إن في يوم من الأيام هتعمل عمل صالح هو صغير جدا لو قارنته بالثواب العظيم. الثواب إنك أنت في يوم القيامة، اليوم اللي ربنا قال عليه في القرآن: فذلك يومئذ يوم عسير، لكن مش على الناس كلها. اليوم ده ربنا قال عليه: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. الطفل الرضيع يعجز من الخوف لو شاف يوم زي ده. اليوم ده مقداره 50,000 سنة، يوم بتأتي فيه النار تساق حتى تشهد الحساب، تنتظر من يلقى فيها. يوم صعب، وفجأة ينادي ربنا على أصناف الناس عشان يسيبوا العرق ودرجة الحرارة العالية ويأتوا إلى ظل الرحمن. ويبدأ الملائكة تقول مين أهل الظل، ومنهم واحد بيسمعني أو واحدة. جالوا في يوم الأيام واحد يطلب منه صدقة، فحط إيديه في جيبه كده وقام قايل: أنا هديله اللي فيه النصيب من غير ما بص، هديله اسمته. وقام اطلع ورقة بجنيه، طلعت ورقة ب5 جنيه، طلعت ب20، طلعت ب50، أكبر ورقة بكام؟ طلعت ب200 جنيه. أهو ده نصيبه، من غير كده ما يبص عليها، وادهاله بمنتهى التواضع: فلم تعلم شماله ما أنفقت يمينه. خدها الغلبان ومشي، لكن ربنا فاكرها لك يوم القيامة. فتندى عليك ولقيت الملائكة بتقولك وبتقولك: تفضلي مكانك في الظل، عشان في يوم من الأيام تصدقت وانت بتخفي الصدقة وانت متواضع لدرجة ان أعضائك ما شافتكش من كتر الخفاء، ما شافتش ايديك اليمين. عارف ربنا بيدي الثواب الكبير قوي ده ليه؟ عشان ربنا عايزنا واحنا بنتصدق نتصدق واحنا حال قلبنا طيب متواضع مش بيمن. كأني بقول للي محتاج وللفقير، كأني بقول للفقير والمحتاج: أنا اللي محتاج لك، أنا اللي مفتقر إنك أنت تيجي وتقول لي اديني، لأنك بسببك أنت أيها المحتاج والفقير أنا بقيت في الظل. شكرا لكل إنسان احتاج مننا حاجة في يوم من الأيام، فطلعناها بس بالطريقة اللي ربنا بيحبها، بتواضع، وطلعت الصدقة في الخفاء، عشان الإنسان لا يشعر بالمن ولا يشعر أبدا بالفخر، بل الفخر الحقيقي يوم ما تاخد جايزتك، يوم ما يتنادى عليك في ظل رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج هدايا الرحمن مع الداعية طيبا نرجو لكم مصطفى في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

بقايا جفت وغابت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي معكم عبر الموجات العاملة في لبنان 103.5 ميجاهرتز أف أم 105.3 ميجاهرتز أف أم صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تميزه عبر الأثير

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: في مقابلة سمعتها يقول لك أرض فلسطين تعود أصلا لبني إسرائيل كما ورد في القرآن، وهي من حقهم. ما هي من حق الفلسطينيين؟ صلوا على النبي. دعا موسى قومه للأرض المقدسة فقال: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. سورة المائدة. الأمر واضح، ليس معنى هذا أن لهم التأبيد في هذه الأرض، بل إن الأرض لله، يورثها لمن يشاء لعباده المؤمنين المتقين ويستخلفهم فيها. ليش؟ ليعبدوه وليقيموا دينه عليها. فالحق في الأرض لمن آمن بالله وأطاعه واتبع الرسل. وأنتوا تعرفوا إيش سووا بني إسرائيل في الأنبياء. بعدين هذول اللي في إسرائيل أو في فلسطين، هل هم إسرائيليين بالفعل؟ جايين من شرق وغرب ولا لهم علاقة أصلا بإسرائيل؟ فلا نضحك على أنفسنا ونبرر لإسرائيل ما تفعله بالفلسطينيين. بعدين إذا كان لإسرائيل حدود، أو إذا كانت هي دولة بالفعل، عمركم شفتوا دولة ما لها حدود؟ ارسمي حدودك، خلينا نشوف حدودك لوين. لا لا، ما لها حدود، وعمرها ما بادرت بالسلام ولا تتنازل عشان تقدم بادرة سلام أبدا. بعدين اسمح لي اللي يقول لي القضية في قلبي، أنا ما لازم أتكلم وأقول وأعلن أني أنا مع، القضية في قلبي. أنت لو تشتري ساعة رولكس ما تبقي حد ما تعلن له أنك اشتريت ساعة رولكس. لو اشتريت روز رايز ما تبقي حد ما تعلن أنك اشتريت روز رايز. لكن إذا قلت السالفة على قضية فيها عزة وكرامة في قلبي، هذا الشيء في قلبي. إذا الظالم يشهر بظلمه، يشهر، فأنت صاحب حق وأنت جزء من قضية مهمة تعنيك، تعني كرامتك، تعني خلقك، تعني إنسانيتك. مستحي أنك أنت تتضامن معاها في العلن؟ مستحي. اسمحوا لي أنا مرات أتكلم بحدة لأني أواجه مواقف، يعني إيش أقولكم، يعني المواقف اللي أواجهها تخذلني. يعني في ناس أعتبرهم، يعني أعتبرهم مثل ما يقولوا قدوات، فأنصدم من ردة الفعل في أي نقاش، في أي حوار، في أي أنصدم. فاسمحوا لي أني أقول هذه الجملة، أنا سمعتها وفي جمل كثير أسمعها وتنحفر في داخلي. اختلافك معي في قضية فلسطين يفسد الود كله، باختصار.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج

وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. إلى صوت الحق.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل الدرامي فراولة. وقتا طيبا أرجوه لكم.

الدراما الاجتماعية فراولة. فراولة معالجة درامية وإخراج نبيل ساق الله.

0: كيفك يا هدى؟ طمنيني عنك.
1: الحمد لله يا ألا بخير. الحمد لله.
0: وكيف عمي أبو محمد؟ إن شاء الله أموره كويسة.
1: الحمد لله هيطلع كمان يومين إن شاء الله.
0: الحمد لله الحمد لله. شو متى جاي على الجامعة؟
1: جاي أدوم من بعد بكرة إن شاء الله. ربنا يسهل يا رب.
0: أنا لخصلي كل إشي مع الدكاترة، وأساساً في منهم دكاترة لسه ما بلشوا بالشرح، بتلحقي لا تخافي.
1: بعرف لأنه في ناس لسه بتسجل وبتسحب وبتحول يعني. يلا معلش أنا آسفة غلبتك والله. ما هي ألا
0: غلبيني، شو فيها؟ إحنا خوات مش صحبات وبس، وانت عارفة.
1: أحلى صحبة كمان والله. حبيبتي
2: هي ألا، نحن هنا. بشوف إلك ساعة بتحكي على الجوال. مع مين بتحكي؟
0: مع صاحبتي يا فارس.
2: أوه الله يعينها، أكيد دوشتيها. بس مين صاحبتك هذه؟
0: هدى اللي حكيت لك عنها المرة الماضية. يا حرام، أبوها صابت جلطة ووضعهم المادي متوسط. طمنت عليها، صار لها أكثر من يوم مش مداومة بالجامعة.
2: هدى وأبوها.
0: فارس فارس، شو بتتمتم بسرك يا فارس؟
2: لا لا لا لا لا، ولا إشي ولا إشي يا لا، ولا إشي ولا إشي يا أختي. مش كنت بدك تنامي؟ نامي نامي يا أختي، عليك الجامعة الصبح، نامي.
0: لا بجد أنت صاير غريب، مش أنت اللي سألت؟
2: طيب سألت وأنت جاوبتي. يلا يلا على النوم.
0: علم وينفذ يا كبيرنا.
3: يا ماما شوف الشالة هذه حلوة علي ولا لا؟
4: تسلميلي، اسم الله عليكي. الحلو حلو، شو ما يلبس بيلبق له، وانت قمر.
3: ربنا يخليكي إنا يا أحلى وأغلى ماما في الدنيا كلها.
4: بس هذا مو لبس جامعة يا ماما، اللي بشوفك بقول رايحة على شي فرح.
3: ما هو أنا مش رايحة يا ماما على الجامعة، نسيت إنه اليوم إجازة. بعدين بدي اروح اونس بابا اشوف ايش بده، اكل ما اكلش، بده اشي يعني. بونس يا ماما، بونس.
4: والله يا نور عين الماما، على حد علمي انك ما بتحب المستشفيات.
3: ما علينا، المهم يا ماما البس الشال الزهري ولا لا؟
4: حلوة كتير. لكن قبل ما نطلع شوفي وداد مرت اخوك شو بدها يا ماما.
3: حاضر يا ماما، حتى لما بدهاش اشي رح تطلب.
4: ما بدي حاجة كتير، شوفيها ويلا.

0: اللي بيشوفك اليوم بيقول عريس، ولا ريحة البرفان اللي بتجنن معبية الحارة كلها.
1: عريس عريس وزينة العرسان، ناسي انه صحفي وقدي الدنيا اسم الله عليه.
0: مش طالعة مني احكي لك انه القرد بعين امه غزال.
2: سانك طولان يا الاء، زودتيها. بدي اشوف مين البكرة رح يتجوزك يا خوفي.
0: ام عي، ماما دايما بتعيدها، والله بدها لحن، نسيانة انه صحفي وقدي الدنيا.
1: يا رب يطول بعمري وافرح فيكم انتو التنين، واشوف اولادكم واولاد اولادكم.
2: وبتشوف ياما اولاد اولادنا كمان، ايش رايك؟
1: ان شاء الله، ليش لا.
0: اها، وعسيرة الجيزة يا ماما، شو شكلك ناوية تجوزيه؟
1: بصراحة اه، من حقي افرح.

0: وده تحضري لي غدا؟
1: ما طبختش اليوم يا محمد.
0: وليش يا هانم؟
1: تعبانة مش قادرة، ابنك جميل للشفريقي وما نيمنيش طول الليل.
0: ما انا زيك ما نمتش، اعملي لي اي اشي اطفحها.
1: مش عاملة اشي، روح جيب لنا شاورما.
0: شاورما على اساس انك بتتوحمي مش والدة لك شهر.
1: يا شيخ روح جيب شاورما، والله طقت روح من هالعيشة.
0: حاضر ولا يهمك، بدي اروح اجيب شاورما، بدي اطلع قبل ما تكتر الطلبات.
1: بما انك قول الطلبات، خلص الحفاضات للولد. طيب. جيب باكيت وكمان جيب حليب.
0: وش كمان؟
1: ايش كمان؟ جيب كولا وكمان ايش كمان؟ جيب تراشي وخليه يزود طحينه.
0: اجيب لك بقلاوه؟
1: والله يا ريت.
0: ماشي، سلام عليكم.

0: نورت نورت الجامعة والله.
1: نورك يا غالية نورك.
0: شو هالحلاوة هادي؟
2: عيونك الحلوة يا حبيبتي.
0: شو رأيك يا هدى نراجع مسائل الرياضيات ونكسب الوقت؟
1: معانا لسه ساعة وبعدين أخذنا زيهم بتوجيه. خلص
0: الدكتور داخل حامي، ما انت عارف الدكاترة بده يوم يعرف مستوى الطالبات من خلال كتب الثانوي اللي خدناهم أيام التوجيه. انت خبريه بظرفك،
2: مش مشكلة الكويز بس بأول ثلاث محاضرات.
1: طب ماشي ماشي وريني المسائل.
0: عبري عن الجمل الآتية. عمق البئر.
1: سهلة يا ألاء سهلة. عمق البئر 4 متر بساوي سالب 4.
0: والتاني طالب منك مساحة المثلث أي نصف القاعدة بالارتفاع، يعني بدك تحكي نص ضرب 4 ضرب 9 يساوي، اختصري على 9 وحطي سنتيمتر مربع. هيك تمام نظرية فيثاغورس.
1: ماشي ماشي أنا رايح أكمل،
0: بس بالأول خلينا نفطر.
1: إذا بدك تفطري افطري، أنا أفطرت بالبيت فاهمان، أما إذا معك فراولة فبضلني معك.
0: هي هي عادي فهمت، عادتك هي هي، ما بتحبي تاكلي إشي وانت برات البيت.
1: تعودت وبحب أتلاشى هالإشي كمان.
0: خلاص خلاص براحتك، كنت رح أعزمك على فلافل بس انت دايما مضيعة حظاتك معي.

0: والله يسلم ايديك على كاسة الشاي يا وداد.
1: وايديك يا مرت عمي صحة وعافية.
0: بس احكيلي، غسلت ايديك قبل ما تعمل الشاي؟
1: يو والله يا مرت عمي غسلتهم 3 مرات.
0: انت عارفة يا وداد انا بخاف عشان عندك طفل صغير، وقبل شوية شفتك بتغيري لجميل اوعيه.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم حلقة من المسلسل الدرامي فراولة. فراولة. فراولة. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: كانت الأمل. كانت الأمل. قدمنا لها العمل. فنمت وتسامت. وقدمنا لها الهمة. سعينا معا نحو الهمة. صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي معا نحو قمة الإعلام الهادف.

صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الأعزاء، إليكم حلقة جديدة من برنامج الأخلاق المحمدية. نتحدث اليوم عن الخلق لا تمدن عينيك، أو بمفردة أخرى القناعة. هذا الخلق مستمد من أسماء الله تعالى الرزاق الرب الحكيم، والتخلق باسم الله تعالى الرزاق هو بأن نعتقد بأن الأرزاق مقسومة من الرزاق عز وجل ولا تتغير، وأن الله هو الرب أي المربي الذي يعطي عبده ما يناسبه ويمنع عنه ما يطغيه أو يضره، وهذا بالمقدار المناسب الدقيق بلا زيادة ولا نقصان، لأنه تعالى هو الحكيم. لما يضطرب القلب وعند المرء نعم تكفيه؟ لماذا لا يكون ذلك مطمئنا له؟ لما نمد عينينا لما عند الآخرين وقد يغبطنا الآخرون على ما لدينا؟ ولما تتسلل إلى قلوبنا الغيرة والحسرة والحسد ثم التعاسة وظلمة الحزن؟ عواطفك ومزاجك مصدرها أفكارك، ومعظم أفكارك مصدرها ما رأته عيناك. نعم، لهذا السبب نهانا الله تعالى عن ذلك لحفظ سلامة قلبنا من البؤس. ولا تمدن عينيك، أي لا تمد عينيك إلى ما يملكه غيرك، لا عين بصرك ولا عين بصيرتك قلبك، فلا تقارن بين ما تملك وما يملكه الآخرون، وذلك لحمايتك من الحزن والحسرة. وقوله تعالى إلى ما متعنا به، أي إلى ما أعطاه الله من نعم للآخرين، فالله حكيم وكل أفعاله بمقدار، يقسم الأرزاق وفق ما يناسب كل شخص. فبعض الأغنياء لو أن الله جعلهم من الفقراء لما صبروا، ولربما عصوا الله فسرقوا أو أخذوا الرشوة، وبعض الفقراء لو كانوا من الأغنياء لاستعملوا المال في معصية الله. وقوله تعالى أزواجا منهم، أي أصنافا من الناس الذين خلقهم الله، فلا نتمنى أن نكون مثل أي منهم، القصير والطويل، الذكي والبليد، الذكر والأنثى، العربي والعجمي. إن الله خلق الناس مختلفين حتى يكمل بعضهم بعضا، فلكل منا دور، فليرضى كل منا بما قسمه الله له. وقوله تعالى زهرة الحياة الدنيا، أي كل النعم لدى الآخرين عمرها قصير في هذه الحياة الدنيا ولا تدوم. وقوله تعالى لنفتنهم فيه، أي أن هذه النعم التي نتمناها ما هي إلا فتنة ليرى الله إن كنا نقترب بها إليه ونزداد حبا له وتواضعا ونستعملها فيما يرضيه، وليرقبنا أيضا أننسى هذا الفضل فننسبها إلى أنفسنا ونطغى ونتكبر ونستعملها فيما نهانا عنه. وقوله تعالى ورزق ربك خير وأبقى، أي ما رزقك الله به هو الأفضل والأنسب لك، بل هو عين الخير لك الآن. حدث نفسك دوما بنعم الله عليك، حامدا شاكرا وواثقا أنه كل الخير. وكلما رأيت نعمة عند غيرك ليست عندك ثم اشتهيتها، ذكر نفسك وردد ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. والحمد لله رب العالمين.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

أحمل قلبي على راحتي وأسابق أنفاسي حبا وشوقا، أتيتك وقد ضاقت علي نفسي ولكن رحمتك أوسع لي. أتيتك ملبيا نداءك إلى عبادك ففروا، ففررت إليك بفؤاد محب يريد لشوقه أن يسكن. دلني دلني إليك وأنا أسير في ظلمات الدنيا أبتغي قربك وفسحة الجنان. أرشدني، املأ قلبي من نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك، قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.

0: من رحمة الله
1: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
1: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس، تميز

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج وحي السنة النبوية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فيسر لنا أمورنا، واختم لنا بالسعادة، إنك على كل شيء قدير. أما بعد، لقد ذكرت في الحلقة الماضية أن الخصال التي انفرد بها عليه وآله الصلاة والسلام بطريق مقبول زادت على 50 و300 خصلة، وسأتحدث الآن عن خصلة أخرى، وهي عطف لفظ الرسول على لفظ الجلالة، الله ورسوله. ولقد تكرر ذلك نحو من 80 موضعا في كتاب الله عز وجل. ما فائدة وضع لفظ الرسول بين الفعل والفاعل؟ وإذا عرفنا أن الحكم الحقيقي لله عز وجل، إذن ما نسبة الحكم للنبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام؟ لاحظوا أيها الإخوة بيان هذا الإشكال، وهو أن الله سبحانه وتعالى عندما قال إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، لتحكم بين الناس بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما. لتحكم بين الناس بما أراك الله. الله تعالى عندما يتقدم الخصمان إلى النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، عندما يدعو النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام أناسا، عندما يأتي أناس إلى النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام يسألونه، يستفسرون منه، يطلبون منه بيان حكم فيما هم فيه، الله تعالى ينزل الوحي الذي نحن البشر لا نعرفه ولا ندركه ولا نراه بأي صورة من صور الوحي التي قاربت 40 حالة. بما أراك الله، ثم ينطق النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام بما كان الله تعالى قد أراه، فصار الحاكم الحقيقي هو الله عز وجل، إن الحكم إلا لله. أوحاه إلى نبيه الكريم عليه وآله الصلاة والسلام فنطق به النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، فينسب الحكم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه هو المباشر لذلك الحكم، وينسب الحكم إلى الله تعالى حقيقة لأنه هو الذي حكم. ثم أرى رسوله عليه وآله الصلاة والسلام فيما يريد أن يحكم به. ومن هنا إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، لأنه هو الذي سيباشر الحكم بين هؤلاء، فأضاف الحكم إلى النبي عليه وآله الصلاة والسلام، لأنه هو المباشر لذلك الحكم الذي يصدر عنه، ولكن الحكم الحقيقي هو لله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى لدعم رسوله الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، ولتبيان أن ما يحكم به عليه وآله الصلاة والسلام هو حكم لله عز وجل، وليس من بابة البشرية التي يتصف بها النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام إذا جرد عن الوحي. فالنبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام ينسب له الوحي باعتباره المباشر، عفوا، ينسب إليه الحكم باعتباره المباشر، والحكم الحقيقي لله عز وجل. أراه الله تعالى نبيه عليه وآله الصلاة والسلام، فنطق النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام بما كان الله تعالى أوحاه إليه: قل إنما أتبع ما يوحى إلي. إذا كان الأمر كذلك، وأن كل ما يقوله عليه وآله الصلاة والسلام، لأن قوله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب لتحكم بين الناس بما أراك الله، لم يخصص نوعية أو جزئية مما ينطق به عليه الصلاة والسلام. شأن ذلك شأن قوله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ومعلوم في علم البلاغة أن الكلام إذا تصدره نفي، وما ينطق عن الهوى، ثم جاءت أداة الحصر بعد ذلك، يكون ما بعد النفي مستغرقا لما جاء بعد الحصر، فيكون كل ما بعد النفي هو ما جاء بعد أداة الحصر. فهنا كل ما ينطقه عليه وآله الصلاة والسلام هو وحي من عند الله تعالى، إن هو إلا وحي يوحى. فإذا كان الأمر كذلك فهذا مما يمتاز به عليه وآله الصلاة والسلام عن سائر الأنبياء، وهو أن جميع ما يقوله، ما ينطق به عليه وآله الصلاة والسلام، ليس من بابة البشرية، وإنما هو وحي أراه الله تعالى نبيه الكريم عليه وآله الصلاة والسلام فنطق به. وهذا المقام الذي جاء في هذه الآيات الكريمة هو نظير قوله سبحانه وتعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. فالذي كان يباشر المبايعة مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم هو النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، والله تعالى يقول: إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. ولا شك أن هذه الآية الكريمة فيها بيان منزلات ومكانة النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام عند الله عز وجل، ولكن بنفس الوقت تعطينا دلالة أخرى عن عظم ما يصدر عن هذا النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، ألا وهو سنته، سواء كان ذلك بقول أو كان ذلك بفعل، والقول سواء كان ذلك بأمر أو كان ذلك نهيا، ينهى به عليه الصلاة والسلام عن أمر من الأمور. ولا شك أن هذا النص الكريم فيه نكت خفية دقيقة جليلة جدا تبين فيها مكانة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. والآيات القرآنية التي ذكرتها من ابتداء الحلقة إلى هذا المقام توضح عظم ومكانة هذه السنة النبوية. فإذا كان الله عز وجل أمر في الآيات الأولى التي ذكرتها بالإيمان به عليه الصلاة والسلام وقرن اسمه مع اسمه جل شأنه، قرن اسم النبي عليه أو عطف اسم النبي صلى الله عليه وسلم أو وصف النبي وهو الرسول، لأن الله سبحانه وتعالى لم يخاطب نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام في كل القرآن باسمه المجرد يا محمد، إنما كان يخاطبه يا أيها النبي يا أيها الرسول. وذكره الله سبحانه وتعالى أربع مرات، ذكر اسمه الكريم عليه الصلاة والسلام أربع مرات، لكن جاء مقرونا بالنبوة والرسالة. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وهذه الآيات كليتها، فكل ذلك يدل على عظم ما ينطق به عليه وآله الصلاة والسلام. وأسأله تعالى أن يكرمنا وإياكم والمسلمين بما أكرم به عباده الصالحين، وأن يجعلنا وإياكم من المتبعين المخلصين المخبتين، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
0: تابعتم حلقة من برنامج وحي السنة النبوية، هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. حان الآن موعد أذان المغرب حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. فيما يلي نصحبكم مع هذه الاستراحة الإيمانية مع أذكار المساء. أذكار

عصيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك

سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد.

شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق

0: ربنا تقبل منا دعاءنا وصالح أعمالنا، واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين. من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم أذكار المساء.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، نعطر أسماعنا بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة عطرة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة، أيها الأحباب، إن الله سبحانه وتعالى يريد من عبده ألا يغفل عنه، ويريد من عبده المؤمن ألا ينشغل عنه. لذلك إذا غفل العبد المؤمن ولو لحظة عن الله عز وجل وأراد الله بهذا العبد خيرا أدبه ونبهه حتى يعود مباشرة. وقد يكون التأديب صعبا في بعض الأحيان. سيدنا يوسف عليه السلام لما كان في السجن واجتمع بذلك الرجلين اللذين فسر لهم الرؤيا، قال تعالى عن يوسف عليه السلام: وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك. يعني أحد الرجلين اللذين كانا مع سيدنا يوسف في السجن توقع له يوسف من خلال الرؤيا أنه سيخرج من السجن، فلما هم بالخروج وأرادوا أن يفرجوا عنه قال له: اذكر للملك أن في السجن إنسانا مظلوما اسمه يوسف، اذكرني عند ربك. وهنا عتب الله عز وجل على يوسف عليه السلام: اذكرني عند ربك. الرب هنا بمعنى الملك، يعني الحاكم، ليس المقصود الرب هو الإله، حاشا أن يقول يوسف عليه السلام ذلك. لكن الله عتب على يوسف من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين: أنت نبي من أنبيائي، عليك ألا تعتمد إلا علي، أنا الذي أخرجك من السجن. لذلك قال تعالى: فأنساه الشيطان ذكر ربه، أي أنسى الشيطان ذلك الرجل أن يكلم الملك، وأنسى الشيطان يوسف عليه السلام أن يذكر الله في تلك اللحظة. فأنساه الشيطان ذكر ربه، فماذا كانت العاقبة؟ فلبث في السجن بضع سنين. البضع في لغة العرب من 3 إلى 9. البضع في لغة العرب بضع سنين من 3 إلى 9. بقي في السجن عدة سنوات لأنه قال: اذكرني عند ربك، تأديبا له. وهذا تأديب محبة أيها الإخوة، يفرح به الصالحون جدا. لذلك لما تذكر هذا الرجل بعد السنوات، لما رأى الملك تلك الرؤيا، رؤيا السنابل ورؤيا البقر، فقال وقال تعالى: وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، يعني تذكر بعد فترة، أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون، يعني أرسلوني إلى السجن حتى أكلم يوسف. فلما كلمه وشرح له رؤيا الملك فسرها له يوسف، ولم يعاتبه بكلمة، ولم يقل له: أين أنت؟ ألم أذكر لك أن تذكر للملك موضوعي؟ ولا كلمة. فسر له الرؤيا وسكت عليه السلام، لأنه فهم الدرس عن الله عز وجل. أيها الإخوة، من أئمتنا القراء الإمام الكسائي، وكان إماما يصلي بهارون الرشيد. وما أدراك ما هارون الرشيد؟ الإمام العباسي العظيم، الخليفة العباسي الذي كان يحكم أكثر من 50 دولة من دول اليوم. يقول الكسائي عن نفسه: صليت إماما بهارون الرشيد، يعني صلاة جهرية. يقول: فأعجبتني قراءتي، هو يقول عن نفسه: فأعجبتني قراءتي، يعني قال لنفسه: والله قراءتي جميلة، والله حروفي ما شاء الله ممتازة. قال: فغلطت غلطة لا يغلطها الأولاد في الكتاب، أردت أن أقول لعلهم يرجعون، فقلت لعلهم يرجعين. مباشرة لما أعجبته نفسه أدبه الله عز وجل، قال: فوالله ما اجترأ هارون أن يرد علي، فلما انقضت الصلاة قال لي: قراءة من هذه يا كسائي؟ قلت: يا أمير المؤمنين، قد يكبو الجواد. فقال: أما فنعم، يعني قبلت منك هذا العذر. الشاهد أيها الإخوة، الصالحون يفرحون بالتأديب الإلهي. اللهم عرفنا نعمك بدوامها، اللهم اجعلنا من عبادك المقربين، ودلنا عليك يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس الفيحاء مدينة العلم والعلماء.
1: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: في ظلال السيرة.
3: أعداء النبي صلى الله عليه وسلم يفتشون المزابل. ظل صلى الله عليه وسلم بعد زواجه بسودة ينشر التوحيد والوعي بالتوحيد وسط حصار قريش وإهانة طواغيتها الذين انحطوا في فجور الخصومة إلى الحضيض، سفلوا لدرجة ممارسة شيء لا يليق إلا بمن لا كرامة له ولا أخلاق، وإلا فمن يصدق أن الحقد أوصل وجوه القوم وسادة قريش لدرجة نبش المزابل بالأيدي، ليس بحثا عن درهم أو دينار أو جوهرة ثمينة، ولكن بحثا عن القذارة نفسها. الشاب النحيل بن مسعود كان هناك في المسجد، كان ينصت خائفا لأبي جهل الذي فقد الجرأة على الاقتراب من النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد استغلال مكانته في توظيف شخص ساذج ينفذ أحلامه بدلا منه حتى لا يفقد هيبته أمام القوم. كان يهتف: أيكم يقوم إلى سلا ناقة بني فلان التي ذبحت بالأمس، فيأخذه فيضعه على كتفي محمد إذا سجد. تقزز الجالسون، لكن المجرم الذي حاول خنق النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم عقبة بن أبي معيط فز من مكانه كالأبلة، وقصد تلك المزبلة التي يختلط فيها الدم ببقايا الطعام والعظام والفرث والسلا، ولما وصل استقبلته رائحة كريهة فلم يبال بذلك، بل مد يده نحوها غمسها فيها وقلبها، وأخيرا وجد الكنز. ها هي المشيمة، وها هو يسحبها من بين الأكوام يرفعها تتدلى وهو يهرول بها. ربما مر به أحدهم فتساءل: أهكذا يفعل الحقد على محمد بكبار القوم؟ انطلق عقبة نحو أطهر بقعة تقدسها العرب، أنساه حقده حرمة الحرم، تجاهل أن الناس تقدره وتقدر قومه لأجل هذا الحرم. ولما اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم انتظر لحظة سجوده، وابن مسعود يشاهده يحترق جوفه، ولكن لا حول له ولا قوة. تنبه أحد العقلاء فانطلق مسرعا نحو بيت النبي صلى الله عليه وسلم، طرق الباب بقوة وأخبر فاطمة بما سيجري، فجاءت تركض عليها السلام لنجدة أبيها، لكنها تصل وعقبة بن أبي معيط يرمي المشيمة على ظهره الطاهر، فينفجر مجلس الوثنيين بالضحك حتى مال بعضهم على بعض من شدة الضحك. فتبكي فاطمة وتنحني على ظهر أبيها وتنزع عنه القذر وترميه خارج الحرم، ثم تمر بأشباه الرجال تنظر إليهم بعيون غارقة بالدموع تصرخ في وجوههم: فلما فرغ صلى الله عليه وسلم من صلاته رفع صوته مستغيثا بجبار السماوات والأرض، فقد قلت حيلته وعز نصيره، قال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. فلما سمع الطغاة صوته أغلق الخوف أفواههم، وخيم السكون على المكان إلا من نشيج فاطمة، ثم دعا دعاء جعلهم يتخيلون الموت خيمة تضرب أطنابها حول مكة. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم عليك بأبي جهل بن هشام، وعتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، والوليد بن عتبة، وأمية بن خلف، وعقبة بن أبي معيط. ثم نهض صلى الله عليه وسلم حزينا، وأخذ بيد ابنته التي تكفكف دمعها وتمسح عن ظهر أبيها آثار القمع الذي جعل مكة لا تطاق.

خلال السيرة. كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. محمد بن واسع. كان محمد بن واسع يقول: وصحاباه ذهب أصحابي. هذه الوال الندبي، يعني يقول أنا ما إلي أصحاب. فقلت: يرحمك الله، أليس قد نشأ شباب يصومون النهار ويقومون الليل ويجاهدون في سبيل الله عز وجل؟ كيف في شباب خيرين، في شباب صالحين، في رجال كثر يصلون النهار يقومون الليل يجاهدون في سبيل الله؟ قال: بلى، ولكن أفسدهم العجب. الله عز وجل قال في القرآن الكريم: يا أخوان، وذروا ظاهر الإثم وباطنه. ظاهر الإثم أن تضرب أحدا، أن تعتدي على مال أحد، أن تتكلم بلسانك في عرض أحد، هذا

الله، ما هو الذكر الأكمل عند السحر؟ الاستغفار. باتوا ليلهم قائمين حتى إذا اقترب الفجر استغفروا ربهم. هو المتوقع أن طول الليل عم بيصلي قيام ليل ودعاء والتجاء، قبل الفجر يضحك ويفرح هيك ويروح يعمل له هيك يحط له شي صفرة راتبة فرحان أنه هو قام الليلة كله. لكن الله عز وجل وصف قال وبالأسحار هم يستغفرون. النبي صلى الله عليه وسلم آخر سورة نزلت عليه هي سورة النصر، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. النبي صلى الله عليه وسلم قضى 23 سنة في الدعوة إلى الله وعانى فيها ما عانى. الله قال له يا محمد وقد اقترب أجله استغفر الله، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فتح مبين. أنتم تعلمون يا أخوان كيف الدول وكيف الجيوش وكيف الجماعات بعد الانتصار تساوي حفلات انتصار، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحفل انتصار فتح مكة، فتح أعظم مدينة في الدنيا، بالاستغفار، أن يستغفر ربه. العجب يذهب ثواب الأعمال. متى ما أعجبت بصلاتك، أعجبت بصومك، أعجبت بقراءتك للقرآن، أعجبت بانضباطك بأمر الله، أعجبت بنفسك، صرت من جماعة أنا الذين قالوا أنا في القرآن الكريم هن الأبادسة والفراعنة وقارون. الصالحون قالوا ثلاث كلمات لا تقلها: أنا ولي وعندي. أنا قالها إبليس، قال أنا خير منه. الله عز وجل أمره بالسجود لآدم، قال له ليه؟ ليش أسجد له؟ أنا أحسن منه. شايف؟ ولي قالها فرعون، لي ملك مصر. وعندي قالها قارون. هن المراد مو هالكلمات الثلاثة أنا ولي وعندي، وإنما مراد معناها. العجب يفسد العمل. لذلك ترى الصالحين يتهمون أنفسهم: لن يدخل أحدا منكم عمله الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. سيدنا أبو بكر يقول، كان يمسك بطرف لسانه ويقول هذا الذي أوردني الموارد. سيدنا عمر كان يقول ليت أم عمر لم تلد عمر. شايف؟ الصالحون يتهمون أنفسهم. الله عز وجل قال فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فبيقولوا لمحمد بن واسع، أو هو يقول وصحاباه ذهب أصحابي، قالوا له ليش ليك في شباب يصومون النهار يقومون الليل يجاهدون في سبيل الله عز وجل؟ يقول أفسدهم. بلى مصبوط هيك فيه، لكن أفسدهم العجب. هذا عجب يروح كل الأعمال. الشيطان له ست طرق من أجل أن يذهب طاعتك، وله عشر طرق مشان يوقعك، من أجل أن يوقعك في المعصية. أما طرق الطاعة فهو يأمرك أن لا تفعلها، فإن لم تستجب راح للطريقة الثانية، أمرك بتأخيرها تسويفها، فإن لم تستجب أمرك بالإسراع والعجلة فيها حتى لا تفهم، فإن لم تستجب أمرك بالرياء فيها، فإن لم تستجب أمرك بالعجب فيها. بس تخلص العبادة بصير أنت معجب، بس تخلص رمضان بصير مبسوط هيك أنت برمضان، والله الشيء اللي أنا ساويته برمضان الحمد لله الحمد لله، ما بدي أقول يعني، بس يمكن ما حدا ساوى بيناتكم. متى ما أعجبت راح كل هالتعب تبعك، متى ما أعجبت وصار هذا العجب يتحول إلى سلوك عندك إما بأقوالك أو بأفعالك. أنت ليش ما كنت تجي برمضان؟ ما كنت شوفك تعرف أنه أنا أجيت؟ شايف؟ متى ما صار في هيك مواقف كلمات الله يستر ما يروح، راح كل التعب، لأنه هو أنت مو المهم.

المهم التعب، المهم أن يقبل. وإذا بعد ما أنت كتبت على ورقة الإجابة أم ما قبلوا لك الورقة، ما استفدنا شيء. لذلك احذروا يا أخوان ما يصيب قلبك العجب. كيف؟ كيف أنا ما بدي؟ يعني الحقيقة أنا بخاف من كثر مرات ما يعني فعلا أترك مع نفسي أنه بخاف الحقيقة أنه أصاب بالعجب. كيف؟ أول شيء مطلوب يا أخوان بيناتنا أن لا نكثر مدح بعضنا البعض. نجتهد أن نمدح الأفعال ما نمدح الأشخاص. وإذا مدحت كن معتدلا. النبي صلى الله عليه وسلم قال احثوا في وجوه المداحين التراب. قال العلماء المداحين له معنيين، إما الذين يكذبون في المدح، يعني واحد راح يحضر عرس رفيقه أم نزلت المطر قال له يا شاي لف السماء فرحيت بعرسك، اكذب شو دخل السماء بأنه فرحيت. هلأ مرات هو باين يا أخي هي هيك يعني عم بيقولها. هلأ بس من كثر ما الناس مرات تمدح الإنسان قد يعني يعينون شيطانه عليه. وجاء في بعض الأحاديث لا تكونوا أعوانا للشيطان على أخيكم، لا إذا قصر تقطعوا، بالعكس إذا قصر تعاخدني ما أنا مقصر تعا ساعدني، ولا إذا أحسن كتير يعني تمدح. نحن لابد أن نمدح الخير ولابد أن نمدح العمل الحسن بس باعتدال. إما المداحين هم الذين يكذبون في مدحهم، وإما المداحين الذين أحثوا في وجوه المداحين، وإما المداحين الذين يجاوزون الحد. النبي صلى الله عليه وسلم مدح أصحابه لكن كان الأمر متجها لأعمالهم وباعتدال. فكيف أنا ما بدي يصيبني العجب؟ مطلوب منا كلياتنا أن نمدح الخير، أن نمدح الشخص لكن باعتدال. هذا واحد. حتى ابنك مرات ابنك أو بنتك على قد ما عم تمدحها قد ما تمدحها بنتك صارت معتدة بنفسها، معجبة بنفسها. بكرة من جوزها، وأنا عندي حالات يا أخوان، من جوزها ما عاد يعجبها العجب لأنه هي شايفة حالة غير، يعني هي ست ستات هالدنيا، هي سيدة نساء العالمين فكرة حالة. وهي بنتك شو يعني؟ قال متخرجة من الكلية، أهلين متخرجة من الكلية، كم طالبة متخرجة من الكلية؟ مئات الآلاف، ملايين الطالبات متخرجات من الكلية. قال بنتي دارسة طب، أكثر خير الله الطبيبات. قال بنتي طلعت الأولى، كل سنة في أولى، ماشي الحال. أنا بدي أمدحها وبدي أثني عليها وبدي أحتفل فيها بس باعتدال، يعني باعتدال مشان بنتي يكون هذا المدح دافع لها لأن تعمل أكثر، مو لأن تتكبر على العباد والبلاد. نفس الشيء ابنك، يعني واحدنا هو هيك طبيعة الإنسان، فكر ابنه كأنه ما حدا ولدان ولد إلا هو يعني، بس هو ابنك في مثله كثير، يعني 7 مليار على الكرة الأرضية كلهم هدول أولاد ولدانهم آباؤهم وأمهاتهم. على كل إن أنا بدي أمدح يعني العمل الصالح والخير لابني بس باعتدال حتى لا يصاب ابني بالعجب أو بالكبر حتى يصير على الناس. كيف أنا ما بدي أصاب بالعجب؟ أول شيء مطلوب منا كلاتنا أن يعني نعتدل في مدحنا وثنائنا على الناس. رقم 2 مطلوب منك إذا مدحك الناس وأعطاك الله نعمة أن تحدث عندها تواضعا، يعني لعل نحن احتراما لإلك وإكراما لإلك بنمدحك. أنت لا ما تصدق حالك، مطلوب أن تحدث تواضعا، خير إن شاء الله الناس مدحوني والله، وأنا شهدت هذا يا أخوان مواقف وتؤثر يعني فيك، وجاءك ضيوف لعندك أنت ومخدم، لو بالعادة أنه أنت بالعادة يعني في غيرك مين بيخدمك، بس هلأ عشان نفسك هيك تضل هنية أنت ومخدم. دعاك إنسان بسيط إلى بيته، والحقيقة بيته لتوصل له الحقيقة هاي بدك تتعب وتتلبك وتتجأجأ، روح إلى بيته، لا تجد نفسك يعني أكبر من هذه الدعوة. هلأ ممكن تكون مالك فارغ ماشي الحال، بس إذا فارغ روح إلى هذه الدعوة. أنتم تعلمون من الستينات الخمسينيات يعني السيارات الموجودة في مدينة دمشق كانت معدودة. ففي أخ هلأ عمره يمكن شيء 80 سنة بيحدثني عن أبوه، أبو تاجر هنن تجار، قال لي نحن كان عندنا سيارة أميركي بيتنا بالمهاجرين، وأبي شغله بمدحت باشا. قال لي أبي كل فترة أنا لاحظت عليه أمر أنه يطلع أبي من سوق مدحت باشا حامل السك يلي فيه بقلبه الخضرة من المحل على البيت بالمهاجرين
الظهريات وقت الغداء أو العصريات المساء. قال لي بس ما معه السيارة. قال لي ونحن بالمحل عنا شغيلة، يعني أبي بيقدر إله للشغيل وأبي كبير يعني إنه سبقني بهالغراض على البيت. قال لي كل فترة كنت لاحظ أبي يعمل هالشغلة. قال لي مرة قلت له إنه يا أبي الله يخلي لنا إياك، ليش هيك أنت عم تتعب حالك؟ منزوع السيارة، إذا منزوعة بعدين اللي أنا يعني اللي إلي لأخي، قول لأخي اترك لنا خبر نحن منجي، قول للشباب الشغيلة اللي عنا شباب يعني. قال له يا ابني لا أنا متعمد أفعل هيك. قال له ليش يا أبي تعب حالك؟ قال له يا ابني أنا موجود بمكان كتير من الناس بيمدحوني وكتير من الناس بيثنوا علي، فأنا بحب كل فترة هي نفسي أدبها، لأنه إذا ما أدبتها بتكبر، فبعمل هيك بعمل هالسك وبطلع هيك بتعب نفسي. وأنت مطلوب منك أي نعم أن إذا أحدث الله لك نعمتان، إذا مدحك الناس أن تحدث له تواضعا تأديبا لنفسك. والشغلة الثالثة أن تكثر من ذكر الله تعالى، لأن قلبك إذا امتلأ بذكر الله تعالى وصارت أنوار الله عز وجل فيه فلم يعد يتسع لغيره، فبيجي العجب بده يفوت ما بلاقي قرنه، القلب مشغول بحضرة الله تعالى. أنت لو الناس عم يمدحوك إدنك معهم بس قلبك يعني الحقيقة مع ربك. لذلك سيدنا عمر لما كان في الاحتضار ودخل عليه الناس يمدحونه، الجواب كان متوقع يقولون صح خطأ، بس هو مع ربه كان في تلك الساعة. فأنت إذا قلبك مشغول بالذكر بصير موصول بحضرة الله عز وجل. ناس يمدحونك تراها نعمة من الله عز وجل، هيك الله عز وجل أطلعون، بس لو اطلعوا على حقيقتك لكان الأمر مختلف. مر معنا أن محمد بن واسع كان يقول لو كان للذنوب ريح لما جالسني منكم أحد، تطلع ريحتي معفني، علما أنه هو من كبار الصالحين. أنا سأكتفي بهذا القدر من الاختيار من هذا الكتاب، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، يرفع الأذان. الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع شيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا أرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قد تعرض لما تعرض له غيره من المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من التكذيب والإيذاء والشتم، بل والإيذاء الجسدي في الجرح وغيره. نبينا عليه الصلاة والسلام يوم أحد شجت جبهته وكسرت رباعيته وجحشت ركبتاه ودخلت حلقتان من المغفر في وجنتيه الشريفتين صلوات الله وسلامه عليه، فما زاد على أن مسح الدم عن وجهه وقال: كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم. ثم بعد ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام أمكنه الله من أولئك المشركين الذين آذوه وكذبوه وأخرجوه، فجمعهم صلوات ربي وسلامه عليه يوم الفتح في البيت الحرام وقال: يا معشر قريش، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: لا أقول إلا كما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، اذهبوا فأنتم الطلقاء. بعد هذا الحلم وهذا العفو، بعض الناس أراد أن يبطش بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهو فضالة بن عبيد. لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام يطوف حول الكعبة ما معه حرس ولا جنود ولا من يدفعون الناس ولا من يقولون إليك إليك، سمى خنجرة وخبأه بين ثيابه، ثم اصطنع الطواف حول البيت وصار يدنو من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: حتى إذا لم يبق بيني وبينه رجل التفت إلي وقال: أفضالة؟ فقلت: لبيك. فقال: ما كانت تحدثك نفسك؟ فقلت: لا شيء، كنت أذكر الله وأستغفره. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وضع يده على صدر فضالة ودعا بدعوات، يقول فضالة رضي الله عنه: فوالله ما خلق الله نسمة أحب إلي منه، ولو كان أبي بيني وبينه يريد قتله لقتلته. انظروا إخوتي وأخواتي كيف إن النبي عليه الصلاة والسلام هو الممكن وهو القائد وهو الذي يمكنه أن يأمر بعض أصحابه فيبطش بذلك الرجل الغادر الفاتك، وكان يمكن أن يأمر به فيلقى في غياهب السجن، أو يأمر به فيفعل به ما يليق بمثله، لكنه عليه الصلاة والسلام غلب حلمه غضبه، بل ساق إلى ذلك الرجل نفعا حين دعا له، وكان ذلك سبب إسلامه. وهذا هو العفو عند المقدرة الذي تمكن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وصار خلقا ملازما له، وهي صفة من صفات ربنا جل جلاله، فهو الحليم وهو العفو. وحملة العرش ثمانية، أربعة يقولون سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، وأربعة يقولون سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد مقدرتك. أسأل الله أن يهدينا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع شيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا أرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالأمس كنا نتحدث عن ماذا فعل قصي جد النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ من صوفة وقال لهم إنه إحنا أولى بالبيت منكم. طبعا في صارت قتال بينهم، ما هو مجال لذكره الآن، لكن هو اللي أخذ سدانة البيت ويعني كل ما مسؤولية البيت الحرام. من الأشياء اللي عملها قصي، أول شيء جمع قومه من منازلهم لمكة وقطعهم أربعة. يعني إيه؟ يعني بدأ يجمعهم، كانت قريش متفرقة فأعطاهم منازلهم، كل مجموعة كانوا يقعدوا في مكان، وأعطى النسء اللي هم زي ما قلنا يأخروا الشهر الحرام إلى قبيلة صفوان وعدوان ومرة ابن عوف، أقرهم لأنه كان يعتقد أنه هذا دين ما يتغير، أقرهم على المناصب حقتهم. أيضا ماذا فعل قصي؟ أسس دار الندوة. طبعا دار الندوة هذا في الجانب الشمالي من الكعبة، خلى بابها للمسجد. هذه طبعا فيها تجتمع قريش وفيها كل أمورها تسويها. طبعا هذه الدار ليها فضل على قريش لأنها ضمنت اجتماع الكلمة، أي مشاكل تصير عندهم، أي اختيارات، أي قرارات كانت تسير في دار الندوة، يتشاوروا أي أمر يتشاوروا فيه. أيضا حتى لما كانوا يزوجوا بناتهم كانوا يزوجوهم في دار الندوة. رياسة اللواء، كان لا تعقد راية ولا لواء لحرب إلا بيد قصي أو بيد أحد من أولاده، وفي هذه الدار اللي اسمها دار الندوة. القيادة، إمارة الركب، ما كان يخرج ركب لأهل مكة من تجارة إلا تحت إمارة قصي أو إمارة أولاده. أيضا الحجابة، حجابة الكعبة، ما يفتح بابها ولا حد يفتح باب الكعبة إلا قصي، وهو الذي تولى أمر خدمة وسدنة الكعبة. سقاية الحاج، كانوا يملوا للحجاج لأنه إحنا قلنا ما كان في زمزم، جرهم لما انخرجت دفنت زمزم، فكانوا يعملوا أحواض ويملوها بالموية ويحطوها للحجاج، ويحطوا في الموية شوية تمر وزبيب ويشرب الناس منها إذا جو مكة. أيضا الرفادة، الرفادة هذا كان طعام يعملوا على طريقة الضيافة. قصي قال لأهل مكة كلهم إحنا بنقوم على الكعبة وبنقوم على البيت، فكل واحد من عندكم يخرج جزء من أمواله ونعمل به طعام للحجاج يأكلوا من لم يكن له سعة ولا زاد. كل هذه كانت لمن؟ لقصي. كان قصي ابنه عبد مناف شرف وسهد في حياته. عبد الدار كان ابن البكر، فقال قصي لابنه أنا هخليك تكون أفضل واحد وإن كانوا هم أحسن منك. أوصى قصي له بكل مصالح قريش، أعطاه دار الندوة واللواء والقيادة والحجابة والسقاية والرفادة. في شيء أقول لكم هو لازم تنتبهوا عليه، إنه العرب عندهم كان السيد ما هو بماله، كان بحكمته وبنسبه وبحلمه وبالصنائع اللي يعملها، فكان أمر قصي زي الدين المتبع في حياته وبعد موته. لما هلك قصي أبلاده كانوا يسووا نفس الشيء اللي أبوهم قال لهم عليه، لكن لما عبد مناف مات أبناؤه بدأوا يتنافسوا مع أبناء عمهم عبد الدار في هذه المناصب. إحنا قلنا إنه عبد الدار هو اللي أخذ كل المناصب، فأولاد بني عبد مناف قالوا لهم لا، أعطونا إحنا جزء من المناصب دي. افترقت قريش فرقتين، كان بغى يصير بينهم قتال لكن
تصالحوا واقتسموا المناصب بينهم. كيف صارت المناصب؟ السقاية والرفادة والقيادة صارت بني عبد مناف، ودار الندوة واللواء والحجابة صارت بيد عبد الدار. طبعا يقولوا أنه دار الندوة صارت اشتراك بين فريقين، لكن بنو عبد مناف هم اللي أتولوا دار الندوة والسقاية والرفادة كلها. هنا طبعا صارت الرفادة لمن؟ لهاشم. الرفادة لهاشم والقيادة لعبد شمس، بدأ يوزعوهم أولاد عبد مناف، الرفادة لهاشم والقيادة لعبد شمس. هاشم هو اللي كان يتولى السقاية والرفادة طوال حياته. لما مات أخوه المطلب، لأن هاشم أخو المطلب، أتولى هو الرفادة وسقاية الكعبة. طبعا عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف جد الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا له قصة، وجو هو تولى القيادة ألين جاء الإسلام والولاية إلى مين؟ إلى أبناء هاشم وعبد المطلب. عباس يعني لما بيقول إن قصي هو اللي قسم المناصب على أولاده وتوارثوها أبناءهم حسب اللي إحنا قلنا لكم. هو رؤساء القبائل كانوا هناك في مكة وفي الجزيرة العربية زي الملوك، كانت القبيلة تبعا لرأي سيدها في السلم والحرب، كان يدقوم سيوف السيد لما يقول كلمته كانت هي اللي تمشي، وفعلا يعني ممكن يتقاتلوا إذا غضب السيد يتغضب له ألوف من السيوف، ما يسألوه أنت غضبت ليش، بس المهم تغضبت إحنا معك. المنافسة في السيادة بين أبناء العم كانت تخليهم إيش يسووا؟ طبعا لما يتنافسوا يحاولوا إنهم يكرموا الناس ويكونوا يكرموا الحجاج ويبذلوا الكرم معاهم كله والحلم وإظهار الشجاعة ويدافعوا عن الغير حتى يكتسبوا المحامد في أعين الناس وبالذات الشعراء. طبعا الشعراء في ذاك الزمان كانوا يقوموا قبيلة وينزلوا قبيلة. طيب المهم نكمل نشوف إيش اللي صار بعدها. الوضع كان حوالينهم، لما نشوف الوضع في الجزيرة العربية كيف كان، كان في ظلم وجور، وكان داخل الجزيرة العربية. ليش إحنا بنقول الكلام ده؟ عشان لما نقول جاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء النور، نعرف كيف كانت الجزيرة. كانت أحوال القبائل مفككة، تغلب عليها المنازعات، دي القبيلة تهجم على القبيلة دي، وكانوا يعيشوا على السلب والنهب والظلم، لكن قريش كان ينظر لها بعين الاحترام. ليه؟ لأنه هي اللي كانت مسؤولة عن الكعبة وكانت مسؤولة عن البيت الحرام. العرب كانوا كلهم معظمهم يدينوا بدين إبراهيم عليه السلام اللي هو الدين الحنفي، حنفية سمحاء. لما نشأت جزيرته، نشأت ذريته وانتشرت في جزيرة العرب، كانوا يعبدوا الله ويوحدوا والتزموا بالشعائر حقت سيدنا إبراهيم عليه السلام. طيب كيف دخلت الأصنام في الجزيرة العربية؟ أول شيء كانت في بعض الشعائر كانت يسووها، زي مثلا اللي هي الحج والكعبة والطواف بها كانوا يسووا فيها. دخل الشرك لما جاء عمرو بن لحي رئيس خزاعة، وقلنا الرئيس كانت كلامه زي الدين المتبع، وكانت له مكانة عظيمة في المعروف والصدقة والحرص على أمور الدين والناس حبوه. لكن كيف دخل الشرك؟ هنشوفها بكرة بإذن الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى، روضة المصطفى، وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: مصطفى الأحمد محمد المحمود صلى الله عليه وسلم في رياضه نجوب، ومن بديع أفعاله نتعلم الكثير. كيف نصنع؟ كيف نتعامل؟ كيف نتجاوز الكروب؟ روضة المصطفى، روضة المصطفى.
1: هيا هيا يا عبيدة، لقد تأخرنا عن الخروج للصيد اليوم وقد اعتدنا الخروج مبكرين.
2: نعم لقد تأخرنا كثيرا اليوم، فلا بأس، وليكن هذا اليوم يوم راحة حتى أتدبر أمري. هيا هيا انزل عن ظهر جوادك وتعال نقضي ما تبقى من هذا اليوم في داري، فقد أعددت طعاما تحبه.
1: وها قد نزل. وما أنزلني إلا أنني لاحظت من صوتك أنك حزين بعض الشيء على غير عادتك، وكذلك قولك حتى أتدبر أمري. فما الأمر يا عبيدة؟ فأنا لم أعتد أن أسمع منك مثل هذا القول.
2: ما منعني عن الخروج للصيد اليوم هو أنني استيقظت مبكرا كعادتي، ففوجئت بفرس الوحيد ميت.
1: لقد مات فرسه الوحيد، وهذه فرصتي لأبيعه فرسي الثاني، فأنا بحاجة إلى ثمنه.
2: ما بك يا ثابت؟ أرى أنك تتحدث مع نفسك.
1: لا لا، إني أقول لا حول ولا قوة إلا بالله. لا تحزن يا أخي، فأنت تعلم أني أملك فرسا آخر غير هذا، فإن أحببت شراؤه فإنني أبيعك إياه.
2: وأنا اشتريت، فبكم تبيعه لي؟ لأن المبلغ المتوفر لدي الآن لا يكفي للشراء.
1: لا تحمل هما يا عبيدة، اعطني اعطني المبلغ الذي معك، والباقي سدده براحتك عندما يتوفر معك.
2: اتفقنا يا ثابت، فدعنا نأتي بشاهدين ليشهدا عقد البيع والشراء، وكاتب يكتب العقد بذلك.
1: يا أخي عبيدة، لا داعي، لا داعي لذلك، والحمد لله أن كل منا يثق بالآخر، وهذا يكفي.
2: الحمد لله، إذن على بركة

0: مضيت أياما على شراء الفرس من ثابت، ومن حينها لم أره، وقد سألت عنه كل من يعرفه فلا أخبار عنه. يا ترى أين اختفى وما سر غيابه؟ من؟ ثابت، أين أنت يا أخي؟ لقد شغلتني عليك، وقبل مجيئك بلحظات كنت أفكر فيك وبغيابك. تفضل تفضل.
1: لا لا وقت لدي، فقد جئت أطالبك بثمن الفرس الذي اشتريته مني قبل 8 أيام.
0: تقصد باقي ثمن الفرس؟ هون عليك يا أخي، إنه متوفر وسأدفعه لك، فهل لا تريثت قليلا لأحضره لك؟
1: ماذا؟ أتقول باقي ثمن الفرس؟ وهل أخذت شيئا من ثمنه حين بعتك إياه؟
0: لا حول ولا قوة إلا بالله، أتنكر أنك أخذت المبلغ الذي كان متوفرا معي حينها؟ واتفاقنا على سداد الباقي.

0: تنكر ذلك تماما، وبما أن هذا التنازع والخصام بينكما فيقتضي الأمر ألا أحكم لأحدكما بدعواه، لذلك فعلى المدعي أن يأتي ببينة وعلى المنكر اليمين. أما سمعتما قول المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر.
1: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: كنتم مع روضة المصطفى.
4: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى. روضة المصطفى. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم. اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الأعزاء، إليكم حلقة جديدة من برنامج الأخلاق المحمدية. نتحدث اليوم عن الخلق لا تمدن عينيك، أو بمفردة أخرى القناعة. هذا الخلق مستمد من أسماء الله تعالى الرزاق الرب الحكيم، والتخلق باسم الله تعالى الرزاق هو بأن نعتقد بأن الأرزاق مقسومة من الرزاق عز وجل ولا تتغير، وأن الله هو الرب، أي المربي الذي يعطي عبده ما يناسبه ويمنع عنه ما يطغيه أو يضره، وهذا بالمقدار المناسب الدقيق بلا زيادة ولا نقصان، لأنه تعالى هو الحكيم. لما يضطرب القلب وعند المرء نعم تكفيه؟ لماذا لا يكون ذلك مطمئنا له؟ لما نمد عينينا لما عند الآخرين وقد يغبطنا الآخرون على ما لدينا؟ ولما تتسلل إلى قلوبنا الغيرة والحسرة والحسد ثم التعاسة وظلمة الحزن؟ عواطفك ومزاجك مصدرها أفكارك، ومعظم أفكارك مصدرها ما رأته عيناك. نعم، لهذا السبب نهانا الله تعالى عن ذلك لحفظ سلامة قلبنا من البؤس. ولا تمدن عينيك، أي لا تمد عينيك إلى ما يملكه غيرك، لا عين بصرك ولا عين بصيرتك قلبك، فلا تقارن بين ما تملك وما يملكه الآخرون، وذلك لحمايتك من الحزن والحسرة. وقوله تعالى إلى ما متعنا به، أي إلى ما أعطاه الله من نعم للآخرين، فالله حكيم وكل أفعاله بمقدار، يقسم الأرزاق وفق ما يناسب كل شخص. فبعض الأغنياء لو أن الله جعلهم من الفقراء لما صبروا، ولربما عصوا الله فسرقوا أو أخذوا الرشوة. وبعض الفقراء لو كانوا من الأغنياء لاستعملوا المال في معصية الله. وقوله تعالى أزواجا منهم، أي أصنافا من الناس الذين خلقهم الله، فلا نتمنى أن نكون مثل أي منهم، القصير والطويل، الذكي والبليد، الذكر والأنثى، العربي والعجمي. إن الله خلق الناس مختلفين حتى يكمل بعضهم بعضا، فلكل منا دور، فليرضى كل منا بما قسمه الله له. وقوله تعالى زهرة الحياة الدنيا، أي كل النعم لدى الآخرين عمرها قصير في هذه الحياة الدنيا ولا تدوم. وقوله تعالى لنفتنهم فيه، أي أن هذه النعم التي نتمناها ما هي إلا فتنة ليرى الله إن كنا نقترب بها إليه ونزداد حبا له وتواضعا ونستعملها فيما يرضيه، وليرقبنا أيضا أننسى هذا الفضل فننسبها إلى أنفسنا ونطغى ونتكبر ونستعملها فيما نهانا عنه. وقوله تعالى ورزق ربك خير وأبقى، أي ما رزقك الله به هو الأفضل والأنسب لك، بل هو عين الخير لك الآن. حدث نفسك دوما بنعم الله عليك، حامدا شاكرا وواثقا أنه كل الخير. وكلما رأيت نعمة عند غيرك ليست عندك ثم اشتهيتها، ذكر نفسك وردد ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. والحمد لله رب العالمين.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

0: صوتا للحق رفعنا،
1: الله أكبر الله أكبر،
0: وراية التوحيد أعلينا،
1: لا إله إلا الله،
0: وللمستقبل قد

0: هنا صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج الإسلام منهج حياة مع شيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. أيها الإخوة والأخوات، أهلا بكم في حلقة جديدة في برنامج الإسلام منهج حياة، وأرحب بفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي حفظه الله الداعية الإسلامي. فضيلة الدكتور، تقدم معنا في تعريف العبادة بأنها طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية مستندة إلى معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية، وذكرتم أن الإنسان هو الوحيد من بين المخلوقات حمل الأمانة، فما هي مقومات حمل الأمانة وإلى ماذا يستند هذا الحمل الثقيل؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أستاذ جميل، الأمانة هي نفس الإنسان،
1: نعم،
2: أوكله الله إياها، وقد قال الله عز وجل: قد أفلح من زكاها. والفلاح هو النجاح مع الله، النجاح في الآخرة. فقد أفلح من زكاها، ومعنى زكاها أي عرفها بربها،
1: نعم،
2: وحملها على طاعته، ودفعها إلى التقرب إليه بالأعمال الصالحة. وهذا هو ثمن الجنة،
1: نعم،
2: التي خلقنا من أجلها. فالأمانة هي نفس الإنسان التي بين جنبيه جعلها الله أمانة عنده، فسعادته بيده وشقاؤه بيده. فإذا زكاها سعد ونجح في الدنيا والآخرة، وإذا دساها أي جعلها بعيدة عن ربها ولم تنضبط بمنهج الله عز وجل وأساءت إلى خلق الله، شقيت في الدنيا والآخرة. وحينما حمل الله الإنسان هذه الأمانة أعطاه مقومات هذه الأمانة،
1: نعم،
2: فهذه المقومات وسائل معرفة الله أولا والتقرب إليه ثانيا. يعرفه من خلال هذا الكون الذي ينطق بكل جزئية من جزئياته بوجود الله ووحدانيته وكماله. وكل أسماء الله الحسنى تراها في هذا الكون، وكأن الكون مظهر لأسماء الله الحسنى. إذن الكون الثابت الأول لا يختلف عليه اثنان. كل البشر على اختلاف مللهم ونحلهم وانتماءاتهم وأعراقهم وأنسابهم، الكون أمامهم بين أيديهم: الشمس، القمر، الليل، النهار، الأطيار، الأسماك، البحار، الجبال، كل هذه المظاهر تنطق بوجود الله ووحدانيته وكماله. وأنا أسمي الكون الثابت الأول، بل إن بعض العلماء يقول: الكون قرآن صامت، والقرآن كون ناطق، والنبي عليه الصلاة والسلام قرآن يمشي. فنحن عندنا قرآن صامت هو الكون، وكون ناطق هو القرآن، وإنسان جعله الله قدوة لبني البشر، إنسان أخلاقه هي القرآن، قرآن يمشي. إذن الكون هو الثابت الأول. والحديث عن آيات الله في الكون لا تنتهي. آيات الله في الكون الحديث عنها يحتاج إلى سنوات وسنوات. كل ظاهرة في الكون تدل على عظمة الله، على وجود الله، على وحدانية الله، على قدرة الله، على علم الله، على حكمة الله. فهذا الكون مظهر، أو إن صح التعبير تجسيد لأسماء الله الحسنى وصفاته الفضلة. وقد ذكر الله في القرآن الكريم 1300 آية عن الكون، وكأنها منهج للتفكر. وعلاقتنا بالكون هذه الآية: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم الشاهد ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هذه الآيات الكونية التي خلقه يقابلها آيات تكوينية هي أفعاله، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، قل سيروا في الأرض ثم انظروا بمعنى آخر كيف كان عاقبة المكذبين. فنحن ننظر في أفعال الله فنعرف الله من خلالها، وننظر في خلق الله فنعرف الله من خلال هذه الآيات. بقي آياته القرآنية هي كلامه، فطريق معرفته، لأن أصل الدين معرفته، إن عرفت الآمر ثم عرفت الأمر تفانيت في طاعة الآمر، أما إذا عرفت الأمر ولم تعرف الآمر تفننت في التفلت من الأمر، وهذا حال بعض المسلمين، ما عرفوا الآمر لكنهم عرفوا الأمر فتفننوا بفتاوى ضعيفة، بلف ودوران حول قواعد الشرع، وكأنهم تحللوا من هذا الشرع بفتاوى أو باجتهادات ما أنزل الله بها من سلطان. فالشاهد أنك إذا عرفت الآمر ثم عرفت الأمر تفننت في طاعة الآمر، أما إذا عرفت الأمر ولم تعرف الآمر تفننت في التفلت من هذا الأمر. معرفة الله عن طريق آياته الكونية خلقه، عن طريق آياته التكوينية أفعاله، عن طريق آياته القرآنية كلامه.
1: إذا فضيلة الدكتور، الكون هو المقوم الأول،
2: الثابت الأول وهو القاسم المشترك بين كل البشر، أينما ذهبت في الأرض شرقا وغربا شمالا وجنوبا دول قوية ضعيفة الكون
1: لا يختلف.
2: والإيمان به ثابت، فهو البطولة إذن أن المؤمن تجاوز الكون إلى المكون، بينما غير المؤمن بقي عند الكون. المؤمن تجاوز النعمة إلى المنعم، غير المؤمن بقي عند النعمة. المؤمن تجاوز التسير إلى المسير، الخلق إلى الخالق، الحكمة إلى الحكيم، عملية تجاوز، وكأن الكون جسر تنتقل به إلى معرفة الله عز وجل.
1: إذن الكون فضيلة الدكتور هو المقوم الأول لحمل الأمانة، والكون ينظر بالعقل. من كان له عقل استطاع أن يتفكر في هذا الكون، فماذا عن العقل أيضا؟
2: العقل جهاز أعطانا الله إياه، وهو من أثمن ما مكن الله به الإنسان. العقل له مبادئ ثلاث: مبدأ السببية والغائية وعدم التناقض. ونظام الكون بني على نظام السببية، ونظام الكون بني على نظام الغائية، والكون لا يقبل التناقض كما أن العقل لا يقبل التناقض. فهذا العقل أداة معرفة الله عز وجل، لكنه قد يطغى. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر. إذن العقل مع أنه ميزان دقيق قد يطغى. لماذا؟ لأن العين لا قيمة لها من دون نور يتوسط بينها وبين المرئيات. وكذلك العقل مع أنه أثمن آلة منحنا الله إياها، لا يجدي نفعا في معرفة الحقيقة إلا إذا كان الوحي وسيطا بينه وبين القضايا الكبرى. فكما أن النور ضرورة للعين، كذلك الوحي ضرورة للعقل.
1: إذن هو الضوء الكشاف،
2: الضوء الكشاف الذي يهدي العقل إلى أهدافه. فالعقل يحتاج إلى وحي يتكاملان، والعين تحتاج إلى نور يتكاملان. فالعقل أداة معرفة الله بشرط أن يكون الوحي نورا يهتدي به العقل. أما العقل من دون وحي كما ترى في العالم، كما ترى النزعة المادية، وكما ترى أن الإنسان يشقي نفسه بذاته.
1: إذن الإنسان أوتي أولا الكون، ثم أوتي العقل، وهو يحاسب ويحاكم بعقله وينظر في هذا الكون. أيضا ما من مقومات
2: الفطرة؟ نعم. الفطرة مقياس نفسي. الله عز وجل فطر الإنسان فطرة دقيقة جدا يكشف الإنسان بها أخطاءه.
1: نعم.
2: قال تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، بمعنى أنها حينما تتقي تعلم ذاتيا أنها اتقت، وحينما تفجر تعلم ذاتيا أنها فجرت. إذن الإنسان على نفسه بصيرة.
1: نعم.
2: ولو ألقى معاذيره، هذه خصيصة في الإنسان أن فطرته متوافقة مع الشرع تماما، فأي خطأ في الشرع ينعكس ضيقا في الفطرة، أي خطأ في تطبيق منهج الله عز وجل ينعكس إحساسا بالذنب أو تأنيبا للضمير إن صح التعبير.
1: نعم. نعم. دكتور أظن أن للحديث بقية ونتابعه إن شاء الله في حلقة قادمة. نشكر لكم حضوركم والسلام عليكم ورحمة الله.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

ما زلتم تتابعون صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، أدعوكم لمتابعة برنامج سراجا منيرا لفضيلة الشيخ خالد الجاسم. وقتا طيبا أرجو.

إن مما تمادح الناس به قديما وحديثا في أشعارهم وقصصهم وأمثالهم الكرم، وهذه دواوين الأشعار ممتلئة بمدح الكرم وذم البخل ومدح الكرماء وذم البخلاء. والله عز وجل أكرم الأكرمين، من أسمائه وصفاته الكريم، ومن أسمائه وصفاته الأكرم جل في علاه. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كريم يحب الكرم ويحب معالي الأمور أو الأخلاق ويكره سفسافها. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كريم يحب الكرم ويحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: ألذوا بهذا الجلال والإكرام. ألذوا أي الزموا وأكثروا وأديموا من هذا الذكر يا ذا الجلال والإكرام. فالله عز وجل يحب أن يتوسل إليه بصفة الكرم، لأن الله يحب الكرم ويحب الكرماء من عباده من أهل الإيمان. أكرم الناس، لم يأتي أحد على هذه البسيطة أكرم من النبي صلى الله عليه وسلم. الناس إذا ذكر الكرم انقدح في أذهانهم كرم المال وكرم العطاء، هذه صورة من صور الكرم. هناك كرم المال، كرم الجاه، كرم النفس، كرم الوقت، كل هذه أشكال من الكرم. والله عز وجل اقتضت حكمته سبحانه وتعالى ألا لم يجعل الناس كلهم على درجة واحدة. قال عز من قال: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. وقال عز من قال: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. منهم الغني، منهم الفقير، منهم الرئيس، منهم المرؤوس، منهم المعافى، منهم المريض، منهم الحسيب، منهم دون ذلك. من نعم الله وشكره على كل نعمة أنعم الله عز وجل بها عليك أن تشكر الله عز وجل بمقتضى هذه النعمة. إن وسع الله عليك في المال فأدي حق الله في هذا المال في زكاة أو صدقة. والنبي صلى الله عليه وسلم اجتمع في كل أشكال الكرم: كرم المال، كرم اليد، كرم النفس، كرم الجاه، كرم الشفاعة، كرم الطبع، كرم الوقت. كل أشكال الكرم اجتمعت فيه صلى الله عليه وسلم. اختصر هذا كله جابر رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فقال لا قط. كل شيء يسأله صلى الله عليه وسلم يجيب، ما يخيب ظن من سأله من رجاه. أعطى النبي صلى الله عليه وسلم صفان بن أمية 100 من النعم، ثم 100 من النعم، ثم 100 من النعم. قال صفوان: والله أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه لمن أبغض الناس إلي، فما برح يعطيني وما زال يعطيني حتى والله إنه لمن أحب الناس إلي. وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم يوما رجلا غنما بين جبلين. تصور، غنما بين جبلين، غنم يملأ ما بين الجبلين، غنم في ذاك الوقت والإبل في ذاك الوقت رأس مال كبير جدا. أريدك أن تركز، هذا البذل من حر ماله صلى الله عليه وسلم، وهذا الكرم من ماله، مو من مال غيره، مو من مال بيت مال المسلمين، ولا من خزينة غيرك، ولا من ميزانية الدولة. هذا كرم من ماله صلى الله عليه وسلم. فرق بين من يعطي من حر ماله وكيسه وكسب عرقه وجبينه ومما يحل له، وفرق بين من يتجمل من مال غيره. كرمه صلى الله عليه وسلم من ماله هو، لما يعطي هذا العطاء صلى الله عليه وسلم يعطي هذه العطيات لا كما يعطي كثيرا من الناس ينتظرون ثناء ومديح وأشعار كلمات شكر، بل يعطي صلى الله عليه وسلم لا ينتظر من الناس مدحا ولا شكرا، لكن نفسه كريمة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في غزوة حنين سأله الأعراب واضطروه إلى سمرة ويسألونه المال. قال صلى الله عليه وسلم: لو كان لي مثل هذه العضات
نعم العظات نوع من أنواع الشجر الذي يكون في البرية، نعم لو كان بعدد هذه الأشجار البرية والشجر البري، نعم إبل غنم لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا. هذا من كرمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جاءت امرأة أهدت النبي صلى الله عليه وسلم بردة، قالت يا رسول الله نسجتها بيدي من أجل أن تلبسها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، فلبس هذه البردة مباشرة، بردة منسوجة يعني صنع يدوي مخصوص، هذا واحد. اثنين، مصنوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، مقصود هو بهذه العطية والهدية. ثلاثة، محتاجا إليها، محتاج لهذه البردة. علم الصحابة من حاله أنه بحاجة إلى مثل هذا الملبس، دخل النبي صلى الله عليه وسلم فلبسه مباشرة، إنما يدل على حاجته لها صلى الله عليه وسلم. رآها أحد الصحابة عليه فقال يا رسول الله ما أحسنها، أكسنيها مباشرة، ما لبس إلا لبسة واحدة بس ما تهن فيها صلى الله عليه وسلم. دخل النبي صلى الله عليه وسلم نزعها أعطاها إياه. شوف الكرم، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة لاموا هذا الصحابي، قالوا والله ما أحسنت، سألت النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تعلم أنه لا يرد سائلا، من عادته صلى الله عليه وسلم أن لا يرد أحد، وقد لبسها محتاجا إليها. فقال والله ما سألته لألبسها، ولكن سألته لتكون كفني فكانت كفنه. شوف الكرم، شوف الجود، هذا جود خليل الرحمن ونبي هذه الأمة ورسول البشرية صلى الله عليه وسلم، لن تجد أكرم ولا أجود منه صلى الله عليه وسلم.

وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج سراجا منيرا مع فضيلة الشيخ خالد الجاسم. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل الدرامي فراولة. وقتا طيبا أرجوه لكم.

الدراما الاجتماعية فراولة. فراولة معالجة درامية وإخراج نبيل ساق الله.

0: كيفك يا هدى؟ طمنيني عنك.
1: الحمد لله يا ألا بخير. الحمد لله.
0: وكيف عمي أبو محمد؟ إن شاء الله أموره كويسة.
1: الحمد لله هيطلع كمان يومين إن شاء الله.
0: الحمد لله الحمد لله. شو متى جاي على الجامعة؟
1: جاي أداوم من بعد بكرة إن شاء الله، ربنا يسهل يا رب.
0: أنا لخصلي كل إشي مع الدكاترة، وأساسا في منهم دكاترة لسه ما بلشوا بالشرح، بتلحقي لا تخافي.
1: بعرف لأنه في ناس لسه بتسجل وبتسحب وبتحول يعني. يلا معلش أنا آسفة غلبتك والله. ما هي لا
0: غلبيني، شو فيها؟ إحنا خوات مش صحبات وبس، وانت عارفة.
1: أحلى صحبة كمان والله. حبيبتي.
2: هي ألاء، نحن هنا. بشوف إلك ساعة بتحكي على الجوال. مع مين بتحكي؟
0: مع صاحبتي يا فارس.
2: أوه الله يعينها، أكيد دوشتيها. بس مين صاحبتك هذه؟
0: هدى اللي حكيت لك عنها المرة الماضية. يا حرام، أبوها صابت جلطة ووضعهم المادي متوسط. طمنت عليها، صار لها أكثر من يوم مش مداومة بالجامعة.
2: هدى وأبوها؟
0: فارس شو بتمتم بسرك يا فارس؟
2: لا لا لا لا لا، ولا إشي ولا إشي يا لا، ولا إشي ولا إشي يا أختي. مش كنت بدك تنامي؟ نامي نامي يا أختي، عليك جامعة الصبح، نامي.
0: لا بجد أنت صاير غريب، مش أنت اللي سألت؟
2: طيب سألت وأنت جاوبتي. يلا يلا على النوم.
0: علم وينفذ يا كبيرنا.
3: شوف الشال هذه حلوة علي ولا لا؟
4: تسلميلي، اسم الله عليكي. الحلو حلو، شو ما يلبس بيلبق له، وانت قمر.
3: ربنا يخليكي إنا يا أحلى وأغلى ماما في الدنيا كلها.
4: بس هذا مو لبس جامعة يا ماما، اللي بشوفك بور

0: اللي بيشوفك اليوم بيقول عريس، ولا ريحة البرفان اللي بتجنن معبية الحارة كلها.
1: عريس عريس وزينة العرسان، ناسي انه صحفي وقد الدنيا اسم الله عليه.
0: مش طالع مني احكي لك انه القرد بعين امه غزال.
2: سانك طولان يا ألاء، زودتيها. بدي اشوف مين البكرة رح يتجوزك يا خوفي.
0: ام عي، ماما دايما بتعيدها، الله بدها لحن، نسيانا انه صحفي وقد الدنيا.
1: يا رب يطول بعمري وافرح فيكم انتو التنين، واشوف اولادكم واولاد اولادكم.
2: وبتشوف ياما اولاد اولادنا كمان، ايش رايك؟
1: ان شاء الله، ليش لا.
0: اها، وعسيرة الجيزة يا ماما، شو شكلك ناوية تجوزيه؟
1: بصراحة من حقي افرح.

0: وده تحضري لي غدا.
1: ما طبختش اليوم يا محمد.
0: وليش يا هانم؟
1: تعبانة مش قادرة. ابنك جميل للشفريقي وما نيمنيش طول الليل.
0: ما أنا زيك ما نمتش. اعملي لي أي إشي أطفحها.
1: مش عاملة إشي. روح جيب لنا شاورما.
0: شاورما على أساس إنك بتتوحمي مش والدة إلك شهر.
1: يا شيخ روح جيب شاورما. والله طقت روح من هالعيشة.
0: حاضر ولا يهمك. بدي أروح أجيب شاورما. بدي أطلع قبل ما تكتر الطلبات.
1: بما إنك قول الطلبات خلص الحفاضات للولد. طيب. جيب باكيت وكمان جيب حليب.
0: وش كمان؟
1: إيش كمان؟ جيب كولا وكمان إيش كمان؟ جيب تراشي وخليه يزود طحينة.
0: أجيب لك بقلاوة.
1: والله يا ريت.
0: ماشي سلام عليكم.

0: نورت نورت الجامعة والله.
1: نورك يا غالية نورك.
0: شو هالحلاوة هادي؟ عيونك الحلوة يا حبيبتي. شو رأيك يا هدى نراجع مسائل الرياضيات ونكسب وقت؟
1: معانا لسه ساعة وبعدين أخذنا زيهم بتوجيه. خلص
0: الدكتور داخل حامي، ما انت عارف الدكاترة بده يوم يعرف مستوى الطالبات من خلال كتب الثانوي اللي خدناهم أيام التوجيه. انت خبريه بظرفك، مش مشكلة الكويز بس بأول ثلاث محاضرات.
1: طب ماشي ماشي، وذن المسائل.
0: عبري عن الجمل الآتية. عمق البئر.
1: سهلة يا ألاء سهلة. عمق البئر 4 متر بساوي سالب 4،
0: والتاني طالب منك مساحة المثلث أي نصف القاعدة بالارتفاع، يعني بدك تحكي نص ضرب 4 ضرب 9 يساوي، اختصري على 9 وحطي سنتيمتر مربع. هيك تمام نظرية فيثاغورس.
1: ماشي ماشي أنا رايح أكمل،
0: بس بالأول خلينا نفطر.
1: إذا بدك تفطري افطري، أنا أفطرت بالبيت فاماي، أما إذا معك فراولة فبضلني معك.
0: هي هي عادي، فهمت عادتك هي هي، ما بتحبي تاكلي إشي وانت برات البيت.
1: تعودت وبحب أتلاشى هالإشي كمان.
0: خلاص خلاص براحتك، كنت رح أعزمك على فلافل بس انت دايما مضيعة حظاتك معي.

0: والله يسلم ايديك على كاسة الشاي يا وداد.
1: وايديك يا مرت عمي صح وعافية.
0: بس احكيلي، غسلت ايديكي قبل ما تعمل الشاي؟
1: يو والله يا مرت عمي غسلتهم 3 مرات.
0: انت عارفة يا وداد انا بخاف عشان عندك طفل صغير، وقبل شوية شفتك بتغيري لجميل اواعيه.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم حلقة من المسلسل الدرامي فراولة. فراولة. فراولة. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج سنن الطوفان مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا أرجوه لكم. إذا أكرمنا الله سبحانه وتعالى بالنصر عندها سيتحقق التمكين، إذا أكرمنا الله سبحانه وتعالى بالتمكين ماذا سيتحقق؟ ما هي النتائج التي نتوقعها أو نتمناها من النصر والتمكين؟ هذه النتائج حددها الله سبحانه وتعالى لنا أيضا في القرآن الكريم، والقرآن الكريم أعطانا قواعد وسنن من خلالها نفهم كل هذه المعادلات. دعونا نتأمل في نتائج النصر والتمكين كما يذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم.
1: وإنه لجهاد، نصر أو استشهاد، والسلام عليكم ورحمة
0: الله. ما هي النتائج التي نتوقعها من النصر؟ يعني في بعض الناس يخطئ ويظن أن النصر هو النهاية. النصر ليس النهاية، النصر هو خطوة رئيسية في طريق طويل. النصر هو خطوة نحو التمكين. إذن النصر وسيلة وليس هدفا. وخلونا نشوف الترتيب القرآني لما وصف عليه المؤمنين من أحوال، ثم عندما يحدث النصر كيف ستتغير هذه الأحوال. يقول الله سبحانه وتعالى، شوفوا الآن نحن سنقرأ الآيات ونحللها. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. أخرجوا من ديارهم، هجروا، نكبة أصابتهم فاضطروا لترك ديارهم، أجبروا على الانتقال من مكان إلى آخر بسبب إيمانهم ولأنهم لم يتبعوا أعداء الله عز وجل. هذا حالهم، حال الشتات. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، لاحظوا الآية تتكلم أن ما في نصر دفعة واحدة، وإنما سيحدث شد وجذب وشد وجذب. دفع الله الناس بعضهم ببعض، هذا يدفع هذا وهذا يدفع هذا، إذن سينتصر علينا نهجم عليهم، ينتصر علينا نهجم عليهم، وهكذا. لولا هذا، لو كان فقط هجوم من جهة واحدة لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ورأينا هذا الدمار، رأينا لما تكون قوة غاشمة لا يواجهها أحد ستدمر تدمير، تدمر كل شيء. لولا هذا الدفع، تخيلوا لو لم تكن هناك قوة تدفعهم، يعني هم ليس فقط سيدمروا ويشتتوا ويظلموا وينتهكوا الحرمات، ما في أحد يقف أمامهم. نحتاج هذا الدفع، بدونه سيحدث الدمار، وقد رأينا أشكال وألوان من هذا الدمار. ثم يعلق الله سبحانه وتعالى على ذلك فيقول ولا ينصرن الله من ينصره إن الله قوي عزيز. هذا كل سعة الشتات والدمار والمدافعة ستحدث، النتيجة إن نصرتم الله ثبتتم سينصركم وهو القوي العزيز، من يقف أمامه سبحانه. إذن هذه هي المقدمات. لا، ما هي نتيجة أن نثبت وننصر الله عز وجل؟ ننظر آية أخرى، يقول واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض قد نكون كثيرين على فكرة وأيضا مستضعفون في الأرض مثل حال الأمة اليوم. نحن لسنا أقلة، المسلمين في بداية الإسلام كانوا قلة وكانوا مستضعفين، نحن اليوم كثرة ومستضعفين في الأرض. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس، ما تدري الضربة تأتيك من أين، ما تأتي الدمار القصف القتل يأتيك من أين، يتخطفكم الناس. نتيجة هذا كل ما هو إذا ثبتتم سيحدث النصر، إذا انتصرتم ماذا سيحدث؟ فآواكم بعد التشريد. إذن أول شيء سينتج أن الشتات هذا والتشريد سينتهي، فآواكم وأيدكم بنصره ستنتصروا على أعدائكم ورزقكم من الطيبات بعد الفقر والضعف والأذى الذي أنتم فيه، أنتم ستصبحوا في رخاء وفي نعمة كبيرة لعلكم تشكرون. إذن هذه هي نتائج النصر الرئيسية الكبرى، وهناك نتائج تفصيلية أكثر من ذلك سنتحدث عنها في حلقات أخرى بإذن الله.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج سنن الطوفان مع الشيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي

نلتقي بكم دائما دائما عبر أثير واحد، أثير واحد وصوت واحد، صوت واحد. إنه صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج وافى ربيع. وافى ربيع. وافى ربيع. وقتا طيبا أرجوه لكم.

وافا ربيع، برنامج يومي يتناول درسا من حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسيرته وشمائله الطيبة ولمساته المصطفوية الحامية. تعرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، عبادته، جهاده، معجزاته، معاملاته، هجرته، رقيته ومناماته، ماذا قال فيه المادحون والشعراء والأدباء، كيف نعيش شهر ربيع في تقييم حقيقي لحياة النبي صلى الله عليه وسلم وسلوك يومي نعيشه في بيوتنا ومعاملاتنا.

0: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الطيبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، صلاة وتسليما يليقان بمقامه صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا هو لقاؤنا الرابع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم الأغر الأبيض المبارك. عندما نتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنا نستأذنه بأدب أن يكون لقاؤنا في هذه السلسلة متأدبين بحضرته، والأدب بحضرته حيا كالأدب بحضرته ميتين أيضا صلوات ربي وسلامه عليه، وهو في المقام المحمود بين يدي الله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال مجاهد: لا تفتاتوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء حتى يقضيه الله تعالى على لسانه. انظر إلى هذا الأدب، لم يكن أحدهم يقدم رأيه أو فتواه أو كلمته على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى أدب الصديق رضي الله عنه معه عليه الصلاة والسلام في الصلاة، أن تقدم بين يديه كيف تأخر. ذاك أن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر يوما عن الصلاة وكان يصلح في بني عوف، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فرأى أبا بكر يصلي بالناس، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم في الصف، فلما شعر أبو بكر أن النبي خلفه تقهقر في الصلاة ورجع فيها وقدم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سئل عن ذلك قال: ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكيف أورثه الله مقامه والإمامة بعده؟ قال الإمام الضحاك: لا تقضوا أمرا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال غيره: لا تأمروا حتى يأمر، ولا تنهوا حتى ينهى. فمن الأدب ألا يتقدم بين يديه بأمر ولا نهي ولا إذن حتى يأمر هو وينهى ويأذن كما أمر الله سبحانه وتعالى. وهذا باق إلى يوم القيامة كما قال العلماء، لم ينسخ. فالتقدم بين يدي سنته بعد وفاته كما التقدم بين يديه في حياته، لا فرق بينهما عند ذي عقل سليم. ومن الأدب معه صلى الله عليه وسلم ألا ترفع الأصوات فوق صوته، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. قال الإمام الرازي: أفاد أنه ينبغي ألا يتكلم المؤمن عنده صلى الله عليه وسلم كما يتكلم العبد عند سيده، بل يكون صوته دون صوته مع سيده. وإذا كان رفع الأصوات فوق صوته صلى الله عليه وسلم موجبا لحبوط الأعمال، يا لطيف، فما الظن برفع الآراء ونتائج الأفكار على سنته وما جاء به صلى الله عليه وسلم. إن بعض الناس يتلاعب بهم الشيطان ويلعب بهم الهوى، ويقدمون آراءهم على أحاديث صحيحة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويضعون أمزجتهم وأهواءهم فوق قال الله وقال الرسول والعياذ بالله. ولا تتبعوا الهوى، ولولا الهوى ما هوى في النار من هوى. نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من الضلال والإضلال والقول على الله وعلى الرسول بغير علم. إن بعض الناس يقدم رأيه المخترع وفكره المبتدع على قال الله وقال الرسول، وليس له من عمله إلا أن يحبط والعياذ بالله. لما نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، قال أبو بكر: يا رسول الله، لا أكلمك إلا كأخي السرار، أي أكلمك الكلام الخفي الذي يراد كتمه. وأن عمر رضي الله عنه كان إذا حدثه حدثه كأخي السرار أيضا بهدوء وشفافية. ما كان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم حديثه بعد هذه الآية حتى يستفهمه، وروي أن أبا جعفر أمير المؤمنين ناظر مالكا بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له الإمام مالك: يا أمير المؤمنين، لا ترفع صوتك في هذا المسجد، فإن الله عز وجل أدب أقواما فقال: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ومدح قوما فقال: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، وثم قوما فقال: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، وإن حرمته ميتا كحرمته حيا. فاستكان لها أبو جعفر، سبحان الله العظيم. فانظر، إن بعض العلماء والخطباء والوعاظ يقفون في المسجد يقولون للناس: قال الله، قال الرسول، وبعض الناس لا يأبه، وبعض الناس يجلس جلسة سيئة بين يدي نائب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا المعلم وهذا الشيخ وهذا العالم ينبغي أن نتأدب بحضرته كتأدبنا في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن بعض الناس يعبث بهذه القيم ويعبث بهذا الخير ويعبث بالأدب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وإن حرمته ميتا كحرمته حيا. بل كان الإمام مالك رضي الله عنه يجلس في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: لا يعجبني الرجل أن يقول أريد أن أزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل ينبغي أن يقول أريد أن أزور النبي صلى الله عليه وسلم، فإن القبر يشي بالموت، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو حي في قلوبنا، حي في قبره صلى الله عليه وسلم. ومن الأدب معه صلوات ربي وسلامه عليه ألا يجعل دعاؤه كدعاء بعضنا بعضا. قال الله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. قال المفسرون: لا تدعوه باسمه كما يدعو بعضكم بعضا، بل قولوا: يا رسول الله، يا نبي الله، مع التوقير والتواضع. وقال بعض العلماء: المعنى لا تجعلوا دعاءه لكم بمنزلة دعاء بعضكم بعضا، إن شاء المدعو أجاب وإن شاء ترك، بل إذا دعاكم لم يكن لكم بد من إجابته، ولم يسعكم التخلف عنه البتة، فإن المبادرة إلى إجابته واجبة، والمراجعة بغير إذنه محرمة. بل من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا إذا كانوا معه على أمر جامع من خطبة أو جهاد أو رباط لم يذهب أحد مذهبا في حاجة له حتى يستأذنه، كما قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. ومن الأدب معه صلى الله عليه وسلم أنه لا يستشكل قوله، بل تستشكل الآراء بقوله، ولا يعارض نصه بقياس، بل تهدر الأقيسة وتلقى النصوص، ولا يحرف كلامه عن حقيقته لخيال مخالف تسميه أصحابه معقولا، نعم هو مجهول وعن الصواب معزول، ولا يتوقف قبول ما جاء به على موافقة أحد. فكل هذا من قلة الأدب معه، وهو عين الجرأة عليه صلى الله عليه وسلم. ومعنى هذا الكلام: إذا جاءك الأمر الواضح الصواب الحديث الصحيح من النبي صلى الله عليه وسلم، فإياك أن تقدم هواك أو رأيك المخترع، أو تقول: لكني أقول كذا على حديث النبي، لكني أرى ذلك خلاف هذا الأمر. إن هذا مما يعارض الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. ورأس الأدب معه صلى الله عليه وسلم كمال التسليم له والانقياد لأمره وتلقي خبره بالقبول والتصديق دون أن يحمله معارضة خيال باطل على أن يقدم عليه آراء الرجال، فينبغي له التسليم والانقياد كما وحد الرسل وكما وحد الأنبياء وتوحدوا بالعبادة، فهو توحيد المرسل بالعبادة والانقياد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوحيد التحكيم أي يحتكم لأمر الله ولأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول العلماء التوحيد هنا مقصوده أن هناك أن يحتكم الإنسان إلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يتعبد الله بعبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فهما توحيدان لا نجاة إلا بهما. والقرآن مملوء بالآيات المرشدة إلى الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأنصح إخواني المستمعين أن يقرأوا سورة الحجرات، ويتبينوا هذه السورة العظيمة، إنها سورة الأدب والأخلاق، وما جاء فيها من تعليم أبنائنا وأنفسنا حالنا مع النبي صلى الله عليه وسلم واحترامنا وتوقيرنا له. نسأل الله أن ينفعنا بما نقول، ونسأل الله أن يكرمنا بتوقير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا، واغفر اللهم لنا ولمشايخنا ولكل من صلى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يا ربي صل على محمد
2: وفى ربيع.
1: يا رب صل عليه وسلم.
2: كنتم مع وفى ربيع، وإلى الملتقى.
1: وسلم.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج وافى ربيع. وافى ربيع. وافى ربيع. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج هدايا الرحمن مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هدية ربنا هي أرقى مكان وأشرف مكان وأكتر مكان في الدنيا الإنسان ممكن يطمن وهو واقف فيه. هدية ربنا النهاردة هي ظل ربنا سبحانه وتعالى، ظل ربنا يوم القيامة. مين هيبقى في الظل؟ قال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. واحد من سبعة دول ورجل أو امرأة تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. عارف معنى الكلام إيه؟ معنى الكلام إن في يوم من الأيام هتعمل عمل صالح هو صغير جدا لو قارنته بالثواب العظيم. الثواب إنك أنت في يوم القيامة، اليوم اللي ربنا قال عليه في القرآن: فذلك يومئذ يوم عسير، لكن مش على الناس كلها. اليوم ده ربنا قال عليه: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. الطفل الرضيع يعجز من الخوف لو شاف يوم زي ده. اليوم ده مقداره 50,000 سنة، يوم بتأتي فيه النار تساق حتى تشهد الحساب، تنتظر من يلقى فيها. يوم صعب، وفجأة ينادي ربنا على أصناف الناس عشان يسيبوا العرق ودرجة الحرارة العالية ويأتوا إلى ظل الرحمن. ويبدأ الملائكة تقول مين أهل الظل، ومنهم واحد بيسمعني أو واحدة. جالوا في يوم الأيام واحد يطلب منه صدقة، فحط إيديه في جيبه كده وقام قايل: أنا هديله اللي فيه النصيب من غير ما بص، هديله اسمته. وقام طلع ورقة بجنيه، طلعت ورقة ب5 جنيه، طلعت ب20، طلعت ب50، أكبر ورقة بكام؟ طلعت ب200 جنيه. أهو ده نصيبه، من غير كده ما يبص عليها، واديها له بمنتهى التواضع. فلم تعلم شماله ما أنفقت يمينه، خدها الغلبان ومشي. لكن ربنا فاكرها لك يوم القيامة، فتندى عليك ولقيت الملائكة بتقولك وبتقولك: تفضلي مكانك في الظل، عشان في يوم من الأيام تصدقت وانت بتخفي الصدقة وانت متواضع لدرجة ان أعضائك ما شافتكش من كتر الخفاء، ما شافتش ايديك اليمين. عارف ربنا بيدي الثواب الكبير قوي ده ليه؟ عشان ربنا عايزنا واحنا بنتصدق نتصدق واحنا حال قلبنا طيب متواضع مش بيمن. كأني بقول للي محتاج وللفقير، كأني بقول للفقير والمحتاج: أنا اللي محتاج لك، أنا اللي مفتقر إنك أنت تيجي وتقولي اديني، لأنك بسببك أنت أيها المحتاج والفقير أنا بقيت في الظل. شكرا لكل إنسان احتاج مننا حاجة في يوم من الأيام، فطلعناها بس بالطريقة اللي ربنا بيحبها، بتواضع، وطلعت الصدقة في الخفاء، عشان الإنسان لا يشعر بالمن ولا يشعر أبدا بالفخر. بل الفخر الحقيقي يوم ما تاخد جايزتك، يوم ما يتنادى عليك في ظل رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج هدايا الرحمن مع الداعية طيبا الدكتور مصطفى حسني. في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء ودجل السحرة.
1: الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. المعجزات يا أخوة، المعجزات هي آيات من الله يؤيد بها الأنبياء بإثبات صدقه، والكرامات تكون لأولياء الله المتقين. فمن كان مشركا أو كافرا فلا كرامة له عند الله. فإذا رأيت كافرا أو مشركا يعمل أعمالا تشبه الكرامات فاعلم بأنها ضرب من السحر، لأن سحرة فرعون ألقوا بالحبال والعصي فخيل للناس بأنها تسعى. إذا رأيتم كافرا يقوم بأعمال تشبه الكرامات فلا يجوز أن تصدقوا بأنه كريما مكرما، لأن الله لا يكرم الكافرين ولا يمنحهم القدرة على فعل شيء يكرمهم به. من هنا يجب أن نضع قاعدة أن المشرك بالله لا يقوم بالكرامات، والكافر بأي نبي من الأنبياء أو بأي رسالة من الرسالات لا يقوم بالكرامات. فإذا رأيت كافرا يقوم بعمل يشفي به المرضى أو إنسان يستطيع أن يفعل أمورا كأنها الكرامات فعليك أن تعلم بأنها ضرب من السحر أو الوهم. فقد خيل لموسى أن الحبال والعصي تسعى، خيل إليه من سحرهم أنها تسعى. يخيل للناس أحيانا بأن الطبيب شفى المريض، والطبيب لا يشفي، إنما الشافي هو الله تعالى. يعطيك الطبيب الدواء، فإن ظننت بأن الدواء يشفي عبدت الدواء، عليك أن تعبد الدواء. وإن ظننت أن المريض أو الطبيب يشفي فعليك أن تعبد الطبيب، لأن الشفاء من الله سبحانه وتعالى، وإذا مرضت فهو يشفين. والله تعالى هو الذي يعطي الإنسان النعم والعافية، وهو الذي يعطي الناس الأمن، وهو الذي يعطي الناس السمع والبصر. كل هذه أمور أعطاها الله تعالى للناس. وأحيانا يعطي الله تعالى أولياءه بعض الكرامات، كما في الحديث النبوي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وعينه التي يبصر بها، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وفي رواية: ولسانه الذي ينطق به، وقلبه الذي يتقي به. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فإن كان تقيا يتقرب إلى الله تعالى بالفرائض والنوافل يبلغ درجة الحب. فإذا ما أحبه الله تعالى أعطاه من قدرته، فرأى الناس كراماته. والشرط الأساس أن يكون وليا من أولياء الله، لا وليا من أولياء الشيطان. فالدجال ولي من أولياء الشيطان، الأعور الدجال ولي من أولياء الشيطان، يكفر بالله ويدعو الناس إلى عبادته وإلى طاعته واتباع أمره، ويستطيع أن يفعل الكثير من السحر الذي يخيل فيه للناس أنه يحول الأشياء من حقيقتها إلى حقيقة أخرى، كما يحول الذهب والحجارة إلى جواهر وذهب. فهذا ولي من أولياء الشيطان، ولو رأيت الحجر بين يديه يتحول إلى جوهرة أو إلى فضة أو إلى ذهب. وكذلك إذا أخرج الدجال أباك من القبر فهو ولي الشيطان وليست بكرامة، إنه السحر الذي تراه. من هنا فرق الله تعالى بين آياته التي منحها لأنبيائه وبين السحر، ففصل الكلام عن السحر، قال ولا يفلح الساحر حيث أتى، وقال تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، فهذا هو السحر. ولقد علموا لمن اشتراه، لمن تعاطاه، لمن تعاطى السحر، ما له في الآخرة من خلاق، ليس له عند الله نصيب من رحمة الله، لبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. إذن فرق الله بين السحر الذي خيل لموسى من سحر السحرة أن الحبال والعصية تسعى، وكثيرا ما نذهب عند بعض الدجالين الذين يدعون بأنهم من أولياء الله فيعملون أعمال السحرة، فهؤلاء ليسوا من أصحاب الكرامات. عيسى بن مريم عليه السلام عندما أرسله الله تعالى بالبينات أخبر فقال صلوات الله وسلامه عليه، قال وجئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير بإذن الله فأنفخ فيها فتكون طيرا وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن، وإذ تبرئ الأكمه يخاطبه الله تعالى ورسولا إلى بني إسرائيل أني جئتكم بآية من ربكم، فالآية جاءت من الله، يعني المعجزة جاءت من الله تعالى، فكانت تأييدا لعيسى عليه السلام. طيب كيف نفرق بين السحر وبين الآية؟ الفرق بينهما أن الساحر يكون كافرا وعاصيا ومخالفا لأمر الله، وأن النبي يكون عابدا لله وحاملا لرسالة الله يقدمها للناس ويدعوهم فيها إلى الهدى، والآية ثابتة والسحر وهم. لذلك عندما ألقى موسى عصاه ابتلعت السحر، فألقى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، ووقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. إذن الآية تبطل السحر، وأما السحر فلا يبطل الآية. سحر سحرة فرعون لم يبطل معجزة موسى التي أعطاه الله إياها، بالعكس آية موسى ابتلعت سحر الكاذبين، وهذا هو الفارق. من هنا نقول من رأيته تقيا صالحا ورعا إن رقى ولدك أو رقى رأسه أو دعا للناس بالشفاء فكان الشفاء بإذن الله، ولا يكون الشفاء بإذن التقي أو الولي أو النبي، لا يكون الشفاء بإذن هؤلاء، إنما يكون بإذن الله كما قال عيسى بن مريم عليه السلام. دائما علينا أن نضع قواعد في ديننا، فإن خالفناها وقعنا في الضلال. إن خالفنا القواعد عبدنا غدا نعبد الدجال، إن خالفنا هذه القواعد غدا نعبد الدجال، لأن الدجال سيفعل أفعالا أكثر من الأبترديس بكثير، فيجب أن نحذر من الفتن عن طريق وضع القواعد الشرعية في تصورنا العقائدي حسب المنهجية القرآنية التي ذكر فيها السحر وذكر فيها الآيات وما نرد

هذه المعجزات التي جاء بها عيسى بن مريم، جاء بها خاتم النبيين، كل هذه، وما زال الإسلام إلى اليوم قائما بدليل أنه الحق، ما زال قائما إلى اليوم يباري أو ينازل الكفر، والكفر ينازله، ولكن الله سبحانه وتعالى أيد دينه بالقرآن الذي هو أكبر معجزة، أكبر معجزات الأنبياء القرآن الكريم، لأن أميا لا يقرأ ولا يكتب، ما دخل مدرسة صغيرة أو كبيرة، عالية أو متوسطة، جاء بقرآن أعجز الأولين والآخرين، وسيبقى آية الله إلى يوم الدين. لو أن رجلا منكم بلغ 50 أو 60 ولم يدخل مدرسة، هل يمكن أن يقرأ أو أن يكتب أو أن يأتي بكتاب يعلم فيه الدنيا كلها معنى الوحدانية ومعنى العدل والاستقامة والإنصاف والصدق والطهارة؟ هل يمكن أن يأتي أحد في الوجود؟ إنه كتاب الله، ليس بكتاب محمد. لو كان كتاب محمد صلى الله عليه وسلم لغيره. طلبت قريش من رسول الله تي بقرآن غير هذا أو بدله. أخي ما بدنا القرآن، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، ما بقدر، هي ما شغلتي، أصلا ما بعرف تكتب كلمة ثلاثي، أن يجي قرآن غير هذا، هذا اللي ربنا أوحى به، هذا الذي أوحى به الله، ولو كان من عندي كنت بغيره كل يوم بإعادة تنقيح وإعادة طبع وتنقيح. ما ليست من مهمة رسول الله أن يأتي بقرآن، لأنه ليس بكلامه، إنما هو كلام الله، كلام رب العالمين. إن هذا القرآن يهدي للتي أقوى. فضعوا دائما الشريعة والعقيدة الإسلامية والقرآن نصب أعينكم عندما تحكمون على الأشخاص وعلى الأعمال وعلى الأخلاق، فإن وافقت كتاب الله تعالى فهي طاعة، وإن خالفته فهي معصية. وقيسوا الرجال بالقرآن، ولا تقيسوا القرآن بالرجال، قيسوا الرجال بالقرآن. فمن كانت عقيدتهم عقيدة القرآن، ومن كانت أخلاقهم أخلاق القرآن، ومن كان حلالهم حلال القرآن وحرامهم حرام القرآن، فهم المؤمنون بالله تعالى. فإن أكرمهم الله تعالى فذاك لما كرموا به أنفسهم، وإن أهانهم الله تعالى فابتلاء منه، كما حالنا اليوم. حالنا اليوم أن أمتنا ليست بالحالة المرضية عقوبة من الله تعالى، فاسألوه تعالى أن يجعل الأساس في حياتنا والمنطلق القرآن الكريم الذي هدانا الله تعالى به إلى الصراط المستقيم. ولا تفكروا بعد ذلك بأن كل دجال جاء بحركة أو بسحر أصبح وليا من أولياء الله تعالى. شاهدت مرة في اللاذقية أحد السحرة يخرج من فمه إبرا في خيوطها، راح يسحب الإبر من فمه حتى أصبحت أمامه بمقدار كومة من الإبر، كلها يسحبها من فمه. ثم رأيت يخرج شفرا للحلاقة من فمه مربوطة بخيوط، وحبلها أكثر من 30 متر وهو يسحبها ويجمعها أمامه. في نهاية هذه الأعمال السحرية يمد يده إلى الناس يطلب منهم قرشين وخمسة قروش. فلو كان رجلا في بطنه معمل من الإبر لاغتنى، أو معملا من الشفر لاغتنى ببيعها، ولكنه السحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. غدا ستلقون في حياتكم كثيرا من هذه الأعمال والشعوذات. رأيت بأم عيني ساحرا نيم إنسانا نوما مغناطيسيا، ثم بدأ يشير إليه فرفعه في الفضاء من غير حبل يربط به ومن غير دعامة من أسفل، وكان يدخل دولابا هكذا حتى يقول إنه لا يربط لا من أعلى ولا من أسفل. فهذه الأعمال كلها ليست من كرامات الله تعالى ولا من معجزات الأنبياء، إنما هي من أعمال السحر. فأسأل الله تعالى أن يبصرنا بالحق وأن يبصرنا بالسحر،

0: حتى لا نقع في أحابير السحرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، الحمد لله رب العالمين.
1: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء ودجل السحرة.

ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. فيما يلي نبقى وإياكم مع أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان قدمنا لكم أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا ينتهي بكم البرنامج العام ونبدأ معكم فترة الليل الممتدة من الآن وحتى الساعة 6 صباحا والتي تحتوي برامج وفقرات متنوعة. نتمنى لكم طيب الاستماع. نبدأ هذه الفترة بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة عطرة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا أرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة، أيها الأحباب، إن الله سبحانه وتعالى يريد من عبده ألا يغفل عنه، ويريد من عبده المؤمن ألا ينشغل عنه. لذلك إذا غفل العبد المؤمن ولو لحظة عن الله عز وجل وأراد الله بهذا العبد خيرا أدبه ونبهه حتى يعود مباشرة. وقد يكون التأديب صعبا في بعض الأحيان. سيدنا يوسف عليه السلام لما كان في السجن واجتمع بذلك الرجلين اللذين فسر لهما الرؤيا، قال تعالى عن يوسف عليه السلام: وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك. يعني أحد الرجلين اللذين كانا مع سيدنا يوسف في السجن توقع له يوسف من خلال الرؤيا أنه سيخرج من السجن، فلما هم بالخروج وأرادوا أن يفرجوا عنه قال له: اذكر للملك أن في السجن إنسانا مظلوما اسمه يوسف، اذكرني عند ربك. وهنا عتب الله عز وجل على يوسف عليه السلام: اذكرني عند ربك. الرب هنا بمعنى الملك، يعني الحاكم، ليس المقصود الرب هو الإله، حاشا أن يقول يوسف عليه السلام ذلك. لكن الله عتب على يوسف من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين: أنت نبي من أنبيائي، عليك ألا تعتمد إلا علي، أنا الذي أخرجك من السجن. لذلك قال تعالى: فأنساه الشيطان ذكر ربه، أي أنسى الشيطان ذلك الرجل أن يكلم الملك، وأنسى الشيطان يوسف عليه السلام أن يذكر الله في تلك اللحظة. فأنساه الشيطان ذكر ربه، فماذا كانت العاقبة؟ فلبث في السجن بضع سنين. البضع في لغة العرب من 3 إلى 9. البضع في لغة العرب بضع سنين من 3 إلى 9. بقي في السجن عدة سنوات لأنه قال: اذكرني عند ربك، تأديبا له. وهذا تأديب محبة أيها الإخوة، يفرح به الصالحون جدا. لذلك لما تذكر هذا الرجل بعد السنوات، لما رأى الملك تلك الرؤيا، رؤيا السنابل ورؤيا البقر، فقال وقال تعالى: وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، يعني تذكر بعد فترة، أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون، يعني أرسلوني إلى السجن حتى أكلم يوسف. فلما كلمه وشرح له رؤيا الملك فسرها له يوسف، ولم يعاتبه بكلمة، ولم يقل له: أين أنت؟ ألم أذكر لك أن تذكر للملك موضوعي؟ ولا كلمة. فسر له الرؤيا وسكت عليه السلام، لأنه فهم الدرس عن الله عز وجل. أيها الإخوة، من أئمتنا القراء الإمام الكسائي، وكان إماما يصلي بهارون الرشيد. وما أدراك ما هارون الرشيد؟ الإمام العباسي العظيم، الخليفة العباسي الذي كان يحكم أكثر من 50 دولة من دول اليوم. يقول الكسائي عن نفسه: صليت إماما بهارون الرشيد، يعني صلاة جهرية. يقول: فأعجبتني قراءتي، هو يقول عن نفسه: فأعجبتني قراءتي، يعني قال لنفسه: والله قراءتي جميلة، والله حروفي ما شاء الله ممتازة. قال: فغلطت غلطة لا يغلطها الأولاد في الكتاب، أردت أن أقول لعلهم يرجعون، فقلت لعلهم يرجعين. مباشرة لما رأى أعجبته نفسه أدبه الله عز وجل. قال: فوالله ما اجترأ هارون أن يرد علي، فلما انقضت الصلاة قال لي: قراءة من هذه يا كسائي؟ قلت: يا أمير المؤمنين، قد يكبو الجواد. فقال: أما فنعم، يعني قبلت منك هذا العذر. الشاهد أيها الإخوة، الصالحون يفرحون بالتأديب الإلهي. اللهم عرفنا نعمك بدوامها، اللهم اجعلنا من عبادك المقربين، ودلنا عليك يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج وحي السنة النبوية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فيسر لنا أمورنا، واختم لنا بالسعادة، إنك على كل شيء قدير. أما بعد، لقد ذكرت في الحلقة الماضية أن الخصال التي انفرد بها عليه وآله الصلاة والسلام بطريق مقبول زادت على 50 و300 خصلة، وسأتحدث الآن عن خصلة أخرى، وهي عطف لفظ الرسول على لفظ الجلالة، الله ورسوله. ولقد تكرر ذلك نحو من 80 موضعا في كتاب الله عز وجل. ما فائدة وضع لفظ الرسول بين الفعل والفاعل؟ وإذا عرفنا أن الحكم الحقيقي لله عز وجل، إذن ما نسبة الحكم للنبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام؟ لاحظوا أيها الإخوة بيان هذا الإشكال، وهو أن الله سبحانه وتعالى عندما قال إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. لتحكم بين الناس بما أراك الله. الله تعالى عندما يتقدم الخصمان إلى النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، عندما يدعو النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام أناسا، عندما يأتي أناس إلى النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام يسألونه، يستفسرون منه، يطلبون منه بيان حكم فيما هم فيه، الله تعالى ينزل الوحي الذي نحن البشر لا نعرفه ولا ندركه ولا نراه بأي صورة من صور الوحي التي قاربت 40 حالة. بما أراك الله، ثم ينطق النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام بما كان الله تعالى قد أراه، فصار الحاكم الحقيقي هو الله عز وجل. إن الحكم إلا لله، أوحاه إلى نبيه الكريم عليه وآله الصلاة والسلام فنطق به النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، فينسب الحكم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه هو المباشر لذلك الحكم، وينسب الحكم إلى الله تعالى حقيقة لأنه هو الذي حكم. ثم أرى رسوله عليه وآله الصلاة والسلام فيما يريد أن يحكم به. ومن هنا إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، لأنه هو الذي سيباشر الحكم بين هؤلاء، فأضاف الحكم إلى النبي عليه وآله الصلاة والسلام، لأنه هو المباشر لذلك الحكم الذي يصدر عنه، ولكن الحكم الحقيقي هو لله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى لدعم رسوله الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، ولتبيان أن ما يحكم به عليه وآله الصلاة والسلام هو حكم لله عز وجل، وليس من بابة البشرية التي يتصف بها النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام إذا جرد عن الوحي. فالنبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام ينسب له الوحي باعتباره المباشر، ينسب إليه الحكم باعتباره المباشر، والحكم الحقيقي لله عز وجل. أراه الله تعالى نبيه عليه وآله الصلاة والسلام، فنطق النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام بما كان الله تعالى أوحاه إليه: قل إنما أتبع ما يوحى إلي. إذا كان الأمر كذلك، وأن كل ما يقوله عليه وآله الصلاة والسلام، لأن قوله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب لتحكم بين الناس بما أراك الله، لم يخصص نوعية أو جزئية مما ينطق به عليه الصلاة والسلام. شأن ذلك شأن قوله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ومعلوم في علم البلاغة أن الكلام إذا تصدره نفي، وما ينطق عن الهوى، ثم جاءت أداة الحصر بعد ذلك، يكون ما بعد النفي مستغرقا لما جاء بعد الحصر، فيكون كل ما بعد النفي هو ما جاء بعد أداة الحصر. فهنا كل ما ينطقه عليه وآله الصلاة والسلام هو وحي من عند الله تعالى، إن هو إلا وحي يوحى. فإذا كان الأمر كذلك فهذا مما يمتاز به عليه وآله الصلاة والسلام عن سائر الأنبياء، وهو أن جميع ما يقوله، ما ينطق به عليه وآله الصلاة والسلام، ليس من بابة البشرية، وإنما هو وحي أراه الله تعالى نبيه الكريم عليه وآله الصلاة والسلام فنطق به. وهذا المقام الذي جاء في هذه الآيات الكريمة هو نظير قوله سبحانه وتعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. فالذي كان يباشر المبايعة مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم هو النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، والله تعالى يقول: إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. ولا شك أن هذه الآية الكريمة فيها بيان منزلات ومكانة النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام عند الله عز وجل، ولكن بنفس الوقت تعطينا دلالة أخرى عن عظم ما يصدر عن هذا النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، ألا وهو سنته، سواء كان ذلك بقول أو كان ذلك بفعل، والقول سواء كان ذلك بأمر أو كان ذلك نهيا، ينهى به عليه الصلاة والسلام عن أمر من الأمور. ولا شك أن هذا النص الكريم فيه نكت خفية دقيقة جليلة جدا تبين فيها مكانة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. والآيات القرآنية التي ذكرتها من ابتداء الحلقة إلى هذا المقام توضح عظم ومكانة هذه السنة النبوية. فإذا كان الله عز وجل أمر في الآيات الأولى التي ذكرتها بالإيمان به عليه الصلاة والسلام وقرن اسمه مع اسمه جل شأنه، قرن اسم النبي عليه أو عطف اسم النبي صلى الله عليه وسلم أو وصف النبي وهو الرسول، لأن الله سبحانه وتعالى لم يخاطب نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام في كل القرآن باسمه المجرد يا محمد، إنما كان يخاطبه به يا أيها النبي يا أيها الرسول. وذكره الله سبحانه وتعالى 4 مرات، ذكر اسمه الكريم عليه الصلاة والسلام 4 مرات، لكن جاء مقرونا بالنبوة والرسالة. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وهذه الآيات كليتها، فكل ذلك يدل على عظم ما ينطق به عليه وآله الصلاة والسلام. وأسأله تعالى أن يكرمنا وإياكم والمسلمين بما أكرم به عباده الصالحين، وأن يجعلنا وإياكم من المتبعين المخلصين المخبتين، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
0: تابعتم حلقة من برنامج وحي السنة النبوية، هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: أعيدي يا طيور وأسمعينا أسمعينا أسمعينا هديلا يفريح القلب.

ما زلتم تتابعون صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، أدعوكم لمتابعة برنامج سراجا منيرا لفضيلة الشيخ خالد الجاسم. وقتا طيبا أرجوه لكم.

إن مما تمادح الناس به قديما وحديثا في أشعارهم وقصصهم وأمثالهم الكرم، وهذه دواوين الأشعار ممتلئة بمدح الكرم وذم البخل ومدح الكرماء وذم البخلاء. والله عز وجل أكرم الأكرمين، من أسمائه وصفاته الكريم، ومن أسمائه وصفاته الأكرم جل في علاه. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كريم يحب الكرم ويحب معالي الأمور أو الأخلاق ويكره سفسافها. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كريم يحب الكرم ويحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: ألذوا بياذ الجلال والإكرام. ألذوا أي الزموا وأكثروا وأديموا من هذا الذكر يا ذا الجلال والإكرام. فالله عز وجل يحب أن يتوسل إليه بصفة الكرم، لأن الله يحب الكرم ويحب الكرماء من عباده من أهل الإيمان. أكرم الناس، لم يأتي أحد على هذه البسيطة أكرم من النبي صلى الله عليه وسلم. الناس إذا ذكر الكرم انقدح في أذهانهم كرم المال وكرم العطاء، هذه صورة من صور الكرم. هناك كرم المال، كرم الجاه، كرم النفس، كرم الوقت، كل هذه أشكال من الكرم. والله عز وجل اقتضت حكمته سبحانه وتعالى ألا لم يجعل الناس كلهم على درجة واحدة. قال عز من قال: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. وقال عز من قال: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. منهم الغني، منهم الفقير، منهم الرئيس، منهم المرؤوس، منهم المعافى، منهم المريض، منهم الحسيب، منهم دون ذلك. من نعم الله وشكره على كل نعمة أنعم الله عز وجل بها عليك أن تشكر الله عز وجل بمقتضى هذه النعمة. إن وسع الله عليك في المال فأدي حق الله في هذا المال في زكاة أو صدقة. والنبي صلى الله عليه وسلم اجتمع في كل أشكال الكرم: كرم المال، كرم اليد، كرم النفس، كرم الجاه، كرم الشفاعة، كرم الطبع، كرم الوقت. كل أشكال الكرم اجتمعت فيه صلى الله عليه وسلم. اختصر هذا كله جابر رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فقال لا قط. كل شيء يسأله صلى الله عليه وسلم يجيب، ما يخيب ظن من سأله من رجاه. أعطى النبي صلى الله عليه وسلم صفان بن أمية 100 من النعم، ثم 100 من النعم، ثم 100 من النعم. قال صفان: والله أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه لمن أبغض الناس إلي، فما برح يعطيني وما زال يعطيني حتى والله إنه لمن أحب الناس إلي. وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم يوما رجلا غنما بين جبلين. تصور غنما بين جبلين، غنم يملأ ما بين الجبلين، غنم في ذاك الوقت والإبل في ذاك الوقت رأس مال كبير جدا. أريدك أن تركز، هذا البذل من حر ماله صلى الله عليه وسلم، وهذا الكرم من ماله مو من مال غيره، مو من مال بيت مال المسلمين، ولا من خزينة غيرك، ولا من ميزانية الدولة. هذا كرم من ماله صلى الله عليه وسلم. فرق بين من يعطي من حر ماله وكيسه وكسب عرقه وجبينه ومما يحل له، وفرق بين من يتجمل من مال غيره. كرمه صلى الله عليه وسلم من ماله.

0: يكون في البرية.
1: نعم، لو كان بعدد هذه الأشجار البرية والشجر البري، نعم إبل غنم لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا. هذا من كرمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جاءت امرأة أهدت النبي صلى الله عليه وسلم بردة، قالت يا رسول الله نسجتها بيدي من أجل أن تلبسها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، فلبس هذه البردة مباشرة، بردة منسوجة يعني صنع يدوي مخصوص. هذا واحد. اثنين، مصنوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، مقصود هو بهذه العطية والهدية. ثلاثة، محتاجا إليها، محتاج لهذه البردة. علم الصحابة من حاله أنه بحاجة إلى مثل هذا الملبس، دخل النبي صلى الله عليه وسلم فلبسه مباشرة، إنما يدل على حاجته لها صلى الله عليه وسلم. رآها أحد الصحابة عليه فقال يا رسول الله ما أحسنها، أكسنيها مباشرة، ما لبسها للبسة واحدة بس ما تهن فيها صلى الله عليه وسلم. دخل النبي صلى الله عليه وسلم نزعها أعطاها إياه. شوف الكرم، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة لاموا هذا الصحابي، قالوا والله ما أحسنت، سألت النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تعلم أنه لا يرد سائلا، من عادته صلى الله عليه وسلم أن لا يرد أحد، وقد لبسها محتاجا إليها. فقال والله ما سألته لألبسها، ولكن سألته لتكون كفني فكانت كفني. شوف الكرم، شوف الجود، هذا جود خليل الرحمن ونبي هذه الأمة ورسول البشرية صلى الله عليه وسلم، لن تجد أكرم ولا أجود منه صلى الله عليه وسلم.

وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج سراجا منيرا مع فضيلة الشيخ خالد الجاسم. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع شيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا أرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قد تعرض لما تعرض له غيره من المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من التكذيب والإيذاء والشتم بل والإيذاء الجسدي في الجرح وغيره نبينا عليه الصلاة والسلام يوم أحد شجت جبهته وكسرت رباعيته وجحشت ركبتاه ودخلت حلقتان من المغفر في وجنتيه الشريفتين صلوات الله وسلامه عليه فما زاد على أن مسح الدم عن وجهه وقال كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم ثم بعد ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام أمكنه الله من أولئك المشركين الذين آذوه وكذبوه وأخرجوه فجمعهم صلوات ربي وسلامه عليه يوم الفتح في البيت الحرام وقال يا معشر قريش ما تظنون أني فاعل بكم قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم قال لا أقول إلا كما قال يوسف لإخوته لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا فأنتم الطلقاء بعد هذا الحلم وهذا العفو بعض الناس أراد أن يبطش بالنبي عليه الصلاة والسلام وهو فضالة بن عبيد لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام يطوف حول الكعبة ما معه حرس ولا جنود ولا من يدفعون الناس ولا من يقولون إليك إليك سمى خنجرة وخبأه بين ثيابه ثم اصطنع الطواف حول البيت وصار يدنو من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حتى إذا لم يبق بيني وبينه رجل التفت إلي وقال أفضالة فقلت لبيك فقال ما كانت تحدثك نفسك فقلت لا شيء كنت أذكر الله وأستغفره فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وضع يده على صدر فضالة ودعا بدعوات يقول فضالة رضي الله عنه فوالله ما خلق الله نسمة أحب إلي منه ولو كان أبي بيني وبينه يريد قتله لقتلته انظروا إخوتي وأخواتي كيف إن النبي عليه الصلاة والسلام هو الممكن وهو القائد وهو الذي يمكنه أن يأمر بعض أصحابه فيبطش بذلك الرجل الغادر الفاتك وكان يمكن أن يأمر به فيلقى في غياهب السجن أو يأمر به فيفعل به ما يليق بمثله لكنه عليه الصلاة والسلام غلب حلمه غضبه بل ساق إلى ذلك الرجل نفعا حين دعا له وكان ذلك سبب إسلامه وهذا هو العفو عند المقدرة الذي تمكن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وصار خلقا ملازما له وهي صفة من صفات ربنا جل جلاله فهو الحليم وهو العفو وحملة العرش ثمانية أربعة يقولون سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك وأربعة يقولون سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد مقدرتك أسأل الله أن يهدينا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع شيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا أرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالأمس كنا نتحدث عن ماذا فعل قصي جد النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ من صوفة وقال لهم إنه إحنا أولى بالبيت منكم. طبعا في صارت قتال بينهم، ما هو مجال لذكره الآن، لكن هو اللي أخذ سدانة البيت ويعني كل ما مسؤولية البيت الحرام. من الأشياء اللي عملها قصي، أول شيء جمع قومه من منازلهم لمكة وقطعهم أربعة. يعني إيه؟ يعني بدأ يجمعهم، كانت قريش متفرقة فأعطاهم منازلهم، كل مجموعة كانوا يقعدوا في مكان، وأعطى النسء اللي هم زي ما قلنا يأخروا الشهر الحرام إلى قبيلة صفوان وعدوان ومرة ابن عوف، أقرهم لأنه كان يعتقد أنه هذا دين ما يتغير، أقرهم على المناصب حقتهم. أيضا ماذا فعل قصي؟ أسس دار الندوة. طبعا دار الندوة هذا في الجانب الشمالي من الكعبة، خلى بابها للمسجد. هذه طبعا فيها تجتمع قريش وفيها كل أمورها تسويها. طبعا هذه الدار ليها فضل على قريش لأنها ضمنت اجتماع الكلمة، أي مشاكل تصير عندهم، أي اختيارات، أي قرارات كانت تسير في دار الندوة، يتشاوروا أي أمر يتشاوروا فيه. أيضا حتى لما كانوا يزوجوا بناتهم كانوا يزوجوهم في دار الندوة. رياسة اللواء، كان لا تعقد راية ولا لواء لحرب إلا بيد قصي أو بيد أحد من أولاده، وفي هذه الدار اللي اسمها دار الندوة. القيادة، إمارة الركب، ما كان يخرج ركب لأهل مكة من تجارة إلا تحت إمارة قصي أو إمارة أولاده. أيضا الحجابة، حجابة الكعبة، ما يفتح بابها ولا حد يفتح باب الكعبة إلا قصي، وهو الذي تولى أمر خدمة وسدنة الكعبة. سقاية الحاج، كانوا يملوا للحجاج لأنه إحنا قلنا ما كان في زمزم، جرهم لما انخرجت دفنت زمزم، فكانوا يعملوا أحواض ويملوها بالموية ويحطوها للحجاج، ويحطوا في الموية شوية تمر وزبيب ويشرب الناس منها إذا جو مكة. أيضا الرفادة، الرفادة هذا كان طعام يعملوا على طريقة الضيافة. قصي قال لأهل مكة كلهم إحنا بنقوم على الكعبة وبنقوم على البيت، فكل واحد من عندكم يخرج جزء من أمواله ونعمل به طعام للحجاج يأكلوا من لم يكن له سعة ولا زاد. كل هذه كانت لمن؟ لقصي. كان قصي ابنه عبد مناف شرف وسهد في حياته، عبد الدار كان ابن البكر، فقال قصي لابنه أنا حخليك تكون أفضل واحد وإن كانوا هم أحسن منك. أوصى قصي له بكل مصالح قريش، أعطاه دار الندوة واللواء والقيادة والحجابة والسقاية والرفادة. في شيء أقول لكم هو لازم تنتبهوا عليه، إنه العرب عندهم كان السيد ما هو بماله، كان بحكمته وبنسبه وبحلمه وبالصنائع اللي يعملها، فكان أمر قصي زي الدين المتبع في حياته وبعد موته. لما هلك قصي أبلاده كانوا يسووا نفس الشيء اللي أبوهم قال لهم عليه، لكن لما عبد مناف مات أبناؤه بدأوا يتنافسوا مع أبناء عمهم عبد الدار في هذه المناصب. إحنا قلنا إنه عبد الدار هو اللي أخذ كل المناصب، فأولاد بني عبد مناف قالوا لهم لا أعطونا إحنا جزء من المناصب دي. افترقت قريش فرقتين، كان بغى يصير بينهم قتال، لكن طبعا
تصالحوا واقتسموا المناصب بينهم. كيف صارت المناصب؟ السقاية والرفادة والقيادة صارت بني عبد مناف، ودار الندوة واللواء والحجابة صارت بيد عبد الدار. طبعا يقولوا أنه دار الندوة صارت اشتراك بين الفريقين، لكن بنو عبد مناف هم اللي أتولوا دار الندوة والسقاية والرفادة كلها. هنا طبعا صارت الرفادة لمن؟ لهاشم. الرفادة لهاشم والقيادة لعبد شمس، بدأ يوزعوهم أولاد عبد مناف، الرفادة لهاشم والقيادة لعبد شمس. هاشم هو اللي كان يتولى السقاية والرفادة طوال حياته. لما مات أخوه المطلب، لأن هاشم أخو المطلب، أتولى هو الرفادة وسقاية الكعبة. طبعا عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف جد الرسول صلى الله عليه وسلم هذا له قصة، وجو هو تولى القيادة ألين جاء الإسلام والولاية إلى مين؟ إلى أبناء هاشم وعبد المطلب. عباس يعني لما بيقول إن قصي هو اللي قسم المناصب على أولاده وتوارثوها أبناءهم حسب اللي إحنا قلنا لكم. هو رؤساء القبائل كانوا هناك في مكة وفي الجزيرة العربية زي الملوك، كانت القبيلة تبعا لرأي سيدها في السلم والحرب، كانوا يدقوم سيوف. السيد لما يقول كلمته كانت هي اللي تمشي، وفعلا يعني ممكن يتقاتلوا، إذا غضب السيد يتغضب له ألوف من السيوف، ما يسألوه أنت غضبت ليش، بس المهم تغضبت إحنا معك. المنافسة في السيادة بين أبناء العم كانت تخليهم إيش يسووا؟ طبعا لما يتنافسوا يحاولوا إنهم يكرموا الناس ويكونوا يكرموا الحجاج ويبذلوا الكرم معاهم كله، والحلم وإظهار الشجاعة ويدافعوا عن الغير حتى يكتسبوا المحامد في أعين الناس وبالذات الشعراء. طبعا الشعراء في ذاك الزمان كانوا يقوموا قبيلة وينزلوا قبيلة. طيب المهم نكمل نشوف ايش اللي صار بعدها. الوضع كان حوالينهم، لما نشوف الوضع في الجزيرة العربية كيف كان، كان في ظلم وجور، وكان داخل الجزيرة العربية. ليش احنا بنقول الكلام ده؟ عشان لما نقول جاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء النور، نعرف كيف كانت الجزيرة. كانت أحوال القبائل مفككة، تغلب عليها المنازعات، دي القبيلة تهجم على القبيلة دي، وكانوا يعيشوا على السلب والنهب والظلم، لكن قريش كان ينظر لها بعين الاحترام. ليه؟ لأنه هي اللي كانت مسؤولة عن الكعبة وكانت مسؤولة عن البيت الحرام. العرب كانوا كلهم معظمهم يدينوا بدين إبراهيم عليه السلام اللي هو الدين الحنفي، حنفية سمحاء. لما نشأت جزيرته، نشأت ذريته وانتشرت في جزيرة العرب، كانوا يعبدوا الله ويوحدوا والتزموا بالشعائر حقت سيدنا إبراهيم عليه السلام. طيب كيف دخلت الأصنام في الجزيرة العربية؟ أول شيء كانت في بعض الشعائر كانت يسووها، زي مثلا اللي هي الحج والكعبة والطواف بها كانوا يسووا فيها. دخل الشرك لما جاء عمرو بن لحي رئيس خزاعة، وقلنا الرئيس كانت كلامه زي الدين المتبع، وكانت له مكانة عظيمة في المعروف والصدقة والحرص على أمور الدين، والناس حبوه. لكن كيف دخل الشرك؟ هنشوفها بكرة بإذن الله الرحمن الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى، روضة المصطفى، وقتا طيبا أرجوه لكم.

روح البوادي أهديه لمن عشقت صبا كواه النوى في أمسنا وغدي إذ علمتني صنوف الحب طاهرة كغيمة الصبح تسمو متعة الجسد أحببتها عمرا ما زال يعصرني وقد تبدد بين البين والجلد أهفو إليها وتهفو النفس عذبها حب مقيم بقلب القلب والكبد لولا هو الله لم تخفق مشاعرنا ببيت شعر ولا غنيت للأبد رفيقة الدرب لو تدري عواذلنا أنا بنينا المنى من غصة النكد إذا لضاقت بهم دنياهم وغدوا كما الذي أتلفت عيناه بالرمد عصارة القلب أهديها لمن صبرت طول السنين تقضي العمر بالكمد لازلت أذكر يوما يا مودعتي أشرت لي فيه أن نبقى يدا بيدي لآخر الدهر حتى راح يغمرنا طوفان هجر قضى قصرا على عددي رفيقة الدرب لو أسطيع ملهمتي أقمت للشعر صرحا منك يا رغدي ليذكر العشق والعشاق كلهم صبا كواه النوى في أمسنا وغدي

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى. روضة المصطفى. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الأعزاء، إليكم حلقة جديدة من برنامج الأخلاق المحمدية. نتحدث اليوم عن الخلق لا تمدن عينيك، أو بمفردة أخرى القناعة. هذا الخلق مستمد من أسماء الله تعالى الرزاق الرب الحكيم، والتخلق باسم الله تعالى الرزاق هو بأن نعتقد بأن الأرزاق مقسومة من الرزاق عز وجل ولا تتغير، وأن الله هو الرب، أي المربي الذي يعطي عبده ما يناسبه ويمنع عنه ما يطغيه أو يضره، وهذا بالمقدار المناسب الدقيق بلا زيادة ولا نقصان، لأنه تعالى هو الحكيم. لما يضطرب القلب وعند المرء نعم تكفيه؟ لماذا لا يكون ذلك مطمئنا له؟ لما نمد عينينا لما عند الآخرين وقد يغبطنا الآخرون على ما لدينا؟ ولما تتسلل إلى قلوبنا الغيرة والحسرة والحسد ثم التعاسة وظلمة الحزن؟ عواطفك ومزاجك مصدرها أفكارك، ومعظم أفكارك مصدرها ما رأته عيناك. نعم، لهذا السبب نهانا الله تعالى عن ذلك لحفظ سلامة قلبنا من البؤس. ولا تمدن عينيك، أي لا تمد عينيك إلى ما يملكه غيرك، لا عين بصرك ولا عين بصيرتك قلبك، فلا تقارن بين ما تملك وما يملكه الآخرون، وذلك لحمايتك من الحزن والحسرة. وقوله تعالى إلى ما متعنا به، أي إلى ما أعطاه الله من نعم للآخرين، فالله حكيم وكل أفعاله بمقدار، يقسم الأرزاق وفق ما يناسب كل شخص، فبعض الأغنياء لو أن الله جعلهم من الفقراء لما صبروا، ولربما عصوا الله فسرقوا أو أخذوا الرشوة، وبعض الفقراء لو كانوا من الأغنياء لاستعملوا المال في معصية الله. وقوله تعالى أزواجا منهم، أي أصنافا من الناس الذين خلقهم الله، فلا نتمنى أن نكون مثل أي منهم، القصير والطويل، الذكي والبليد، الذكر والأنثى، العربي والعجمي. إن الله خلق الناس مختلفين حتى يكمل بعضهم بعضا، فلكل منا دور، فليرضى كل منا بما قسمه الله له. وقوله تعالى زهرة الحياة الدنيا، أي كل النعم لدى الآخرين عمرها قصير في هذه الحياة الدنيا ولا تدوم. وقوله تعالى لنفتنهم فيه، أي أن هذه النعم التي نتمناها ما هي إلا فتنة ليرى الله إن كنا نقترب بها إليه ونزداد حبا له وتواضعا ونستعملها فيما يرضيه، وليرقبنا أيضا أننسى هذا الفضل فننسبها إلى أنفسنا ونطغى ونتكبر ونستعملها فيما نهانا عنه. وقوله تعالى ورزق ربك خير وأبقى، أي ما رزقك الله به هو الأفضل والأنسب لك، بل هو عين الخير لك الآن. حدث نفسك دوما بنعم الله عليك، حامدا شاكرا وواثقا أنه كل الخير. وكلما رأيت نعمة عند غيرك ليست عندك ثم اشتهيتها، ذكر نفسك وردد ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. والحمد لله رب العالمين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. محمد بن واسع. كان محمد بن واسع يقول: وصحاباه ذهب أصحابي. هذه الوال الندبي، يعني يقول أنا ما لي أصحاب. فقلت: يرحمك الله، أليس قد نشأ شباب يصومون النهار ويقومون الليل ويجاهدون في سبيل الله عز وجل؟ كيف في شباب خيرين، في شباب صالحين، في رجال كثر يصلون النهار يقومون الليل يجاهدون في سبيل الله؟ قال: بلى، ولكن أفسدهم العجب. الله عز وجل قال في القرآن الكريم: يا أخوان، وذروا ظاهر الإثم وباطنه. ظاهر الإثم أن تضرب أحدا، أن تعتدي على مال أحد، أن تتكلم بلسانك في عرض أحد، هذا ظاهر. بس في إثم باطن. ما هو الإثم الباطن؟ الكبر مثلا إثم باطن، الرياء إثم باطن، العجب. محمد بن واسع وهو من أولياء هذه الأمة يقول: العجب أفسد هؤلاء. أنا أكرر مسألة يا أخوان، ما هو المشروع من الأذكار بعد الصلاة؟ أول ذكر: أستغفر الله. لا تعجب بصلاتك، هو المتوقع أنك بعد الصلاة تقول: الحمد لله، الحمد لله اللي صليت. بس هو الذكر النبوي: أستغفر الله. ما هو الذكر الأكمل عند السحر؟ الاستغفار. باتوا ليلهم قائمين حتى إذا اقترب الفجر استغفروا ربهم. هو المتوقع أن طول الليل عم بيصلي قيام ليل ودعاء والتجاء، قبل الفجر يضحك ويفرح هيك ويروح يعمل له هيك، يحط له شي صفرة راتبة، فرحان أنه هو قام الليلة كله. لكن الله عز وجل وصف قال: وبالأسحار هم يستغفرون. النبي صلى الله عليه وسلم آخر سورة نزلت عليه هي سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفرهم. النبي صلى الله عليه وسلم قضى 23 سنة في الدعوة إلى الله، وعانى فيها ما عانى. الله قال له: يا محمد، وقد اقترب أجله، استغفر الله. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فتح مبين. أنتم تعلمون يا أخوان كيف الدول وكيف الجيوش وكيف الجماعات بعد الانتصار تساوي حفلات انتصار، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحفل انتصار فتح مكة، فتح أعظم مدينة في الدنيا، بالاستغفار، أن يستغفر ربه. العجب يذهب ثواب الأعمال. متى ما أعجبت بصلاتك، أعجبت بصومك، أعجبت بقراءتك للقرآن، أعجبت بانضباطك بأمر الله، أعجبت بنفسك، صرت من جماعة أنا الذين قالوا أنا في القرآن الكريم هن الأبادسة والفراعنة وقارون. الصالحون قالوا ثلاث كلمات لا تقلها: أنا ولي وعندي. أنا قالها إبليس، قال: أنا خير منه. الله عز وجل أمره بالسجود لآدم، قال له: ليه؟ ليش أسجد له؟ أنا أحسن منه. شايف؟ ولي قالها فرعون: لي ملك مصر. وعندي قالها قارون. هن المراد مو هالكلمات الثلاثة أنا ولي وعندي، وإنما مراد معناها. العجب يفسد العمل. لذلك ترى الصالحين يتهمون أنفسهم: لن يدخل أحدا منكم عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله. قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. سيدنا أبو بكر يقول، كان يمسك بطرف لسانه

ويقول هذا الذي أوردني الموارد. سيدنا عمر كان يقول ليت أم عمر لم تلد عمر. شايف الصالحون يتهمون أنفسهم. الله عز وجل قال فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فبيقولوا لمحمد بن واسع أو هو يقول وصحاباه ذهب أصحابي. قالوا له ليش ليك في شباب يصومون النهار يقومون الليل يجاهدون في سبيل الله عز وجل؟ يقول أفسده بلى مضبوط هيك فيه، لكن أفسدهم العجب. هذا عجب يروح كل الأعمال. الشيطان له ست طرق من أجل أن يذهب طاعتك، وله عشر طرق مشان يوقعك من أجل أن يوقعك في المعصية. أما طرق الطاعة فهو يأمرك أن لا تفعلها، فإن لم تستجب رحل الطريقة الثانية، أمرك بتأخيرها تسويفها. فإن لم تستجب أمرك بالإسراع والعجلة فيها حتى لا تفهم. فإن لم تستجب أمرك بالرياء فيها. فإن لم تستجب أمرك بالعجب فيها. بس تخلص العبادة بصير أنت معجب، بس تخلص رمضان بصير مبسوط. إيه أنت برمضان، والله الشيء اللي أنا ساويته برمضان الحمد لله الحمد لله، ما بدي أقول يعني، بس يمكن ما حدا ساوى بيناتكم. متى ما أعجبت راح كل هالتعب تبعك، متى ما أعجبت صار هذا العجب يتحول إلى سلوك عندك إما بأقوالك أو بأفعالك. أنت ليش ما كنت تجي برمضان؟ ما كنت شوفك تعرف أنه أنا أجيت؟ شايف؟ متى ما صار في هيك مواقف كلمات الله يسر ما يروح، راح كل التعب. لأنه هو أنت مو المهم التعب، المهم أن يقبل. وإذا بعد ما أنت كتبت على ورقة الإجابة أما قبلوا لك الورقة ما استفدنا شيء. لذلك احذروا يا أخوان ما يصيب قلبك العجب. كيف؟ كيف أنا ما بدي؟ يعني الحقيقة أنا بخاف من كثر مرات ما يعني فعلا أترك مع نفسي أنه بخاف الحقيقة أنه أصاب بالعجب. كيف؟ أول شيء مطلوب يا أخوان بيناتنا أن لا نكثر مدح بعضنا البعض. نجتهد أن نمدح الأفعال ما نمدح الأشخاص، وإذا مدحت كن معتدلا. النبي صلى الله عليه وسلم قال احثوا في وجوه المداحين التراب. قال العلماء المداحين له معنيين، إما الذين يكذبون في المدح، يعني واحد راح يحضر عرس رفيقه أم نزلت المطر قال له يا شاي لك السماء فرحت بعرسك، اكذب شو بدخل السماء بانه فرحت. هلا مرات هو باين يا اخي هي هيك يعني عم بيقولها هلا، بس من كثر ما الناس مرات تمدح الانسان قد يعني يعينون شيطانه عليه. وجاء في بعض الاحاديث لا تكونوا اعوانا للشيطان على اخيكم، لا اذا قصر تقطعوا، بالعكس اذا قصر تعاخدني ما أنا مقصر تعال ساعدني، ولا إذا أحسن كثير يعني تمدح. نحن لابد أن نمدح الخير ولابد أن نمدح العمل الحسن بس باعتدال. إما المداحين هم الذين يكذبون في مدحهم، وإما المداحين الذين احثوا في وجوه المداحين، وإما المداحين الذين يجاوزون الحد. النبي صلى الله عليه وسلم مدح أصحابه لكن كان الأمر متجها لأعمالهم وباعتدال. فكيف أنا ما بدي يصيبني العجب؟ مطلوب منا كلياتنا أن نمدح الخير، أن نمدح الشخص لكن باعتدال. هذا واحد. حتى ابنك مرات ابنك أو بنتك على قد ما عم تمدحها قد ما بتمدحها بنتك صارت معتدة بنفسها معجبة بنفسها. بكرة من جوزها، وأنا عندي حالات يا أخوان، من جوزها ما عاد يعجبها العجب لأنه هي شايفة حالة غير، يعني هي ست ستات هالدنيا، هي سيدة نساء العالمين فكرة حالة. وهي بنتك شو يعني؟ قال متخرجة من الكلية، أهلين متخرجة من الكلية، كم طالبة متخرجة من الكلية؟ مئات الآلاف، ملايين الطالبات متخرجات من الكلية. قال بنتي دارسة طب، أكثر خير الله الطبيبات. قال بنتي طلعت الأولى، كل سنة في أولى. ماشي الحال، أنا بدي أمدحها وبدي أثني عليها وبدي أحتفل فيها بس باعتدال، يعني باعتدال مشان بنتي يكون هذا المدح دافع لها لأن تعمل أكثر، مو لأن تتكبر على العباد والبلاد. نفس الشيء ابنك، يعني واحدنا هو هيك طبيعة الإنسان، فكر ابنه
كأنه ما حدا ولدان ولد إلا هو يعني، بس هو ابنك فيه مثله كثير يعني، 7 مليار على الكرة الأرضية كلهم هدون أولاد ولدونهم آباؤهم وأمهاتهم. على كل إن أنا بدي أمدح يعني العمل الصالح والخير لابني بس باعتدال، حتى لا يصاب ابني بالعجب أو بالكبر حتى يصير على الناس. كيف أنا ما بدي أصاب بالعجب؟ أول شيء مطلوب منا كلاتنا أن يعني نعتدل في مدحنا وثنائنا على الناس. رقم 2، مطلوب منك إذا مدحك الناس وأعطاك الله نعمة أن تحدث عندها تواضعا، يعني لعل نحن احتراما لإلك وإكراما لإلك بنمدحك، أنت لا ما تصدق حالك، مطلوب أن تحدث تواضعا. خير إن شاء الله، الناس مدحوني والله وأنا شهدت هذه يا أخوان مواقف وتؤثر يعني فيك، وجاءك ضيوف لعندك أنت ومخدم، لو بالعادة أنه أنت بالعادة يعني في غيرك مين بيخدمك، بس هلأ شان نفسك هيك تضل هنية أنت ومخدم. دعاك إنسان بسيط إلى بيته، والحقيقة بيته لتوصل له الحقيقة هاي بدك تتعب وتتلبك وتتجأجأ، روح إلى بيته، لا تجد نفسك يعني أكبر من هذه الدعوة. هلأ ممكن تكون مالك فارغ ماشي الحال، بس إذا فارغ روح إلى هذه الدعوة. أنتم تعلمون من 60s 50s يعني السيارات الموجودة في مدينة دمشق كانت معدودة، ففي أخ هلأ عمره يمكن شيء 80 سنة بيحدثني عن أبوه، أبوه تاجر هنن تجار، قال لي نحن كان عندنا سيارة أميركي بيتنا بالمهاجرين، وأبي شغله بمدحت باشا، قال لي أبي كل فترة أنا لاحظت عليه أمر أنه يطلع أبي من سوق مدحت باشا حامل السك يلي فيه بقلبه الخضرة من المحل على البيت بالمهاجرين الظهريات وقت الغداء أو العصريات المساء، قال لي بس ما معه السيارة، قال لي ونحن بالمحل عنا شغيلة، يعني أبي بيقدر يقول له للشغيل وأبي كبير يعني أنه سبقني بهالغراض على البيت، قال لي كل فترة كنت لاحظ أبي يعمل هالشغلة، قال لي مرة قلت له أنه يا أبي الله يخلي لنا ياك، ليش هيك أنت عم تتعب حالك منزوع السيارة؟ إذا منزوعة بعدين قل لي أنا يعني قل لي إلي لأخي، قول لأخي ترك لنا خبر نحن منجي، قول للشباب الشغيلة اللي عنا شباب يعني. قال له يا ابني لا أنا متعمد أفعل هيك. قال له ليش يا أبي تعب حالك؟ قال له يا ابني أنا موجود بمكان كتير من الناس بيمدحوني وكتير من الناس بيثنوا علي، فأنا بحب كل فترة هي نفسي أدبها، لأنه إذا ما أدبتها بتكبر، فبعمل هيك بعمل هالسك وبطلع هيك بتعب نفسي. وإنت مطلوب منك أي نعم أن إذا أحدث الله لك نعمة، إذا مدحك الناس أن تحدث له تواضعا تأديبا لنفسك. والشغلة الثالثة أن تكثر من ذكر الله تعالى، لأنه قلبك إذا امتلأ بذكر الله تعالى وصارت أنوار الله عز وجل فيه فلم يعد يتسع لغيره، فبيجي العجب بده يفوت ما بلاقي إرني، القلب مشغول بحضرة الله تعالى. أنت لو الناس عم يمدحوك إدنك معهم بس قلبك يعني الحقيقة مع ربك. لذلك سيدنا عمر لما كان في الاحتضار ودخل عليه الناس يمدحونه، الجواب كان متوقع يقول لهم صح خطأ، بس هو مع ربه كان في تلك الساعة. فأنت إذا قلبك مشغول بالذكر بصير موصول بحضرة الله عز وجل، ناس يمدحونك تراها نعمة من الله عز وجل، هيك الله عز وجل أطلعون، بس لو اطلعوا على حقيقتك لكان الأمر مختلف. مر معنا أن محمد بن واسع كان يقول لو كان للذنوب ريح لما جالسني منكم أحد، تطلع ريحتي معفني، علما أنه هو من كبار الصالحين. أنا سأكتفي بهذا القدر من الاختيار من هذا الكتاب، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج هدايا الرحمن مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هدية ربنا هي أرقى مكان وأشرف مكان وأكتر مكان في الدنيا الإنسان ممكن يطمن وهو واقف فيه. هدية ربنا النهاردة هي ظل ربنا سبحانه وتعالى، ظل ربنا يوم القيامة. مين هيبقى في الظل؟ قال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. واحد من السبعة دول ورجل أو امرأة تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. عارف معنى الكلام إيه؟ معنى الكلام إن في يوم من الأيام هتعمل عمل صالح هو صغير جدا لو قارنته بالثواب العظيم. الثواب إنك أنت في يوم القيامة، اليوم اللي ربنا قال عليه في القرآن: فذلك يومئذ يوم عسير، لكن مش على الناس كلها. اليوم ده ربنا قال عليه: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. الطفل الرضيع يعجز من الخوف لو شاف يوم زي ده. اليوم ده مقداره 50,000 سنة، يوم بتأتي فيه النار تساق حتى تشهد الحساب، تنتظر من يلقى فيها. يوم صعب، وفجأة ينادي ربنا على أصناف الناس عشان يسيبوا العرق ودرجة الحرارة العالية ويأتوا إلى ظل الرحمن. ويبدأ الملائكة تقول مين أهل الظل، ومنهم واحد بيسمعني أو واحدة. جالوا في يوم الأيام واحد يطلب منه صدقة، فحط إيديه في جيبه كده وقام قايل: أنا هديله اللي فيه النصيب من غير ما بص، هديله اسمته. وقام طلع ورقة بجنيه، طلعت ورقة ب5 جنيه، طلعت ب20، طلعت ب50، أكبر ورقة بكام؟ طلعت ب200 جنيه. أهو ده نصيبه، من غير كده ما يبص عليها، واديها له بمنتهى التواضع. فلم تعلم شماله ما أنفقت يمينه، خدها الغلبان ومشي. لكن ربنا فاكرها لك يوم القيامة، فتندى عليك ولقيت الملائكة بتقولك وبتقولك: تفضلي مكانك في الظل، عشان في يوم من الأيام تصدقت وانت بتخفي الصدقة وانت متواضع لدرجة ان اعضائك ما شافتكش من كتر الخفاء، ما شافتش ايديك اليمين. عارف ربنا بيدي الثواب الكبير قوي ده ليه؟ عشان ربنا عايزنا واحنا بنتصدق نتصدق واحنا حال قلبنا طيب متواضع مش بيمن. كأني بقول للي محتاج وللفقير، كأني بقول للفقير والمحتاج: انا اللي محتاج لك، انا اللي مفتقر انك انت تيجي وتقولي اديني، لانك بسببك انت ايها المحتاج والفقير انا بقيت في الظل. شكرا لكل انسان احتاج مننا حاجة في يوم من الايام، فطلعناها بس بالطريقة اللي ربنا بيحبها، بتواضع، وطلعت الصدقة في الخفاء، عشان الانسان لا يشعر بالمن ولا يشعر ابدا بالفخر. بل الفخر الحقيقي يوم ما تاخد جايزتك، يوم ما يتنادى عليك فضل رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج هدايا الرحمن مع الداعية طيبا نرجو لكم مصطفى في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج الإسلام منهج حياة مع شيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. أيها الإخوة والأخوات، أهلا بكم في حلقة جديدة في برنامج الإسلام منهج حياة، وأرحب بفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي حفظه الله الداعية الإسلامي. فضيلة الدكتور، تقدم معنا في تعريف العبادة بأنها طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية مستندة إلى معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية، وذكرتم أن الإنسان هو الوحيد من بين المخلوقات حمل الأمانة، فما هي مقومات حمل الأمانة وإلى ماذا يستند هذا الحمل الثقيل؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أستاذ جميل، الأمانة هي نفس الإنسان،
1: نعم،
2: أوكله الله إياها، وقد قال الله عز وجل: قد أفلح من زكاها. والفلاح هو النجاح مع الله، النجاح في الآخرة. فقد أفلح من زكاها، ومعنى زكاها أي عرفها بربها،
1: نعم،
2: وحملها على طاعته، ودفعها إلى التقرب إليه بالأعمال الصالحة. وهذا هو ثمن الجنة،
1: نعم،
2: التي خلقنا من أجلها. فالأمانة هي نفس الإنسان.